0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة الزيتون أهل القرآن الكريم، مرحبا بكم مرة أخرى. ونذكر سادة المستمعين اللي باش يعرضوا التلاوة نتاعهم، ماذا بينا يحلوا المصحف ويقراوا من المصحف. ناخذوا المكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
1: عبد السلام من نابل.
0: مرحبا بك سي عبد السلام.
1: وبيك عايشك، شكرا من سورة الشورى إن شاء الله.
0: تفضل نسمعوك سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أن
0: لا معلش اخفي غاديك اظهار من أنفسكم، من بعد النون فما همزة،
1: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
0: عودها، إنه بكل شيء عليم.
1: إنه بكل شيء عليم.
0: شيء عليم.
1: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
0: رد بالك، كبر على المشركين. عاود هاي.
1: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه،

0: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد.
1: الله يبارك فيك عبد السلام، أحسنت باهي، شكرا. عبد السلام شنية أنت؟
0: ولا نسمعك
1: عبد السلام، لقب شنية؟
0: الأخضر. الأخضر
1: هيا مرحبا بك يا عبد السلام. باهي ما رد بالك من الإظهار. الإظهار تعرف شو معناها؟ إظهار هي لغة البيان، يعني احنا كيف نقولوا من، نحب نسموها النونة ذيك ونبينوها، نقولوا من أنفسكم، ما تزربش فيها أه؟ أن أقيموا، أن أقيموا، ها؟
0: أن أقيموا،
1: أن أقيموا، بينها النون، بينها باش تبان بالقدية وتاخذ حقها هي بطبيعتها، فيها الصفات متاعها الكل. ربي يبارك فيك، أحسنت على هذه التلاوة، وإن شاء الله نسمعك في تلاوة أخرى أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مازال مانيش قاعد نسمع. نعاود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للحروف، نتاع للحروف كيف نبدأ ونقرأ في القرآن، نقرأ القرآن في عقلنا، نقرأ ونخرج ونحاول ونخرج الحروف يعني في العقل، واحد يقرأ ونخرجوهم يعني نقرأ حرف حرف، كما كانت على الحديث متاع أم سلمة كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا. الاسم؟
2: أبراء.
1: عاود لي الاسم شنية؟
2: أبراء.
1: أبرار. مرحبا يا أبرار، قديش عمرك بنتي؟ ها؟
2: 9 سنين.
1: 9 سنين، باهي باهي، شنو باش تسمعنا أبرار؟
2: سورة الفاتحة.
1: الفاتحة، هاي باهي، نسمعوك بنتي، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم.
1: تقول اهدنا الصراط المستقيم.
2: اهدنا الصراط
1: المستقيم. اسمعني أبرار، قول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط،
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: صحيح.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صحيح أبرار. قاعدة تتعلم في القرآن؟
2: ايه.
1: وين؟
2: الجزء العام.
1: اي وين قاعدة تتعلم، في الدار وحدك ولا تمشي تقرأ؟
2: الدار.
1: ليه عادة أكيكا وحدك ما تنجمش تقراها، فما حاجات يلزمك تتعلمهم عند الشيخ، ها؟ ده يعني يكلم بوك وإلا أمك يهزوك تقرأ باش تتعلم، باش كيف تسمعنا تقرأنا حاجة باهية، ها؟ المرة ذيك قريت لنا الفاتحة وتبدأ تحفظ بشوية بشوية وتتعلم القواعد متاع التجويد، ها؟ باش تقرانا بالقدا المرة الجاية إن شاء الله. باهي يا برارة.
2: عاد نعدي لك الجداية.
1: جداك باش تقرا؟
2: إي.
1: هاي باهي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نقرا قل هو الله أحد.
1: أقرا. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد.
1: ولم يولد. قل ولم يولد.
3: ولم يولد.
1: مش أغزل يا حاجة، ما تقولش ولم يولد، ما تقولش يولد، يولد.
3: يولد.
1: أي.
3: ولم يكن له.
1: أي.
3: كفوا أحد.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك.
3: يرحم والديك.
1: عايش كما هزونا أبرار تقرأ باش تتعلم بالجدا. باهي.
3: إن شاء الله.
1: وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت في الصيف، أي قلوا قلوا لبوها وأمها.
3: أي.
1: هاوكا في الصيف تويكا شنية الوقت برشا متسع من الوقت.
3: إحنا في ريف برج العامري، بس يعني ما نجمش تمشي لبرج العامري.
1: قريبة ماهيش بعيدة، تو بوها يتصرف. كيف يحب تو يتصرف. باهي.
3: عايش والديك.
1: ربي يبارك فيك.
3: والديك.
1: عايش والديك. السلام عليكم.
3: عايش والديك. حافظ.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
4: لاباس تدي عادي؟
1: الحمد لله.
4: الحمد لله. تدي عادي خبطنا عادي تقرأوا من الكتاب؟
1: أقرأوا من الكتاب، ما أنتم ما تعرضوا قاعدين يا أخي في امتحان.
4: إحنا ديما ونطلب نعرض خاطر بنحفظ.
1: لا لا، أنا نحبك تقرأ من المصحف باش ما تغلطش وتبدأ مركزة أكثر باش تسمعنا تلاوة باهية. الاسم؟
4: رفقة.
1: رفقة. باهي، منين يا رفقة؟
4: ولاد بن عروس مرناء.
1: هاي تفضل، شنو باش تقرا لنا؟
4: سورة قاف ان شاء الله.
1: باهي، هاي نسمعوا. اوكي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم.
1: عاود هاي، عاود وأغزر، قول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الغنن الكل قد قد عملهم هاي.
4: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا.
1: عودها.
4: أإذا متنا وكنا ترابا. ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا.
1: عودها.
4: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: الله يبارك فيك، احسنتي، شكرا على هذه التلاوه الباهيه. اما رد بالك في الاخر نتاعك في العرض للسكون ما نقولوش منيب، يب حصيد. تزيد يا منيب حصيد خروج، ما نقولوش خروج حصيد. اي لا ذيك الاخر في الاخر بالكل في العرض للسكون. فهمت؟ رجع بعيد مش بعيد. ها؟
4: فهمت؟ يا حمال بفي حكيت حدا انا غاس.
1: باهي، ربي يبارك فيك. باهي تلاتك باهي ما شاء الله عليك.
4: تبارك الله.
1: عدي لي ياه ميسالش.
5: ألو السلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
5: فاطمة.
1: ايه. قديش عمرك فاطمة؟
5: 10 سنوات.
1: هاي يا فاطمة، شنو باش تقرا لنا؟
5: سورة الملك.
1: الملك؟
5: ايه.
1: هاي تفضل.

0: وهو حسير.
1: عاودها. ينقلب إليك البصر و
0: ينقلب
1: إليك البصر، مش البصر وهو خاص يا ناي.
0: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صحيح.
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: عاود لي وجعلناها هاي.

0: بربي من
1: هعودها
0: عذاب
1: هعودها
0: جهنم.
1: وللذين كفروا بربهم.
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: صحيت فرتومة، صحيت صحيت صحيت، ما شاء الله عليك يا فرتوم، ما شاء الله، ربي يحفظك. ليه قديش تحفظ من القرآن؟
0: 4 سنين.
1: ما شاء الله عليك، أحسنت. أنت تكمل لنا، كل ما تزيد تحفظ حزب كل ما تزيد تولي أحسن من هكا، ها؟ ما شاء الله عليك، ملعلع بالقرآن، ربي يبارك فيك، أحسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أمال من ولاية القصيم.
1: أيوا مرحبا بيك. شنو باش تسمع انا؟
2: نفس ما تيسر من سورة البينة.
1: البينة.
2: ايه.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: أختي أمال.
2: نعم.
1: من أهل الكتاب، هذا إظهار، يعني النون مبينوها، ما نعملوش من
2: أي.
1: ما نشدوش فيها، نقولوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من نكهة، وما نقولوش من أهل الكتاب. يلا هاي
2: من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.

0: اي يلا هاي.
1: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري
0: عدن تجري. اعمل اخفاء.
1: نعم
0: اعمل اخفاء، قول عدن تجري من تحتها الأنهار.
1: عدن تجري من
0: تجري
1: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
0: الله يبارك فيك يا أنا، أحسنتي على هذه التلاوة، وإن شاء الله المرة الجاية أحسن من هكا نسمعوك.
1: الله
0: يبارك فيك، شكرا لك.
1: الله خير.
0: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عسام سيدي الشيخ.
0: أهلا بيك سيدي.
2: سيدي أنا قاعد جديد نتعلم من دروس الدكتور الله يرحمه عبد الرحمن الحفيان.
0: أي.
2: يعني باش نعرض عليك كان ما ترشمنا الفاتحة ونقرأ ثمن من سورة البقرة الأول.
0: ثمن لولاني؟
2: كان ما ترشمنا.
0: باهي نبداو
2: وين وين وين
0: تقول لي نبداو بالفاتحة يلا.
2: الله يبارك، شكرا سيد.
0: هاي تفضل سيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: عودها هذي، عود الآية هذي. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك يلا.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: شد شوية في الميم المشدة معها الغنة، اعطيها حقها. ومما رزقناهم.
2: الله يبارك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: عودها. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هاي.
2: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: ما تنسيش الإخفاء عادة، أم لم تنذرهم.
2: واضح. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.
1: ما نقولوش أنؤمن، ما نمدوش النون، قالوا أنؤمنك، أنؤمن كما.
0: الله يبارك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
1: الله يبارك فيك يا أخوي، شكرا.
0: الله يرحم الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيظ.
1: آمين.
0: الله يرحمه وينعمه يا رب.
1: آمين يا سيدي.
0: يرحم والديك انت زاد يا
1: ربي، يبارك فيك.
0: وبيه
1: به قاعد تتعلم ان شاء الله،
0: سيد راني من دروسه هو. الله يبارك، الله يرحمه وينعمه يا رب.
1: امين.
0: اجعل مثوى الفردوس على اكتشاف عندك الشيخ هذا، كان ما كنتش نعرفه جمله.
1: ان شاء الله ربي يعلمنا وربي يبارك فيك يا سيدي، وربي يرحم
0: ربي يبارك لك انت زاد ويرحم والديك.
1: حفيان مؤسس هذا البرنامج، ربي يبارك يرحم فيكم. احسنتم، شكرا لكم على ما قدمتم. ونزيد نعاود ديما ونقول يعني في عقلكم اقراوا بالسياسه، اقراوا في العقل كما يقول الامام الطيبي، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر افضل البر. نقراوا بتاني ونقراوا بالسياسه وتشوفوا تتحسنوا ان شاء الله وتوليوا تقراوا بالجداء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه.

0: إلى متى بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشت من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

باهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

إلى القناة.

0: التعيين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الذي يرافقكم على طريق الخير والمحبة، منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤالي لكم اليوم في مستهل هذا اللقاء، وهو سؤال يفرضه واقعنا المعاصر: لماذا نملك اليوم كل شيء ونشعر في كثير من الأحيان أننا لا نملك أي شيء؟ لماذا يمتلئ البيت بالأثاث الفاخر وتمتلئ الثلاجات بأصناف الطعام والشراب، وامتلكنا من وسائل الرفاهية والاتصال ما لم يحلم به الملوك في العصور الغابرة، ومع ذلك إذا خلونا بأنفسنا في ليل أو التفتنا حولنا في لحظة صمت شعرنا بغصة في الحلق وضيق في الصدر وشعور غامض بالفراغ المرعب الذي يلتهم قلوبنا؟ هذا ما يسميه علماء النفس اليوم أزمة العصر، ونسميه نحن في ظلال الوحي الجوع الصامت. علماء النفس يعبروا على هذه الظاهرة بأزمة العصر، يعني الإنسان عنده مقومات السعادة ولكنه غير سعيد، عنده كل شيء ولكن يشعر أنه يفتقر لكل شيء وليس له أي شيء. هذه نسميها في علم النفس أزمة العصر، وأحنا في ظلال الوحي وفي ظلال القرآن الكريم نسميه الجوع الصامت. خلونا اليوم نسمع بقلوبنا لا بآذاننا فقط إلى هذه المنارة النبوية العظيمة، إلى هذه الفقرة الثالثة من الحديث القدسي الجليل الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نتأمل في هذا النص بدقة أن ربي سبحانه وتعالى لا يخاطب هنا فئة معينة، ما يخاطبش ربي عز وجل الفقراء والمساكين والمحتاجين فقط، بل يقول كلكم، احنا بكلنا، اللي عنده واللي ما عندوش، الغني والفقير، الكبير الصغير، المتعلم وغير المتعلم، المريض الصحيح، القاسي الداني، قربنا عز وجل كلكم. يا عبادي كلكم، ما فماش استثناء، كلكم جائع إلا من أطعمته. هوني كلكم جات بصيغة العموم والشمول المطلق، الغني في قصر مشيد جائع، والفقير في كوخ جائع، والملك على عرشه جائع، والعالم في محرابه أيضا هو جائع. ولكن هل الجوع المقصود هنا هو جوع البطن فقط؟ لو كان جوع البطن لقلنا إنه الأغنياء ما همش داخلين في هذا الخطاب، لأنهم عندهم ما لذ وطاب وعندهم الإمكانيات. وإنما جاء في هذا الحديث كلكم جائع، الجوع ها هنا إنما هو جوع أعمق وأشمل من جوع البطن، إنه جوع الاحتياج الذاتي، على قد ما عنده الإنسان من المقتنيات، وعلى قد ما عنده الإنسان من الكماليات ومن الحاجيات ومن الضروريات، كل هذا بكله، ولكن هذا الإنسان يعيش جوع الاحتياج الذاتي. الإنسان في أصله كائن صفر، ولد لا يملك شيئا ولا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء. هكا ربنا عز وجل خلقنا. يقول لنا ربي عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هكا احنا في أصل خلقتنا أيها الإخوة والأحبة. الوجود البشري ربي عز وجل صممه على أن يكون محتاجا. هكا ربي خلقنا وجبلنا ربي سبحانه وتعالى، يعني جبلنا وفطرنا على أنه باش نكون احنا في الدنيا محتاجين. أنت محتاج في كل ثانية إلى أكسجين باش تتنفسوا، إلى نبضة القلب اللي أنت لا تتحكم فيها، إلى هرمون يفرزه جسدك لئلا تمرض. فإذا توهم الإنسان يوما ما أنه شبع واستغنى لأنه رصيده في البنك ممتلئ، أو لأنه يتمتع بصحة جيدة، فهذا الإنسان يعيش أوهاما كاذبة. نحن أيها الإخوة والأحبة جياع إلى المدد الإلهي في كل نفس يخرج من صدورنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. كلنا فقراء إلى الله عز وجل. مهما كسب الإنسان، في النهاية الإنسان يحتاج إلى الهواء باش يتنفسه. شكون باش يعطيه له فلوسه؟ لا. نبضة القلب شكون باش يعطيها له؟ هو بحاجة لها يتحكم فيها زعما هو؟ أبدا. الهرمون اللي يفرزه بدنا من أصله حتى لا يصاب الإنسان بالمرض وبالوهن. إذا كان يتصور الإنسان أنه بالمال اللي عنده وبالمقتنيات اللي عنده وبالحصن الحصين اللي عنده في داره من أكل وغذاء وإمكانيات وأموال وما شابه ذلك، فإذا توهم لحظة واحدة أنه راه شبعان واستغنى لأنه عنده كل الإمكانيات، فهو في وهم عميق وفي وهم بعيد والعياذ بالله. نحن جميعا أيها الإخوة، مهما كان عنا من أشياء، ومهما كانت عنا من حاجيات في الدار، ومهما كانت عنا من أموال، ومهما كانت عنا من أدوية، فنحن فقراء، فقراء إلى الله عز وجل. المال ماهوش باش ياخذنا طلوع الشمس، والمال ماهوش باش يشرينا المطر من السماء، والماء ماهوش باش يعطينا زرقة الشمس أو الهواء اللي احنا قاعدين نتنفس فيه. ولذلك نحن فقراء في كل أحوالنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن نحن نعلنها صراحة أيها الإخوة والأحبة، أننا جياع إلى المدد الإلهي في كل نفس يخرج من صدورنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الإخوة والأحبة، خلينا ننظر ونشوف إلى واقعنا اليوم. نحن نعيش في عصر الوفرة المادية. مهما كانت أوضاعنا الشخصية وأوضاعنا يعني الفردية، خلينا إذا مشينا إلى المغازات، وإذا مشينا إلى الأسواق، وإذا مشينا إلى المحلات، وإذا مشينا إلى أي مكان، نحن أيها الإخوة والأحبة نعيش في عصر الوفرة المادية، عصر الوجبات السريعة وعصر الأسواق الضخمة والكبيرة. ندخل إليها فنرى آلاف الأصناف من الأطعمة والملذات، وبالرغم إذن من هذه الأشياء الموجودة، هل أطعمنا هذا الشبع المادي؟ يعني هذه الوفرة المادية هل أطعمتنا؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. ترى هذه الأشياء المتاحة الآن وبأموالنا، هل هي أطعمتنا زعما وإلا لا؟ سأروي لكم قصة أيها الإخوة، قصة رجل من واقعنا المعاصر، رجل أعمال جمع من الأموال ما لا تأكله النيران كما يقال. بيوت في كل عاصمة، في كل بلد، سيارات من أحدث الطراز، أبناء يدرسون في أرقى الجامعات. التقى به أحد الأشخاص يوما فرأى الحزن والهم يكسوان وجه هذا الإنسان. قال له: يا فلان ما بالك؟ شبيك؟ لبس عليك؟ الدنيا مقبلة عليك، يعني ربي عز وجل أعطاك الخير والدنيا هاي جاية تجري في جرتك، والناس يحسدونك على ما أنت عليه. فنظر هك الغني إلى ذلك السائل وقال: والله يا فلان، أدخل إلى بيتي فأرى الموائد ممدودة، يعني الموائد ما شاء الله فيها من الخيرات المعروضة، ولكني مصاب بمرض في معدتي يمنعني من أكل أغلبها، ومصاب بقلق ونوم متقطع يمنعني من تذوق طعم الراحة. أرى المال في يدي لكني أشعر أن روحي جائعة تتخبط، تريد شيئا لا أعرفه، ولا أستطيع شراءه بالمليارات اللي عندي. هذا أيها الإخوة والأحبة مصداق قوله عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته. عندك الموائد وعندك الدنيا الكل، وربي يزيد من فضله وربي يزيد ويبارك، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان أطعم من ذلك الخير؟ لا، كلكم جائع إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى. إن لم يطعمنا ربنا جل جلاله الأمن فلن نشبع من الخوف ولو أحاط بنا جيوش الأرض. إذا ربي عز وجل ما أطعمناش نعم الأمن في حياتنا، فلن نشبع أبدا من الخوف، أبدا ما نشبعش، باش نبقاو ديما خايفين ولو كان الإنسان في حسن حصين إذا ما أعطناش ربي هذا الأمن. وإن لم يطعمنا ربنا عز وجل السكينة والرضا فلن نشبع أبدا من القلق ولو ملكنا خزائن الأرض. وإن لم يطعمنا ربنا عز وجل الهداية فسنظل تائهين في دروب الحياة تلتهم الشهوات والملذات، وكلما ازددنا منها أكلا ازددنا عطشا وجوعا كشارب ماء البحر لا يرويه بل يقتله. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأحبة. ونحن نتحدث عن الجملة الثالثة أو المقطع الثالث من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. وفهمنا أن الجوع مش من الطعام فقط، قد يكون الجوع من الأمن، قد يكون الجوع من السكينة والرضا، قد يكون الجوع من الهداية، قد يكون الجوع من أي شيء في هذه الحياة الدنيا، حتى يصدق فينا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا وقلنا آنفا: إذا ربي عز وجل ما أطعمناش الأمن، مناش باش نشبع من الخوف ولو أحاطت بنا جيوش الأرض. وإذا ربي عز وجل ما أطعمناش السكينة والرضا، فلن نشبع من القلق ولو ملكنا خزائن الأرض. وهكذا الهداية، وهكذا في كل شيء أيها الإخوة. الاستهلاك المفرط الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا، التكالب على الشراء، اللهف وراء الموضة، السفر المتواصل بحثا عن المتعة، ما هو في الحقيقة إلا محاولات يائسة من الإنسان الحديث لتخدير هذا الجوع الصامت اللي انطلقنا من هذا المصطلح من أول لقائنا اليوم، اللي هو الجوع الصامت، واللي يوصف علم النفس بأنه أزمة العصر الحديث اليوم. إذن قلنا هذه المحاولات بكلها هي محاولات يائسة من الإنسان الحديث باش يخدر هذا الجوع الصامت في روحه. عن جوع صامت في أرواحنا، بالرغم كل شيء ربما يتوفر لدى الإنسان أو أغلب الناس، ولكنهم يشعرون بهذا الجوع في أرواحهم، وهو يظن أنه جائع لثوب جديد أو سيارة جديدة أو أكلة فاخرة، بينما روحه تصرخ وتقول: أنا جائعة لربي، جائعة لذكر الله، جائعة لمناجاة الله، جائعة للتواصل مع الله، أنا جائعة للاصطلاح مع الله، أنا جائعة للتواصل مع الله سبحانه وتعالى، جائعة لصلتي بخالقي، جائعة للامتلاء بالوحي والإيمان. ولكننا لا نسمع هذا الجوع الصامت، لا نكاد نسمعه، ما نسمعوهش. احنا ما نفيق بالجوع كان في بطوننا فقط، وما نشعر أيضا بالعطش إلا في أفواهنا فقط، ولكن الجوع الروحي والجوع الباطني لا نشعر به يا أيها الإخوة. إذن ما هو الحل؟ أين المخرج من هذا الجوع الروحي والمادي؟ يا عبادي كلكم جائع، فماش واحد منا إلا وهو جائع لهذه المعاني. كلكم جائع إلا من أطعمته، معنتها ما نطمعوش باش يطعمنا غير ربي سبحانه وتعالى، يعني السعادة لن يطعمنا إلا الله، والأمن لن يطعمنا إياها إلا الله، والأمن والطمأنينة والسكينة لن يطعمنا إياها إلا ربنا سبحانه وتعالى. راحة البال أيها الإخوة ما هوش بش يطعمنا إياها إلا الله. كلكم جائع إلا من أطعمته. إذا تساءلنا ما هو الحل، أين المخرج من هذا الجوع الروحي والمادي؟ المخرج يضعه الله عز وجل لنا في كلمة واحدة، كلمة تهتز لها القلوب، يقول لنا ربي: فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمته. الحل: فاستطعموني أطعمكم، أطلبوا مني باش أنا نعطيكم. حتى حد ما هو باش يعطيكم، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما لا يا أيها الناس وين ماشين ولشكون باش تمشيو؟ فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن قالنا ربي عز وجل فاستطعموني. الفاء في قوله فاء فاستطعموني هي فاء التعقيب والسرعة، يعني بمجرد أن تطلب يأتيك المدد. المهم أن تكون صادقا، وأن تكون متخذا للأسباب الظاهرة وللأسباب اللي ربي أحاطنا بها، والأسباب الممكنة والمتاحة، والأسباب المشروعة. فإذا طلبت يأتيك المدد من الله عز وجل. ولكن كيف نستطعم الله؟ كيفاش نطلب من الله أن يطعمنا؟
هل الاستطعام هو مجرد تحريك اللسان بالدعاء بعد الصلاة مثلا؟ اللهم ارزقنا. لا، الاستطعام هي رتبة إيمانية عالية ولها شروط وثمرات. أولها استطعام الافتقار والانكسار، استطعام الافتقار وانكسار القلب، أن تقف بين يدي الله عز وجل وأنت مستشعر لفقرك المطلق. مش والله هكا عندي شوية متركن شوية فلوس وعندي بابا وخويا سند لي واكتف سخون، ها هكا مطمئن. لا، إنما أن تشعر بالفقر المطلق لله عز وجل بالرغم من الأشياء المحيطة بك، سواء كنت في دارك، سواء كنت معك ناس، سواء معك عائلتك وعشيرتك، سواء معك المال، سواء معك المال والطعام والرزق، سواء معك الدواء والكساء والمركوب، سواء عندك كل الإمكانيات، تشعر حقيقة أنك فقير، أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تقول بعد ذلك يا رب أنا جائع لسترك، جائع لعفوك، جائع لهدايتك، يا رب إن لم تطعمني التوفيق في عملي اليوم فسأفشل، إن لم تطعمني الصبر مع أبنائي وزوجتي فسينهدم بيتي، إن لم تطعمني العافية في بدني فأنا عاجز مستلق على فراشي. هذا الانكسار هو الذي يستجلب فيض العطاء الإلهي بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، استطعام التفاصيل الصغيرة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أدب الاستطعام في كل شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يستطعمون الله سبحانه وتعالى ويسألونه كل شيء، حتى شسع نعلهم، يعني سير الحذاء متاعهم، الخيوط متاعهم إذا انقطع، وحتى ملح الطعام، يعني حتى الرباط متاع النعل إذا انقطع يسألوه من ربي سبحانه وتعالى.

وأنت سيدتي واقفة في مطبخك، أمي وأختي وبنتي وحفيدتي لما توقفوا في المطبخ إياكم وأنكم ما تسألوش ربي سبحانه وتعالى التوفيق، وأنت واقف في المطبخ متاعك وأنت تعدين الغداء قولي اللهم أطعمني بركة هذا الطعام، وأنت تشرب رشفة الماء الآن في سيارتك ولا في أي مكان استشعر معجزة أن الله عز وجل أطعمك هذا الماء عذبا فراتا ولم يجعله أجاجا مالحا. مش سهل يا وخياني أنه باش نلقاو ماء عذب فرات وإحنا نشرب فيه ونستحلاه في بروديته ونحن في هذا الحر الشديد. إذن الامتنان كله لله سبحانه وتعالى. إذن قلنا أنه الاستطعام هو رتبة إيمانية عالية وعندها شروطها، من بين الشروط أيضا الترقي من طعام الجسد إلى طعام الروح. حين تقول يا ربي أطعمني لا تجعل ولا نجعل بكلنا همنا البطون فقط، وإنما نرفع السقف متاعنا ومتاع طموحنا الإيماني ونقول يا رب أطعم قلبي حبك، وأطعم عيني لذة البكاء من خشيتك، وأطعم عقلي الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشبع الحقيقي الذي لا يعقبه جوع أبدا متى سألنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، نحن على مشارف نهاية هذا اللقاء لهذا اليوم من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلونا نخرج اليوم بعهد مع الله جل جلاله، عهد بأن نغير نظرتنا للنعم من حولنا. حين تعود ونعود جميعا إلى بيوتنا ونجلس إلى مائدة طعامنا، أو حين نتناول وجبة الغداء متاعنا في مكتبنا أو في خدمتنا أو في أي مكان، فلننظر إلى الصحن ولنعلم علم اليقين أن هذا الطعام لم يأتي بذكائنا ولا بقوتنا ولا بإرادتنا ولا بأي شيء ولا بمالنا ولا بذكائنا، وإنما جاء لأن الله جل جلاله نظر إليك برحمته وفضله وقال إلا من أطعمته فكنت أنت من المرحومين المطعمين. فلنتذوق طعامنا اليوم بنكهة الامتنان والشكر لا بنكهة الاعتياد والملل، ولنطرد الجوع الصامت من بيوتنا بملئها بذكر الله سبحانه والقرآن والأوراد والرحمة، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. لم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى آية 12 من سورة التحريم بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة. ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
4: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عمراء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الأمر.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل،

بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح والعصر.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله العلي العظيم، الحكيم الكريم، السميع البصير، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ، علا ربنا فكان فوق سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لجج البحار ولا في الهوى. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وارزقنا يا رب شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: بسطت يدي من لي أنون به إلاك سندي.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 12 إلى الآية 26 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الكرام، ونرحب بريحاناتنا الزهروات. مرحبا بكن فاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. فاطمة الزهراء بوسليتي، أهلا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وفاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة الصافات. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إذن ننتقل مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع الزهرة الأولى، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنتي يا فاطمة الزهراء، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا

0: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنت بارك الله فيك. نختم بتلاوة فاطمة الزهراء الأسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا

قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.

0: اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك يا فاطمة، أحسنتي. إذن مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون،

هم اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم. إذن على بركة الله نكرر هذا المقطع.

0: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

آتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس مشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم،
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا، يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم، وبارك الله لكم في أعماركم وأعمالكم، ومتعكم بالصحة والعافية. للعلاقات الإنسانية دورها الكبير لجعل الحياة طيبة هنية، وأول هذه العلاقات علاقة الإنسان بنفسه. ولا بأس من التذكير بأن أول عناصر هذه العلاقة الرشيدة مع النفس ألا تجاوز بها قدرها، وكذلك ألا تبخسها قدرها. لا تجاوز بها قدرها بالغرور والصلف والكبرياء، فالكبرياء لله تعالى وحده. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. أجل، فحيث يغفل الإنسان عن حقيقته، وحيث يركب هواه ليطير به ويحلق فوق عباد الله بغيا وعتوا، لا يكون ثمة أمن ولا إيمان. وسواء عليك أن يكون داعي الغرور إعجابك بنفسك أم تباهيك بحسبك. وصدق من قال: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوماً على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثلما فعلوا. وأصاب من قال أيضا: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل.

يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي تفاخرها وكبرها، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. ومعبر قول الشاعر أيضا: الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخل نازل، وأخسه وهي النخالة تصعد. وكما يكون الخير في ألا تجاوز بالغرور قدرك، يكون كذلك في ألا تبخسه بالجهل والإذعان والهوان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أحدكم إمعة، والإمعة معناها إنسان وضع نفسه تحت أقدام العجز ودحرجها على أرض المهانة. وإذا وضع الإنسان نفسه في مكانها الحق، فلا هوان ولا عدوان ولا صلف ولا اتضاع، فإنه قادر بعدئذ على أن يشيد بقية العلاقات الرضية التي تهيئ له مع نفسه أطيب وأسعد وأزكى الحياة. رأيت العز في أدب وعلم، وفي الجهل المذلة والهوان. وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. وتتابع أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تتابع إضاءة الطريق بنورها وسناها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا على رسول الله. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال، فلينظر إلى من هو أسفل منه، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مستمعي الكرام، إن شر ما ينغص حياتنا الباطنة هو ذلك التطلع المغيظ المحنق إلى من هم فوقنا في النعمة وأكثر منا في الثراء. يقول الشاعر: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحببت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرضي مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. إن شر ما يمزق وحدتنا مع أنفسنا ويفقدنا نعمة السكينة ذلك الطمع الذي يؤزنا أزا عنيفا، لا من أجل أن نحقق لأنفسنا حياة مستورة طيبة، ولكن لكي نلحق بالآخرين حتى لا يكونوا أرجح منا في موازين الجاه والثراء. وهذا خطأ، والذين يصابون بهذا العصاب تنحدر علاقتهم بأنفسهم إلى هاوية القلق والحيرة والقنوط. ومن أجل هذا، وحتى لا يفقد الإنسان طمأنينته ودينه، ينادينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
0: هي
1: ما الخبر صحيح اذا يظهر
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انت؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: RTC نغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
0: من رياض السنة النبوية،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن علي.

0: زياد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
2: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الخميس 15 من شهر صفر 1448 هجري الموافق ل 30 جويلية 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات فؤاد اليعقوبي في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 ودقيقتين إلى حدود 9 بإذن الله تعالى. 71-136-1000 دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، والصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. ساعتين من البث المباشر نقضيهم مع بعضنا بإذن الله تعالى في أمتع الأوقات إن شاء الله وأفيدها، وإن شاء الله الأنس للجميع. وكالعادة عنا زوز محطات خارجية كالعادة، أولها في حدود 7:31 مع شيخنا منير البلهوان. اليوم بإذن الله تعالى وكعادتنا مع شيخنا نتناول موضوع في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، ننظر فيه من خلال القصص النبوية، قصص النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله تعالى وإحنا دائما سعداء أنه يشاركنا سادة المستمعين، يشاركونا في مواضيع، نكون سعيدين جدا وسعداء دائما وأبدا إذا يشاركونا في المواضيع ويقترحوا علينا كذلك مواضيع حتى نتناولها. يعني سبحان الله، ربما يكون هناك موضوع يختلج في الصدور وفي العقول وفي القلوب، ويريد أحد المستمعين أن نتناوله بالذكر، وهذا مهم جدا يعني في مسائل التواصل فيما بيننا أولا، ثم في مسألة أنه نبحث في ما يهمنا خاصة في مسألة الأخلاق والسلوك. أختنا مريم كانت اقترحت علينا موضوع الصبر، اليوم بإذن الله تعالى نتناوله مع شيخنا منير البلهوان بالنظر إلى سيرة ومسيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرورا ببعثته الشريفة، وصولا إلى ربما المعاناة والإيذاء الذي وجده من الكفار، ثم يعني الأحداث التي مرت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصولا إلى آخر أيامه المشرفة الشريفة عليه الصلاة والسلام، وكيف كان صبورا صابرا يعني محتسبا لله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام. سوف نتحدث في هذا مع شيخنا منير البلهوان كما قلنا في حدود 7:31. المداخلة الثانية والمحطة الخارجية الثانية أكيد بشكون رفقة شيخنا هشام الصدقاء، ونواصل معه بإذن الله تعالى وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته العظيمة في مجال التربية، وما زلنا مع خلق عظيم من أخلاق النبوة، الحياء وما أدراك ما الحياء، مع شيخنا هشام الصدقاوي بإذن الله تعالى. وتواصلكم معنا وبينا يسعدنا كثيرا، يعني اللي حبي يدلو بدلوه في مثل هذه المواضيع يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ونحن بين هذا وذاك، بين الفقرات القارة اللي تعودت بها كيفما دقيقة اقتصاد في تمام 8، وإذا فقه في تمام 8:15، وكذلك النشر الجوي لديكم كالعادة في تمام 8:30. نتحدث في كل ما يهمنا وكل ما ينفعنا. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن العزة والكرامة، عزة المؤمن وكرامته من خلال القرآن العظيم، من خلال السنة النبوية المطهرة، من خلال أقوال النبي، من خلال أقوال الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حديثنا إن شاء الله يكون مفيد ومؤنس بإذنه سبحانه وتعالى. 7:05 يعني نمشي لآيات بينات من ذكر الله الحكيم لما تيسر من سورة الجن بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:11 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. سعد دائما وأبدا بلقانا المباشر بالسادة المستمعين، وأسعد بهاته الصور والكلمات الطيبة التي تصلنا تباعا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. والله دائما أؤمن أن يعني كلنا عائلة واحدة بإذنه سبحانه وتعالى، ونرجو أن نتفاعل فيما بيننا بغرض المنفعة والمصلحة، لأنه في نهاية الأمر صحيح التوادد والتحابب والتراحم من ديننا، ولكن كذلك التبادل المنفعة وتبادل المصلحة كذلك من صميم هذا الدين العظيم. وهذه المحبة المنتشرة بيننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما متواجدة، والله حتى لمن لا يرسل كلماتهم وتحاياهم عن طريق الصفحة الرسمية وفقط يكتفون بالاستماع والإنصات لنا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد بعضنا من بعض، لأن المؤمن بأخيه وكذلك جعلنا، يعني نحن المؤمنون كلنا ببعض، جعلنا الله سبحانه وتعالى سخريا، كلنا مسخر للآخر، سواء كان ذلك من خلال المعلومة، سواء كان ذلك من خلال تبادل الرأي، سواء كان ذلك من خلال التفاعل فيما بيننا. ونرجو الله سبحانه وتعالى، والله دائما ما أقول ذلك لأنني أحسن الظن في ربي سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الاجتماعات اجتماعات ذكر لله سبحانه وتعالى تحفها الملائكة، وهذا حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، أن تكون مثل هذه الجلسات جلسات ذكر لله سبحانه وتعالى وجلسات تمعن وتفكر وتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، والجلسات كذلك ذكر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديثه الشريفة، من خلال تعاليمه، من خلال سلوكه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما ما أحرص على التفاعل فيما بيننا، ويعني والله انتبه كثيرا لكل ما تكتبوه وكل ما تدونوه عن طريق الصفحة، ويعني من باب حتى يعني رد المعروف أن حتى أكتفي بذكر الأسماء التي يعني تتردد ويتردد ذكرها على هذه الصفحة. أختنا فاطمة الحليوي، نيلة عياشي كامل، أهلا وسهلا بيك. أختنا أم مريم، أختنا سلوى، أختنا إلهام حفوظي، أختنا فاطمة بن سعيد دائما معنا، أختنا أسماء وسلاتي كذلك، أختنا مكية كذلك، مريم عبد الله بالفعل دائما معنا، أختنا جميلة دالي كذلك، سهيكل الدهش كثيرا ما يرسل إلينا بتحياه، أختنا عزيزة رحيلي، أختنا نور الورد كذلك، كل هم وبارك الله مسعاكم، وأهلا وسهلا بكم دائما وبكل الوافدين على هذه الصفحة. نتحدث عن العزة والكرامة، والعزة والكرامة للمؤمنين بإذنه سبحانه وتعالى، وهذه العزة هي القوة والرفعة والمنعة التي يستمدها المؤمن فقط من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وهي منزلة كريمة جدا، يعني يرفض صاحبها الذي تشبث بها والذي اتخذها ديدنا في حياته، يرفض الذل والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. وأجمل ما قيل في القرآن العظيم، وكلام رب العباد كله جميل جدا وينزل على القلب بردا وسلاما كيف لا، وهو شفاء الصدور، وهو يعني يجلي صدأ القلب، قال سبحانه وتعالى في هذا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني لا يجد المؤمن عزة ولا فخرا ولا كرامة إلا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وخضوعه التام له وتسليمه ورضاه بذلك، وكذلك إيمانه بهذا النبي العظيم المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، واتباع كل ما أمر به ونهى عنه، واتخاذه قدوة وأسوة في هذه الحياة الدنيا، علنا نفوز، علنا نحظى برضا الله سبحانه وتعالى. يعني وهذه العزة والكرامة سوف نأتي عليها من خلال القرآن العظيم، ومن خلال السنة النبوية المطهرة، ومن خلال أقوال الصحابة الكرام وأقوال الصالحين، لأنها من أهم العناصر إن لم تكن أهم عنصر في هذا الدين العظيم. فأينما وجدت وحلت الكرامة، وأينما وجدت وحلت العزة، وجد أمان المؤمن في هذه الحياة الدنيا، ووجد علو همة المؤمن في هذه الحياة الدنيا. بإذنه تعالى سوف نأتي على أهم ما قيل في العزة والكرامة. نمشي لآيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الحشر بصوت القارئ علي دبارة، ثم لنعود بإذن الله تعالى حتى نواصل.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

صدق الله العظيم. 7:23 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. سعداء جدا ودائما بهذه اللقاءات، وما زال حديثنا متواصل عن كرامة المؤمن وعن عزته، ولا تكون العزة إلا بالله سبحانه وتعالى ثم برسوله عليه الصلاة والسلام. في محكم تنزيله المولى سبحانه وتعالى كثيرا ما ذكر مسألة العزة والكرامة لأهميتها في حياة المؤمن، بها يعيش. يعني لا يتصور مؤمن مسلم يعيش دون كرامة ودون عزة في هذه الحياة، لأنه هذا هو نصيبه فعلا، هذا هو نصيبه من الحياة، نصيبه من عند الله سبحانه وتعالى أن يعيش عزيزا مكرما. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما ذكر هذا الأمر في قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار حتى يذكر المؤمن بهذه القيم العظيمة.

0: سبحانه وتعالى ربا، وآمن بنبيه عليه الصلاة والسلام رسولا نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قال المولى في محكم تنزيله: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. يعني الذين رأوا في الكفار عزة وكرامة، رأوا في اتباعهم عزة وكرامة، رأوا في اتخاذهم قدوة عزة وكرامة، يتساءل يعني الله سبحانه وتعالى هذا السؤال الإنكاري، يعني أيبتغون عندهم العزة؟ هل يرون أن عندهم العزة؟ لأنه سبحان الله المظاهر تخدع، والزيف زيف التطور وزيف التقدم يخدع بالنسبة لنا كمؤمنين، ونحن نعايشه ونعيشه اليوم. يعني ننبهر بالغرب، ننبهر بالمعيشة، ننبهر بطرق التفكير، ربما ننبهر بكل ما يلمع عندهم، فنظن أن ذلك هو الكرامة، وأن المال يصنع العزة ويصنع الكرامة. أبدا، المولى سبحانه وتعالى يغير ويصحح لك المسار سبحانه وتعالى. أيبتغون عندهم العزة؟ يعني هل تظن أن العزة والكرامة عند كل من يتبجح بهذا التقدم، سواء كان ذلك في العلم أو في السلطان أو في الجاه أو في المال؟ أبدا، العزة لله جميعا. العزة الحقيقية هي في اتباع ما أمر الله به، وفي اجتناب كل ما نهى المولى سبحانه وتعالى عنه. وقال كذلك استنادا لكل ما من يطلع على القرآن العظيم ويبحث ويقرأ ويطلع ويريد أن يفهم هذا الدين على أصوله وعلى حقيقته، المولى سبحانه وتعالى يقول لك: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني كل مظاهر العزة هي عند المولى سبحانه وتعالى. فإذا أردت العزة والكرامة الحقيقية فانظر إلى كل ما قاله المولى سبحانه وتعالى، وانظر إلى قيمة ومنسوب التوحيد في قلبك. لأنك إذا وحدت المولى سبحانه وتعالى وكان لك من دون سواه الرب، فإنك كنت عزيزا مكرما بإذنه سبحانه وتعالى. آيات بينات من سورة الصف بصوت القارئ أحمد طرابلسي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:33 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا. نمشي مباشرة لمحطة خارجية ولقانا وشيخنا منير البلهوان كالعادة في مثل هذا التوقيت حتى نواصل معه حديثنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم شيخنا, أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا, السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, ومرحبا بك أختي الفاضلة وبالسادة مستمعي إذاعة زيتونة حيثما كانوا.
1: وبكم شيخنا اليوم بإذن الله تعالى نزولا عند مقترح إحدى مستمعات وفيات لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. اقترحت علينا موضوع صحيح والله على غاية في الأهمية خاصة في هذا الوقت شيخنا, ولا ينكر عاقلان شيخنا أننا في زمن فتن سبحان الله يمسي فيها يعني يحير عقل المؤمن ويطيش عقله سبحان الله بين الحياة وما فيها وبين رضا الله سبحانه وتعالى من خلال العديد من الأخلاق ومنها الصبر شيخنا. الصبر مهم جدا خاصة في مثل أوقاتنا نحن, وأهم ما نبحث في خلق الصبر. أكيد يعني إذا أردنا أن نبحث في هذا الخلق العظيم فليس لنا إلا سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام نبينا حتى ننظر في سيرته العطرة وطريقته المثلى في التعامل مع أحداث الحياة الدنيا شيخنا. يعني سيد الأولين والآخرين عانى في حياته ما عاناه منذ أن بعث نبيا مرسلا لهذه الأمة, عانى من قريش ومن إيذائهم, ثم عانى من الفقد ومن الموت, ثم عانى كذلك من الإيذاء شيخنا, ثم حتى في أيامه المشرفة الأخيرة يعني رأى ربما من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى, ولكن صبر ورضي بما حكم به المولى سبحانه وتعالى, لذلك هو الأسوة الحسنة وهو القدوة الحسنة. سوف نأتي على كل ذلك شيخنا بمعيتكم وننزل هذا كعادتكم على أرض الواقع وطريقتنا نحن اليوم في التعامل مع الأحداث وأحداث الحياة الدنيا شيخنا. تفضل ولكم الكلمة.
2: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى, وليس لي إلا أن أصدر هذه المداخلة بقول الله جل وعلا, وبشر الصابرين. يا أيها الصابرون لكم البشرى من المولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الخلق هو خلق عظيم ويتطلب من الإنسان رباطة جأش وإيمان قويين حتى يستعين بهما على نوائب الدهر. كما أسلفت النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا, تجشم بدءا في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا الأمرين, رأى من قريش ومن أقرب الناس إليه الأذى الكثير, وهذا الأذى يكون أكثر شدة وألما على النفس عندما يكون من أقرب الناس إليه.
1: صحيح.
2: فعندما يؤذى الإنسان في هذه الحياة من قبل أهله وأقربائه وذوي أرحامه يكون ذلك أشد قسوة وأشد خيبة. فها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤذى من قبل أعمامه ومن قبل أهله ومن قبل عشيرته عندما صدع بالدعوة إلى الحق. ولعلنا في بعض الصور التي سوف نطرحها خير دليل على ذلك. فها هي الصورة تقرب إلينا هذا الأذى, صورة فيها ما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس, المصطفى ساجد عند الكعبة, وأشراف قريش ومن بينهم عم النبي عليه الصلاة والسلام جالسون ينظرون إليه. فقال بعضهم لبعض, أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد, أيكم يفعل أمرا فيه فيه ما فيه من إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام, وأن يأتي ببعض البقايا من جزور من إبل ماتت فيأتي ببعض ما في بطونها ويجعله على كتف المصطفى وهو شازل ساجد. قال فانبعث أشقى القوم فجاء به ذهب قام أحدهم وهو أشقى الأشقياء فأتى بهذا الأمر، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه. سبحان الله، النبي سجد وهم يؤذونه بوضع هذا الأذى على كتفيه. قال: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يطنبون في الأذى ويطلبون في هذا العمل الدني، يضحكون ويستهزئون بالمصطفى حتى يتمايل الواحد منهم على الآخر. ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه، والنبي صابر، صابر على مثل هذا الإثخان في الأذى. وفي هذه اللحظة تأتي أحب ما للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، تأتي ابنته الفاضلة فاطمة رضي الله عنها. قال: حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره الأذى. هي البنت الحنون تأتي إلى أبيها وتدفع بيدها الطاهرة ما أوذي به وحط على كتف النبي من عمل أهل الجاهلية.
1: نعم
2: شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام
1: شيخنا، شيخنا بعد إذنكم شيخنا بعد إذنكم فقط وقفة صغيرة للإشهار ثم نرجع حتى نواصل بإذن الله تعالى إلى حدود الثامنة. طيب. إن شاء الله تفضل.
3: إشهار.
0: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
1: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ومع شيخنا منير البلهوان حتى نواصل. نعم شيخنا، نواصل معكم بعد هذه الحادثة للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم نواصل من أنواع الإيذاء والابتلاءات التي عاناها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه صبر بفضل الله وعونه سبحانه وتعالى.
2: إذن يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدرس في الصبر على الأذى عند الدعوة إلى الله عز وجل. صبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صبر الأنبياء والرسل من قبله، والقرآن الكريم في سورة الأحقاف يعلم النبي ونحن من ورائه فيقول الحق تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا الصبر يأتي أيضا من قبل، يأتي من قبل المؤمن على العبادة، العبادة التي لابد أن يصبر عليها وأن يواظب عليها وأن لا يدعها ويهملها. الله تعالى يقول في سورة طه الآية 32 بعد 100 الأولى: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. هذه الحياة فيها من الاختبارات ما فيها، فيها من المصائب والمصاعب ما فيها، وكل ذلك بالنسبة إلى المؤمن ابتلاء من الله تعالى، فيه الأجر وعاقبته كلها خير. يقول حق تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاءات عديدة، ابتلاءات بالجوع، ابتلاءات بأن تفقد في أقرب الناس إليه، ابتلاء في الجسد بالمرض وغير ذلك. ومن الأمثلة على ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما صبر على الجوع وكثيرا ما تجشم في سبيل ذلك الألم الكثير. مما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر. خرج المصطفى ليلا فاعترضه صاحباه أبا بكر وعمر، سألهما المصطفى عليه السلام فقال: ما أخرجكما من بيتكما الساعة؟ لماذا خرجتما في هذه الساعة والحال ليل وظلمة؟ قال: الجوع يا رسول الله، شدة الجوع والألم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ما أخرجكما هذا الجوع الذي آلم أبا بكر وعمر، هو ذاته يؤلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مما يروى أنه كان يتعوذ من عدة أشياء، فمما كان يتعوذ منه الجوع، فإنه بئس الرجيع. الجوع يصاحب الإنسان وهو فيه من تعوذ منه المصطفى عليه السلام، لأن فيه من الألم ما فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر على أذى الناس، الصبر على الكلام الذي قد يأتي من إنسان يجرح به مشاعرك أو يؤلمك به، وهذا في مجتمعنا للأسف كثير. الواحد يقول كلمة ما يزنهاش، ما يتأملش فيها، يقولها المؤمن لأخيه المؤمن أحيانا بقصد أو بغير قصد، كأن يعيره بأمر خلقي فيه، أو يجرحه بالفقر، أو يجرحه بأمر ما بهتانا، هذا ربي سبحانه وتعالى نهى عنه، وهو من أذى المؤمنين والمؤمنات. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان في يوم من الأيام يقسم الغنائم بين المؤمنين، جاته غنائم فقسمها بين الصحابة أو المؤمنين، فقام رجل فقال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله.
1: لا إله إلا الله. نعم.
2: سبحان الله، يجي على سيد النبي وما أدراك، يقول له هذا الكلام رسول الله معناه يحيف ولا يعدل في القسمة. قال وهذا الكلام قاله من وراء النبي. وصل هذا الكلام النبي فشق ذلك عليه وتغير وجهه وغضب. حس النبي هذا الكلام اللي هو جرح به، فعندما غضب النبي ماذا قال؟ قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فالصبر. أعطانا قدوة، أعطانا مثال. سيدنا موسى قال له بنو إسرائيل أكثر من ذلك، أذوه جرحوه وسبوه، فصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام، مزاقا لقول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الحياة الحقيقة فيها صعوبات، فيها مرة معناها فيها السرور، فيها الألم، فيها المتناقضات الكل. الحياة هذه تارة بيضاء ناصعة، وتارة ظلمة وصعوبات وغير ذلك. ما أحلى وما أعظم قول الشاعر عندما لخص ذلك في بيتين جميلين، حيث قال ثمانية لا بد منها على الفتاة، من أشياء لابد تحصل الإنسان، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. من هذه متناقضة وتقع كلها في حياة الإنسان، ومن بينها السقم المرض. والصبر على المرض هو من المتطلبات الحياة، ومن الأمور التي ديننا يجعل فيها من الأجر ومن الثواب الخير الكثير. وها هو
1: نعم، يبدو أنه الخط انقطع مع شيخنا. نواصل. ألو شيخنا، السلام عليكم مرة أخرى. يبدو أنه الخط انقطع مع شيخنا، سوف نواصل معه ونعيد الاتصال بشيخنا منير البلهوان. نعم صحيح، توقف شيخنا عند مسألة الصبر على المرض، وهذا من تمام الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. نحن دائما نصبر على أحداث هذه الحياة، علنا نحظى ونرضى برضا المولى سبحانه وتعالى، والذي يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى أولا هو يعود على النفس في حد ذاتها، يعني يسعد الإنسان بهذا الرضا وبهذا الصبر. نعم، عودنا الاتصال بشيخنا منير. نعم شيخنا مرة أخرى، أهلا وسهلا بك ومرحبا، قد يكون خير بإذنه سبحانه وتعالى. نعم نواصل بإذن الله معكم.
2: إذن نواصل حيث انتهينا تماما عندما تركنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. نعم. وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يتحسس هذا الجسد الشريف ويعاين ما به من حرارة ومن وعكة ومن ألم شديد.
1: نعم.
2: فتعجب من ذلك وقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني الألم تاع عبارة رجلين منكم. قال عبد الله بن مسعود
1: نعم.
2: ذلك بأن لك أجرين، معنى هذا يا رسول الله الأجر تاعك مضاعف. فقال صلى الله عليه وسلم أجل ذلك كذلك.
1: نعم.
2: الأجر قدر ما يكون المرض شديد. وهذه رسالة نوجهها لإخواننا المستمعين ممن ألمت بهم الأمراض وأنهكت أجسادهم ويعانوا من ذلك ما يعانون، نبعث إليهم بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث رد على عبد الله بن مسعود فقال ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. المرض هذا يرى ويحط عليكم الذنوب، المرض هذا يقابلك بربي وأنت طاهر كأفضل ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه الصور الجميلة، صور في الحياة تجي الإنسان صعوبات أحيانا كما أسلفت يتألم من المرض يلم به يطول عليه المرض يقلق ربما ويتألم وتتغير أخلاقه. نقول له ليس لك إلا الصبر إلى الله تعالى والاحتساب المولى عز وجل. كذلك أختي الفاضلة من وجوه الصبر وأن الإنسان تأتيه مصيبة، أكبر مصيبة في الحياة هذه على الإطلاق هي مصيبة الموت. عندما الإنسان يبتلى بفقد أقرب الناس إليه، يتوفى الأب السند، تروح الأم مصدر الحنان ومصدر الحب، يفقد الإنسان هذين السندين فيبقى سنوات طويلة ربما وهو يتعب، وخاصة البنت عندها حساسية تجاه أمها كبيرة ياسر وهذا يأثر فيها برشا. نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درس، انظر لرسول الله فقد أحب الناس إليه، فقد زوجته خديجة في عام واحد، فقد عمه أبا طالب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ربي سبعة أبناء توفوا كلهم في حياته إلا فاطمة فقط. ها هو إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام عمره 16 شهر يتوفى بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحمله إلى المقبرة ويدفنه بنفسه ويحث عليه التراب وتدمع عينا المصطفى وتسيل دموعه على لحيته. فإذا بالصحابة يتعجبون وقولوا له يا رسول الله تبكي أنت، أنت رسول الله بعظمة قدرك وبعلو مكانتك وتبكي، ابنك ابن الإنسان سبحان الله يفقد على الشيء عنده في الدنيا هذا. قال فيحتسب ويصبر ويعلمهم درس وإيانا ويقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقولوش إلا اللي ربي سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، ما نقولوش كلام يغضب ربي ويا ربي علاش هزيته ولا يا ربي علاش معناه خليتني وحدي ولا غير ذلك. هذا كله الإنسان يتجنبه مزاقا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة وأنه قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم أحتسبه إلا الجنة. رأوا الإنسان اللي فقد ولده ولا زوجته ولا العزيز عليه يصبر ويثبت ويعلم أن هذا الأمر هو اختيار من الله تعالى، ما يعاندش ربي في مختار. ليس لك إلا الصبر، الصبر هذا يرفعك به ربي درجات عليا. وبشر الصابرين بما بدأنا بالآية هذه، هذه الرسالة وهذه البشرى العظيمة التي نسوقها. صحيح ثم ألم شديد في بعض الحالات، الإنسان ربما يفقد الدنيا كلها، يفقد الدنيا. شوف مثال في القرآن الكريم عندما يأتيه الإنسان خبر الوفاة متاع أقرب الناس ليه، أول كلمة علمنا القرآن نقولها إنا لله وإنا إليه راجعون. ها هو نبي من الأنبياء العظام في القرآن الكريم سيدنا يعقوب وما أدراك، عندما يفقد ولده يفقد ذلك الغلام الوسيم أحب أولاده إليه فلذا تكبده ويهزوه والله أعلم معناه كيف قتل، أندرا قتل في جريمة مسترابة ويرجعوا له أبناءه وقلوا له فقدنا يوسف وتوفي وأكله الذئب. فإذا بالأب الأب الذي يفيض عطفا ويفيض حبا لابنه ينطق بكلمة عظيمة نتعلم منها الكثير، جاءت في قوله تعالى في سورة يوسف: فصبر جميل. فصبر جميل، صبر جميل يا أيها الذي فقدت أعز الناس عندك، صبر جميل لما في ذلك من استسلام لقضاء الله تعالى وقدره، صبر جميل واحتساب يرفع الله به درجاتك إلى المقامات العلاء. تعلم هذا الصبر. ديننا هذا الدين العظيم، دين يربي الإنسان، دين يجعل هذا الإنسان قوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما يضعفش الإنسان وينهزم، رأي الحياة كلها صعوبات، والحياة فيها من السور كما فيها من الأقراح وفيها من الأطراح، وقال معنى الإنسان مرة هكا ومرة هكا وتستمر الحياة. العبرة بماذا؟ العبرة وأن الإنسان يثبت، والإنسان معناها يصبر ويكون معناها في المقام ويكون في رد الفعل الذي يريده الله تعالى منا. ربنا علمنا قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن شاء الله ربي يجعلنا من هؤلاء المهتدين، يجعلنا من الصابرين الثابتين على صعاب الدنيا. وربي إن شاء الله يثبتنا ويباركنا في أهلنا وفي أقرب الناس إلينا. وربي يجعلنا من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بالاهتداء به يهتدي المؤمن ويثبت ويحصل مرضاة المولى جل وعلا. ليس لي أختي الفاضلة إلا أن أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وحب قلوبنا رسول الله. فيا رسول الله صلاة الله وسلامه دائم عليه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يحفظنا ويحفظ أهلنا وذوينا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نقف بين يديه جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان بارك الله فيكم، وإن شاء الله كل ما قلتوه في ميزان حسناتكم مشكور جدا ومأجور. شرف الأعداد القادمة نواصل مع خلق آخر من أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومع قصص أخرى نخرج الابتهال مع فؤاد ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: كل صاحب مشروع يحلم باش يكبر مشروع ويصبح الأول في السوق، هذا حلم مشروع ومطلوب. إنما التوسع وقت الغلط يقلب النجاح إلى كارثة والعياذ بالله. كانك توسعت قبل ما تستقر وفتحت فرع ثاني، راك باش تزيد في عدد الخدامة. ما تنساش قبل ما تضمن البيعات، هذه المشكلة وهيك الغلطة اللي ما ترحمش. التوسع يحتاج أرضية أصلية، راهو مش مجرد حماس هكا واندفاع. اسأل روحك قبل ما تاخو أي قرار في التوسع، هل مشروعي الحالي يخدم بثبات؟ هل عندي كاش يتحمل توسع جديد؟ هل الطلب الحالي يبرر هالزيادة اللي أنا نحب نصبو إليها؟ كان الجواب لا، أرزن واستنى. الصبر في التوسع ما هوش ضغط، ما هوش خوف، ما هوش ضعف، هيك عين الذكاء.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

صدق الله العظيم. 8:08 دقائق اللي يسأل على الوقت. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم أينما يصلكم صوتنا. ما زلنا مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر إلى حدود 9 بإذن الله تعالى، ونحن إلى جانب فقراتنا القارة واستضافتنا لشيوخنا الكرام نتحدث اليوم عن عزة المؤمن وكرامته. والعزة هي القوة، القوة والرفعة والمنعة التي يستمدها المسلم من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وهي منزلة كريمة يرفض فيها صاحبها الذل والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام ما علمنا إياه القرآن العظيم، ومن تمام ما سنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام عزيزا في قومه، وحتى والله حتى من غير قومه، بأخلاقه وبرفعة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان بين قومه وصل الخبر إلى غير قومه فاحترموه وقدروه وأعطوه المكان التي يستحق. وحتى إن قرأنا خلاف ذلك في يعني في بعض الكتب، في هذا يعني من باب الغيث ومن باب يعني الأمر الذي أريد به باطل والعياذ بالله. فالنبي كان عزيزا كريما، وقد علم أمته ذلك، وقد وصف القرآن العظيم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الأوصاف العظيمة. قال المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أذلة فيما بينهم، يعني هم يخفضون جناحهم للمؤمنين، يعني يتناصحون فيما بينهم، تراهم يعني يتعاملون فيما بينهم وتظن أنهم أذلة. لا، هم يحبون بعضهم البعض، سبحان الله. الصحابة الكرام تربوا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك كانوا أذلة على المؤمنين ولكن كانوا أعزة على الكافرين. وللأسف الشديد اليوم في وقتنا الراهن نرى عكس ذلك والعياذ بالله. يعني المؤمن تراه يعني يبرز كبرياءه وعظمته للمؤمنين، ولكن يبرز ذله لغير المؤمنين والعياذ بالله. فاللهم نرجو أن يخرجنا من هذا. الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والعياذ بالله. يعني إذا أراد المؤمن العزة والكرامة فلن يجدها إلا بقرب الله سبحانه وتعالى، وباستماعه وبإنصاته إلى القرآن العظيم، وباتباع ما قاله الله سبحانه وتعالى، ثم ما دعا إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجتناب كل ما نهى المولى عنه، ثم ما نهى عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فاصل ثم نمشي إلى فقرة إذا فقهوا، ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم نرجع لكم إن شاء الله. تفضل.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا وجدنا نجاسة في الكفن بعد أن غسلنا الميت، هل نعيد تغسيله أو نعيد الوضوء أو ماذا نفعل؟ الجواب أنه إذا تم تغسيل الميت ثم وجدت نجاسة في الكفن، يعني خرج منه شيء بعد ذلك فنجس الكفن، فلا يعاد تغسيله ولا يعاد الوضوء، وإنما تغسل النجاسة فقط، يعني الموضع الذي فيه نجاسة نغسله ولا نعيد الاغتسال ولا الوضوء، والله تعالى أعلم.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

وحديث ختمنا بحديث الفاروق عمر بن الخطاب قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الإمام علي بن أبي طالب كذلك تحدث في هذا المبدأ العظيم وقال: أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى رغبة. ثم قال: إن عزة النفس تضاهي جاه الملوك. وختم وقال: استغني عما شئت تكن نظيره، يعني استغني عن من أردت في هذه الحياة الدنيا، وابتغ الكرامة لنفسك تكن أعز منه نظيره أو أعز منه بإذنه سبحانه وتعالى. فلا عزة أبدا للمسلمين إلا بإيمانهم بالله عز وجل، وحين يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويتمسكوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنهم يكونوا أعز أهل الأرض جميعا. وقد يظن الأظان أن العزة قد تكون بالمال أو التقدم العلمي أو التقدم التكنولوجيا أو غيرها مما نراه اليوم، إنما ذلك هو من باب خدعة النفس وخدعة الشيطان والعياذ بالله. لأنه كل تقدم وكل تطور إن لم يرافقه إيمان بالله سبحانه وتعالى تحول ذلك إلى شقاء، شقاء عظيم ممتد ينطلق حتى إلى حروب والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى اختص لنفسه واختار لنفسه سبحانه وتعالى اسم العزيز، وهذا يدل على كمال القوة وغلبة القهر. عزة القوة وهي القوة المطلقة التي لا تضعف أبدا ولا ينسب إليها قوة المخلوقات، وعزة الامتناع وهي الغنى الذاتي، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أحد أبدا. عزة القهر والغلبة وهي خضوع وانقياد جميع الكائنات لعظمته سبحانه وتعالى. 8:27 دقيقة، نخرج في فاصل بعدها مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس، وبعدها نستقبل الشيخ هشام صدقوي معنا في الاستوديو إن شاء الله. تفضلوا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غد، وإن شاء الله نختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا أنيس سطوري. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك، مرحبا، تفضل.
2: صباح الفل مدام عايدة، تحية ليك والأوفية إذاعة الزيتونة.
1: مشكور سيدي، شكرا ليك، نتعرف معك على أحوال الطقس، تفضل.
2: إيه، نبدأ بيوم أمس، خلينا نعطيه درجة الحرارة الدنيا.

0: كانت بين 20 و 23 درجة، في المرتفعات الغربية للشمال والوسط كانت بين 25 و 28 درجة، في بقية الجهات الحقيقة
1: نعم
0: تقف منعش ليلا وفي
1: صحيح.
0: ساعات الفجر.
1: نعم.
0: بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى أيضا ما زالت دون المعادلات العادية، تتراوح بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، باش تكون بين 35 و 39 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل 41 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. اليوم تونس ننتظر 34 درجة كحرارة قصوى، مع العالم يوم أمس سجلنا 33 درجة. فيما عدا ذلك إن شاء الله اليوم باش تكون سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم إمكانية بعد الظهر أن تتكاثف السحب بعد الظهر وآخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض الزخات المطرية تكون عموما ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي على كامل البلاد، ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة، فمعتدلة في بقية الجهات، وعليه باش يكون البحر من مضطرب إلى متموج في السواحل الشرقية، قليل الاضطراب بالشمال. ليلا إن شاء الله درجة الحرارة باش تتواصل معتدلة، تكون عموما بين 25 و 29 درجة، وتنخفض تكون بين 20 و 23 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. يوم الغد إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، التيارات تتواصل شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، البحر إن شاء الله بش يكون متموج في خليج قابس، قليل الاضطراب في بقية السواحل. درجة الحرارة تقريب دون تغيير في المناطق الساحلية، تكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. ثم يومي السبت والأحد إن شاء الله الطقس مش يكون صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، البحر إن شاء الله مش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة مش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
1: واضح.
0: هذا طقسنا مدى معايدين.
1: نعم. نختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب، تفضل.
0: الظهر إن شاء الله اليوم في حدود ساعة منتصف النهار 33 دقيقة، العصر في حدود ساعة 4:15 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 37 دقيقة، العشاء بداية من الساعة 9:10 دقائق، صبح يوم الغد إن شاء الله بش يكون في حدود الساعة 3:42 دقيقة، اليوم الغروب بش يكون في حدود الساعة 7:22 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:24 دقيقة.
1: نعم، مشكور جدا سي أنيس الساطوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور جدا على هذه الإيضاحات. نمشي لآيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الحج بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، تغمده الله بجميل رحمته، ثم لنا عودة إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. كيف ما وعدناكم دائما وأبدا منذ بداية اللقاء أنه مسكه وختامه يكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي، هو حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله
0: أنه دائما يتيح لنا الفرصة حتى نذكره سبحانه وتعالى، وحتى نحمده ونثني على آلائه وأفضاله وفضاله سبحانه وتعالى وأنعمه الكثيرة جدا علينا شيخنا. ومن هذه الأنعم نعمة العقل شيخنا، التي وردت في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. وبدأ سيدنا عليه الصلاة والسلام يفصل في هذا، وسوف نفصل احنا على تفصيل سيدنا عليه الصلاة والسلام
1: بإذن الله ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا محالة، تفصيل غير ممل.
0: أكيد أكيد تفصيل ممتع وماتع.
1: أي خطر، إحنا خرجت منا زلة في الحصة السابقة يعني أنا أقصد باش نقول أنا وقتها تفصيل النبي
0: مستفيد.
1: عمره ما يكون ممل. إنما قلنا تفصيل ممل، زلة لسان هي في الأصل زلة، نحاول باش نعتذروا منها ونقولوا راهو تفصيل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون مملا. هو وجاء ببيان وإيضاح، لولا إيضاح النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه والله ما كنا فهمنا الأحكام الشرعية على أصولها وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. تفصيل النبي في قضية الحياة هذه تفصيل عبقري، أنه بدأ بالرأس، أن تحفظ الرأس وما وعى. وقلنا أبلغ ما وعاه الرأس شنو؟ العقل.
0: العقل
1: باعتباره منة التكليف. اليوم بعد العقل باش ناخذوا حاسة أخرى موجودة في الرأس، وهي لها أهميتها ولها معناها مكانتها أصلا في القرآن الكريم. المولى سبحانه وتعالى أولاها أهمية قصوى. أنا قاعد دوان نشوق في السادة المستمعين ونشوق فيك أنت كيف كيف بنتي باش نطلعها شنية الحاسة هذية بعد العقل. شنية احنا عندنا خمسة حواس، لكن شنية الحاسة اللي في الأولوية تجي بعد العقل؟ شنية الأولوية؟
0: السمع.
1: ليه ما سمعوا؟ علاش مش البصر؟
0: السمع لأنه مرتبط بالعقل وبالقلب، وأول حتى في الجنين شيخنا سبحان الله، يعني الجنين في بطن أمه أول حاسة هي السمع، هي المتطورة في بطن الأم، ثم حينما ينزل يستمع إلى الأذان، يستمع إلى القرآن فتهدأ نفسه ويطيب خاطره سبحان الله.
1: بارك فيك، لأنها أول حاسة تتطور عند الإنسان هو في بطن أمه وهو يسمع. أول حاسة تتطور عند في خلق الإنسان هي حاسة السمع، وآخر حاسة أنها تقريبا آخر حاسة تبقى عنده هي حاسة السمع في قبره. عندما يسمع قرع
0: نعالكم قال عليه الصلاة والسلام
1: على آخر واحد خارج من المقبرة، أو بعد إيش في سؤال الملكين كذلك ربي يعطيه السمع باش يسمع باش نجم يجاوب. فهذا وعلى شخذين احنا السمع بعد العقل. السمع عظم ربي سبحانه وتعالى. السمع مش جهاز، مجرد جهاز متاع التقاط ذبذبات صوتية فقط، هو جهاز استقبال، هو جهاز، هو وعاء، معناها ليس كبقية الأوعية. لأن المولى سبحانه وتعالى جعل السمع، ليش عظم السمع؟ لأنه أكثر ما يتغبن الإنسان في يوم التغابن والعياذ بالله يتغبن على أنه لم يسمع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تصوروا أنت اللي والعياذ بالله من أصحاب جهنم أكثر حاجة يتحسر عليها شنو؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم ناس في أذنهم وقر والعياذ بالله، في أذنهم وقر. الوقر شنو هو الوقر؟ صمم أو ثقل السمع. الوقر هو الصمم أو ثقل السمع والعياذ بالله، مش ثقل السمع
0: العضوي،
1: مش العضوي هذا، لا لا لا، هو يسمع أما لا يريد أن يسمع،
0: لا يستجيب،
1: لا يريد أن يسمع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقالها ربي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى أنت تناديه وتنصح وتريد أن ترشده إلى سبيل الرشاد وهو لا يريد أن يسمع، تريد أن تقرأ عليه القرآن الكريم، يضع أصبعه في أذنه ويمر ولا يريد أن يسمع. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قال ربي سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. السمع ذا يراه ربي سبحانه وتعالى، جعله جهاز، مش التقاط فقط تاع ذبذبات صوتية، لا، جهاز استقبال، جهاز وعي. ولذلك عبر عنه الخالق سبحانه وتعالى في سورة الحاقة، عبر عنه وتعيها أذن واعية. جاء بالعبارة هذه، العبارة الجليلة، تلقاهاش هذه، أذن واعية تلقاهاش إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الأذن الواعية؟ هي الأذن الموصولة بالقلب. الدليل على أن الأذن الواعية هي الأذن الموصولة بالقلب، آية قاف،
0: بالقلب وبالعقل،
1: آية سورة قاف، تنتصب أكبر دليل على أن الأذن الواعية هي الأذن الموصولة بالقلب.
0: القلب. طيب،
1: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، قالنا تحبوا تغرسوا خلق الحياة في قلوبكم، أول ما تعملوا بعد حفظ العقل عليك أن تحفظ سمعك وأن ترشد سمعك وأن تنظف سمعك وأن تلقي سمعك لسماع للقول الحسن ولسماع ذكر الله سبحانه وتعالى ولسماع الوصايا متاع النبي عليه الصلاة والسلام. عليك أن تنظف سمعك وعليك أن تحفظ سمعك، أن سمع حينما يكون موصولا بالقلب، خاصة القلب الصافي الوافي، القلب اللي فيه إيمان، القلب خطر بمثابته هو تقريبا القصعة، تبدأ موجه القصعة مليح مليح، وجه الوجه المطلوبة، القصعة القلب عبارة على قصعة موجهة، والأذن إذا كان تلتقط الأصوات وتلتقط السمع والذبذبات الصوتية، أنت والجهاز نتاع القلب إذا كان يكون موجه راو تصلها، يسمع فيستجيب. القضية بتاع السمع هي شنية؟ أنه سمع إذا كان موصول بالقلب يحمل الإنسان على الاستجابة مطلقا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى شنع بمن يسمع ولا يستجيب، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. القضية في الاستجابة هذه، أذك على الشعار، شعار المؤمنين، شعار أمة محمد شنو؟
0: سمعنا وأطعنا،
1: سمعنا وأطعنا، سمعنا، مذكرك حاسة السمع لم يذكر حاسة البصر، حاسة السمع. علاش؟ لأن القلب يسمع. مش ما يحتاجش واحد على ربي سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي انت انا خلقت اصم لا اسمع، فكيف لي ان استجيب؟ يقول له يا ربي جعلت في قلبك اكل اذن لديك، اريت في القلب، القلب يسمع. اي نعم سيدي، دليل من كتاب الله. أتينا بآية سورة قاف ولا إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عن آية الأعراف. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فحقق المولى سبحانه وتعالى أن القلب يسمع، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون على الله حجة بعد الرسل. بحتاج حتى واحد ما عنده بش يحتاج على ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. عندك قلب ده الأمر كهو، قلبك يسمع، قلبك يسمع. حضور القلب ما يسمى بحضور القلب، والأذن والله لا تستطيع أن تسمع شيئا ولا أن تعي شيئا، حتى ولو سمعت لا تعي، ما تسمع إلا إذا كان قلب حاضر. قلب حاضر انتهى الأمر. قلبك حاضر في الخطبة الجمعية تسمع، تسمع الناس كنت تسمع في الخطبة الجمعية، الناس كنت تسمع، لكن هل أن كل الناس يعون؟
0: نعم شيخنا، هناك من الأعاجم سبحان الله، ورأينا هذا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، لا يفهمون العربية ولا يفقهون من القرآن شيئا، ولكن من ما إذا ما إن يسمعوا كلام الله أو يستمعون إلى القرآن العظيم إلا وتراهم يبكون شيخنا ويذرفون الدموع وتقشعر أبدانهم. سبحان الله،
1: تعرفش علاش بنتي؟ لأن في قلوبهم ما زالت
0: الفطرة،
1: البذرة بتاع الإيمان، الصبغة صبغنا بها ربي سبحانه وتعالى، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أكل الفطرة الجميلة، كل يبدأ إنسان مزل قلبه حي حي حي حي، يشعر ويحس. إذا كان في القلب مزلت بذرة الإيمان وبذرة التقوى، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن التقوى قال وأشار بإصبعه إلى القلب، أهو التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هذه العظمة متاع المولى سبحانه وتعالى. أي كيف سنحفظ هذا السمع؟ ما هي الأدوات التي معناها تقريبا تساعدنا على حفظ جهاز السمع هذا العظيم؟ ما نحبش ندخل في القوس، نحل القوس بتاع الأمور هذه كدول الأطباء والمختصين في طب السمع يعطونا الإعجاز الخلقي في الأذن، أصل الأذن وما يتعلق بها من توازن بتاع الرأس ومن غيره ومن غيره، برشا حاجات معناها الوقت يضيق بنا بأن نستعرض الاعجاز الخلقي والعضوي في جهاز السمع المرهف هذه، والغشاء اللي في وسط الاذن والتركيبه نتاع الاذن، هذا الجهاز المعقد، هذا الجهاز المعقد عالم مصنع كامل، مصنع كامل هذه عنده اهل ذكر نتاعو. احنا نحبوا نعرفوا، خاطر سيسالون الناس يقول لك اعطيني كيفاش باش نجم نحفظ السمع نتاعي انا. لا سبيل لحفظ السمع إلا بحفظ القلب، والله لا سبيل لحفظ السمع إلا بحفظ القلب. إنسان سعى ينظف قلبه ويطهر قلبه، يطهر قلبه قدر المستطاع، يخرج منه الغل، يخرج منه الحقد، يخرج منه البغضاء والشحناء والشح، يخرج منه الكبر. أكبر داء، أعظم داء يحول بينك وبين السمع هو شنو؟ كبر. مرة. اللي عنده ذرة متاع كبر في قلبه لا يسمع شيئا، ولو سمعوا كما قلت مقبلك لا يستجيب لك. أذك علاش لما يعشش الكبر في قلب الإنسان والعيد بالله ربي مقص علينا من الناس الذين قست قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. هذو ما زالوا يسمعوا
0: أبدا،
1: أصبح شعارهم شنو؟ سمعنا وعصينا. واسمع اسمع اسمع كلمة ربي، شوف الدقة متاع الأداء اللفظ القرآني. وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم، ذكر القلب راهو يتحدث عن السمع توا هو. ها وقالوا سمعنا وعصينا، علاش؟ ما هو سبب عصيانهم لما سمعوا؟ إنسان لما يسمع هو في الأصل يطيع مش يعصي، لكن العصيان نتاعهم متأتي من شنو؟ شنو السبب نتاعو؟
0: ظلمة القلب،
1: قسوة القلب. وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. قضية السمع راهي مرتبطة عضويا بصعب القلب، ثم إيمانيا بالقلب، خاصة ارتباط إيماني. استحيل كان إنسان ينجم يحفظ السمع نتاعو إلا إذا حفظ قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أن تحفظ الرأس وما وعاه، قال والبطن وما حوى. وأول ما يحتوي ما يحويه البطن شنو؟ أول ما يحويه البطن شنو؟ القلب. احنا قلنا العقل في الرأس والقلب في البطن، وهذوما الارتباط بين السمع وبين القلب راهو يجب أن ننتبه إليه. خطر الإنسان اللي يقول لك أنا مش قاعد نسمع مليح مليح، كل الناس يعني قلنا لما ذكرنا قضية الخطب الجمعية والدروس المسجدية والدروس إنسان حتى يسمع فيها سواء كان عبر أمواج الأثير أو يشاهدها في التلفاز أو في أي موقع من مواقع التواصل والاتصال يسمع برشا حاجات، لكن يسمع هل يبلغ ذلك في قلبه؟ هل يقر ذلك في قلبه فيستجيب له؟ تثم ناس سمعت آية واحدة من كتاب الله غيرت لهم حياتهم كاملة. مثال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى أخته فاطمة وكان يستعد ليذهب لي ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع آية كهو. آية غيرت له مجرى حياته. وكم من واحد من المسلمين أو حتى لم يكن مسلما من قبله سمع آية واحدة من كتاب الله غيرت له مجرى حياته، كانت سببا في رجوعه إلى الله وأوبته إلى الله سبحانه وتعالى وتوبته، وصحت توبته وحسنت توبته وصلحت وتقبلها الله بقبول الحسن.
0: ما هي الآية شيخ؟
1: أي آية؟
0: لا الآية التي سمعها سيدنا عمر
1: نعم. سورة طه وأوائل سورة طه. أنت كي تسمع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
0: الله تستريح سبحان الله
1: تشقى.
0: أي نعم.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا، يكفي حسبي. هذه الآية كهونة كي نقف عليها وقف وتدبر فيها، الآية تشرح لك صدرك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأن القرآن يشرح الصدور القرآن الكريم أكثر ما يشرح الصدور. لذلك كان علينا أن نعتني بقلوبنا لكي نحفظ أسماعنا، لأن نظافة السمع وحفظ السمع لا يكون إلا بحفظ القلب، وإلا الإنسان راهو يسمع ولا يستجيب. كم من آية نسمعها احنا قدكرة، كم من آية تسمعها وقت يبدأ قلبك حاضر هني قلت لك آية واحدة تغير لك مجرى حياتك وتكون سببا في ثورة إيمانية يقوم بها الإنسان مع بينه وبين نفسه. يقولش بيني ما سمعتش الآية دي قبل. وشو اللي يخلي الإنسان يسمعها الآية كم من مرة؟ ثم آية تسمعها كم من مرة، ولكن مرة تسمعها وتقولش بيني عمري كان يا عمري ما قريت الآية هذه. علاش؟ لأنك وقتها عندها
0: استمعتها بقلبك،
1: كان عندك حضور قلبي. كان عندك حضور قلبي، حضور ذهني. احنا قلنا راه ثم علاقة بين القلب وبين العقل، ثم اشكال مستمرة، ثم علاقة عضوية بين العقل والقلب، ثم علاقة كذلك إيمانية بين العقل والقلب، علاقة تفاعل بين القلب والعقل. إذا صفى القلب ما تخافش يصفى العقل ويصفى الذهن. معتيني أنت كي تسمع، كي تسمع تسمع هذاك. علاش نقولوا ديما معناها حاول، يحاول الإنسان يجتهد في أن يكون عندما يسمع خاصة المواعظ، ولا يسمع حتى الدرس. حتى أولادنا راه، أولادنا راه مش كنت تسمع، راه تنطبق على أولادنا. إحنا صغار، إحنا مشروع، إحنا ما ننسوش، إحنا نحبون نصلح. خاصة الفئة المستهدفة هي فئة الأطفال بتاعنا، تلامذة والشباب بتاعنا، خاصة الأطفال في المدارس. راهي مشكلة السمع، راهي مشكلة كبيرة برشا. أكل الالتفات هذاك منين يجي؟ هو الالتفات هذاك منين يجي؟ من عدم حضور الذهني وحضور القلب. فما يسمعش الطفل، ما يسمعش، ما يلقيش السمع متاعه هو، خاطر قلبه مش حاضر أصلا. ما عودناش صغارنا ما يسمى بالحضور الذهني والتركيز في المفيد النافع كما ذكرناه في الحصة السابقة. سمع وزير أخطر جهاز بعد جهاز العقل، هو جهاز السمع، هذه الأذن وهذا القلب. إذا كان نتكلم على الأذن رأوا نتكلم على القلب مباشرة، وهذا التفاعل بين القلب والأذن. إن شاء الله يا ربي يجعلنا من الذين يستمعون القول. مش نتكلم على السمع، خطر عنا آية قرآنية. القرآن الكريم ربي سبحانه قالك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاستمعوا مش فاسمعوا. تنجيوا الحصة إن شاء الله بحول الله.
0: هذا هو شيخنا، ربي يباركنا فيكم. شيخنا هشام صدقاوي مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت. تحيات فؤاد اليعقوبي في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي، كنت معكم عادة بادي منذ السابعة الآن التاسعة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 27 إلى الآية 40 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا، ومرحبا بالريحانة الأولى فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ريحانتنا الثانية كذلك فاطمة الزهراء العيار.
4: عليكم.
2: وعليكم السلام. والريحانة الثالثة فاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي آيات سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله فيكن. إذن نستمع الآن إلى التلاوة الفردية ونبدأ مع فاطمة الزهراء الأسلاتي، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا

0: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك وفتح عليك. نمر الآن إلى الاستماع إلى فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك وفتح عليك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين،

0: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي وجزاك الله خيرا. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا

0: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. إذن على بركة الله نكرر هذا المقطع.

0: عظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي الحبيبات، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الصافات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

من إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو است

بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ووصلنا إلى قوله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويجوز في حقه تعالى الفعل والترك لكل ما يحكم العقل بجوازه وإمكانه، وبرهان ذلك أنه لو وجب عليه شيء لما كان فاعلا بالاختيار، ومن الجائزات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلت، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنختم حديثنا في دقائق معدودات عن مبحث الجائزات، ما يجوز في حقه تعالى، قبل الانتقال إلى الحديث عن الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين. وكنا تحدثنا عن معنى صفات الجائزة، وهي ما يجوز في حقه تعالى، وقلنا أن الذي يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، وهذه تسمى صفات الأفعال.
1: صحيح.
2: بما فعل كل ممكن وترك، إذن هذه تسمى صفات الأفعال: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الإعزاز، الإذلال، الرحمة، العذاب، الإثابة، العقاب، هذه كلها صفات أفعال جائزة في حقه تعالى، لا يجب عليه شيء من هذه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
1: هذا هو.
2: نعم. وتحدثنا أيضا عن، رددنا على المعتزلة وقلنا أنهم يقولون بوجوب فعل الصلاح والأصلح، وقلنا أن فعل الصلاح والأصلح عندنا هو من قبيل الممكنات. وذكرنا ما ذكره الإمام اللقاني في الجوهرة، قال: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. يعني هناك أشياء تراها في الواقع لا تجد لها أي تفسير، كما ضربنا لمثال إلام الأطفال. وهنا أيضا أذكر قصة ذكرها غير واحد من العلماء كالإمام البيجوري في حاشيته على جوهرة التوحيد. قال: حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد، وهو أحد العباد والزهاد، قال أنه كان بمصر فبلغه ما وقع ببغداد، تلك الفتنة من قتل العلماء، من القتل، قال: قد وقع السيف فيها 40 يوما. 40 يوم والحرب تخيطوا، والنصارى والتتار يعني بدأوا في فتنتهم في قتل المسلمين. قال: فقتلوا في تلك الفتنة 1000000،
1: مليون يعني.
2: مليون.
1: لا إله إلا الله.
2: وعلقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب والعياذ بالله، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة، في نهر دجلة، حتى صارت كالجسر يعبرون عليها بخيولهم.
1: سبحان الله.
2: فأنكر الشيخ عفيف ذلك في لحظة من اللحظات، يعني قال كلاما في لحظة وقال يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له. كيفاش هو الفتنة هذه وصغار ونساء ما عندهم حتى ذنب، كيف هذا؟ احنا تو نحكي على يجوز في حقي فعل كل ممكن وتركه. قال فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب فأخذه، شاف الشيخ عفيف الدين راجل في يده كتاب، اخذها الكتاب يشوف شنو فيه. قال فإذا فيه بيتين من الشعر، ماذا فيهما؟ دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. نعاودوا، هذان البيتان هما مصداق لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ارتاح، شيء خطيك هذا، يعني تقعد تلوج على الحكمة وعلاش وكيفاش، لا، فما أشياء تقول سلمنا. نعاود دع الاعتراض فما الأمر لك، يعني شيء ما كش دخلك، هذا فعل الله
3: سبحانه وتعالى،
2: ولا الحكم في حركات الفلك. أنت لو كان جيت تشوف وعلاش المجرة هذه وعلاش الدور كما هكا باش تعرف شنو هي الحكمة، هذا فعل الله خطيك. ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. لذلك راه هذا الخوض في هذه المسائل راه دخول في بحر لجي أمواجه عاتية قد تلقي بك يعني بعيدا ولا وقد تهلك. لذلك الوقوف عند هذا هذه المحطة لا لأن العقل يحيله، بل لأن العقل لا يستوعبه. فما فرق؟ لا، العقل لا يحيل، أما الاستيعاب متى العقل لم يستطع، العقل لم يستطع أن يستوعب، لأنه العقل مجال العمل فيه محدود. هكا علاش ديما نقول يا ودي شوف راه لا يسأل عما يفعل. صحيح. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. راه حتى نهار آخر راه كان مش يثيبك والله من فضله، وكان مش يعاذبك راه من عدله. لذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
3: لا يجب أن تنقلب الآية في حياتنا، نرد بالك يا ربي علاش عملت هكا، وربي علاش عملت هكا، عندما يقوله بعض الناس حال الابتلاء يرد باله الإنسان.
2: رد باله وراه يمتش زاد. شوف قمة التسليم أكيد فيها الخير شوف أكثر من ذلك. تحب تأخذ الإيمان الكامل المطلق، الله يفعل في ملكه ما يشاء. يا سيدي فيه خير ولا فيه شر؟ يا سيدي على الفرض والتقييد ما فيه حتى خير. هاي تسأل ربي سبحانه وتعالى أنت
3: سبحان الله
2: يفعل في ملكه ما يشاء. أنت عبد سلم، وهكا التسليم هو الذي ستثاب عليه.
3: نعم،
2: مش والله لعل هناك خير، أي من بعد كما ما ريتش الخير وما عرفتوش والحكمة من بعد ما. يا سيدي أنا عبد لله مملوك لله، والمالك يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ويقف غادي. هذا هو إيمان، وهذا التسليم العظيم هو الذي نثاب عليه إن شاء الله تعالى. فالإنسان يعني حتى نختم خلاصة القول، الإنسان يتأدب مع حضرة الحق سبحانه وتعالى، لازم يكون متأدب مع ربي سبحانه وتعالى.
3: نعم
2: نعم.
3: طيب إذا نواصل سيدي حيث قال الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويجب لهم عليهم الصلاة والسلام أولا الصدق، ويستحيل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم ضده وهو الكذب. وبرهان وجوبه لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم كذب مصدقهم بالمعجزة النازلة منزلة التصديق بالكلام، والكذب والكذب على الله محال، لأن خبره موافق لعلمه، وعلمه لا ينتقض بوجه من الوجوه. نعم، هذه الأولى. نكملوا العصمة ولا نبدأ في الصدق؟
2: لا، نكملوا. نعم، نكملوا الكل. طيب، نذكر شنية الصفات الواجبة ثم نتحدث
3: ثم
2: عن الصدق،
3: نأخذها صفة. نعم، صفة بحول الله تعالى. طيب، يقول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى.
2: هذا ثانيا.
3: نعم، هذه
2: الصفة الثانية والعصمة التي يجب في حق الأنبياء والمرسلين.
3: صحيح. نعم. قال والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع، وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. ثالثا وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك عمدا أو نسيانا. أما عمدا فلما تقدم من دليل وجوب العصمة، وأما نسيانا فللإجماع.
2: نعم
3: سيدي.
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن نواصل حديثنا في مبحث جديد، وهو ما يعرف في علم العقيدة وتبويبها باب النبوات أو النبويات. صحيح. يعني تحدثنا عن الإلهيات، ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى، والآن نتحدث في باب جديد وهو النبويات أو النبوات، أي ما يجب ويستحيل ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، أي الأنبياء والمرسلين. أولا لا بد من تحرير بعض المصطلحات بعجالة.
3: نعم، تفضل سيدي.
2: وهو التفريق بين النبي والرسول.
3: أي والله.
2: ما الفرق بين النبي والرسول؟ قالوا النبي هو ذكر، إنسان ذكر أوحي على الراجح.
3: نعم.
2: باعتبار أنه من شرط النبوة والرسالة الذكورة. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع، يعني يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى بشرع يعمل به، ولكنه غير مأمور بتبليغه، يعني إن شاء بلغ وإن شاء لم يبلغ. أما الرسول فإنسان ذكر أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. إذن فما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق أن الرسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليه، والنبي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. فلذلك النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وعلى بعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها خلاف، أن عدد الأنبياء يبلغ 124 ألف نبي كما جاء في الحديث، ولكن هناك خلاف في صحته، وأيضا على اختلاف الروايات. من جملة 124 ألف نبي هناك 313 رسولا، يعني هم 124 نبي من جملتهم 124 ألف نبي من جملتهم 313 رسولا،
3: على خلاف
2: على خلاف طبعا، يعني هناك قال أكثر أو أقل. وكما قال سبحانه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني أصلا نحن مأمورون بأن نؤمن بوجود الأنبياء والمرسلين إجمالا على ما يعلمه الله من عددهم، ومأمورون تفصيلا بالإيمان بما جاء به الشرع بأسمائهم.
3: نعم.
2: كما وردوا في القرآن وذكروا في القرآن 25 نبي ورسول.
3: نعم.
2: لكن يعني هو أولى لسائل أن يسأل، طيب ما فائدة إرسال النبي؟
3: نعم.
2: بعثة النبي إن كان غير مأمور بالتبليغ؟ قال هو رجل صالح يبعثه الله على قوم يعمل بشريعة من قبله على الراجح، فيكون ما أسوى وحجة لأولئك الذين يعيشون في عصره، هو غير مأمور بالتبليغ. لذلك قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يأتي برسالة جديدة. أما النبي رجل صالح يوحى إليه يجعله الله قدوة حسنة وإسوة حسنة حتى لا ينقطع الخير على الأرض، أو قديما موجود أنبياء صلحاء يتبعهم الناس،
3: وهذا من فضل ربنا. نعم. سبحانه وتعالى ومنه على الناس. وربما فما حديث سيدي في صحيح مسلم أظن عن سيدنا عياض بن أنس على ما أذكر على
2: نعم.
3: المهم هو أن متأكد أنه في صحيح
2: مسلم
3: أظنه عن سيدنا عياض بن حمار المجاشعي، والله تعالى أعلم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى جميع الخلق فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، تحدثوا على بعثة الأنبياء.
2: نعم.
3: لفعلهم وما فعلوه من شرك وكفر وهتك للأعراض وسفك للدماء إلى غير ذلك، فهذا مستحق عذاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما أراد ربنا بها الناس خيرا ليخرجهم من دائرة الغضب والمقت إلى دائرة الرضا، أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا في أزمنة أخرى، يعني إحنا هذا مثال من الأمثلة كما ذكره رسول الله.
2: نعم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: وكما يعني حتى نربط بما تحدثناه في المبحث الماضي.
3: نعم.
2: إن بعثة الرسل قلنا هذا تفضل ومن من الله سبحانه
3: وتعالى لفضله، ليس هذا يعني
2: لا يجب عليه شيء. من رحمته سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا من جنسنا، رسولا من جنسنا صلى الله عليه وسلم، بشر لا ككل البشر،
3: أكيد.
2: فهو درة من
3: لا نقف عند كل البشر،
2: ما احنا قلنا راه هذا وقف قبيح عند العلماء. قل إنما أنا بشر مثلكم، ويستدلون. شوف يا سيدي هيثم، هو شيء بشيء يذكر، لأنه هي عقيدة. ولكن يا خياني، ديما الواحد ماذا به إذا بش يتحدث عن الذات الإلهية،
3: صحيح.
2: وأيضا عن الذات المحمدية يلزم الأدب.
3: أكيد.
2: ربي سبحانه وتعالى تحدث عن رسوله بكل كمال،
3: صحيح،
2: وهو خالقه.
3: أي نعم.
2: وانت جيت وتبدأ تحدث تقول الله نبي عليه الصلاة والسلام بشر، يا ربي ما قالش بشر ككل البشر، قال نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
3: وين خليتها؟
2: وين خليتها؟ هذا هو كمال الكل في يوحى إلي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. لذلك هؤلاء الرسل بما أنهم حجة الله على الأرض، وأنهم يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، يجب في حقهم أن يتصفوا بصفات الكمال.
3: جميل.
2: صفات الكمال البشري. لأنهم حجة
3: نعم.
2: على الناس في هذه الأرض، حجة عليهم. ولذلك قال ويجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق.
3: نعم.
2: وإن كان قد ذكر الصفات للرسل،
3: نعم.
2: لأنه ذكر التبليغ، وإحنا قلنا التبليغ ليست من الصفات الواجبة في حق الأنبياء، لكن سنتحدث عن الرسل. ويجب لهم عليه الصلاة والسلام الصدق.
3: الصدق. نعم.
2: ويستحيل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم ضده، وهو الكذب.
3: صحيح.
2: ما هو الصدق؟ الصدق مطابقة الخبر للواقع.
3: أي نعم.
2: مطابقة الخبر للواقع. والصدق هنا يكون الصدق في دعوى النبوة، والصدق فيما يبلغه عن ربه.
3: نعم.
2: قل لي طيب، علاش قصرت الصدق هنا في دعوى النبوة وفيما يبلغونه عن ربه؟ طيب وفي غير دعوى النبوة وفي غير ما يبلغونه عن ربه، اللي هو في الكلام العادي، ذهب وأتى وقام وأكل وأتيت البارحة، وين يدخل؟ قلنا هذا تعريف للصدق اصطلاحا.
3: نعم.
2: لا لغة.
3: لا لغة.
2: اصطلاحا في علم العقيدة، وإلا الصدق لغة يشمل الكل. طيب والآخر سنجده أنه سيدخل في باب العصمة.
3: نعم.
2: بما أنهم يستحيل في حقهم المعصية والكذب معصية، فيجب أن يكونوا صادقين في صحيح. كل الكلام العادي،
3: هذا يدخل في العصمة. لا.
2: في العصمة.
3: نعم.
2: أما إحنا تو نتحدث عن الصدق في اصطلاح القوم.
3: صح.
2: في علم الكلام والعقيدة، ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع في دعواهم الرسالة. لم يجي يقول أنا نبي وأنا رسول، يجب أن يكون صادقا.
3: صحيح.
2: وسيؤيد بذلك كما سنرى في البرهان، وأيضا فيما يبلغون عن ربهم، يجب أن يكون صادق أمين في تبليغ ما أوحي إليه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. قال وبرهان وجوبه لهم عليهم الصلاة والسلام، أي وجوب الصدق، أنهم لو لم يصدقوا للازم كذب مصدقهم وهو الله بالمعجزة النازلة منزلة التصديق بالكلام، والكذب على الله محال لأن خبره موافق لعلمه وعلمه لا ينتقض بوجه من الوجوه.
3: سيدي هذا الكلام أظن سنأخذه فيه دقائق ولا.
2: نعم.
3: وأظن أن الوقت لا يسمح بأخذ مجموعة من الدقائق، لعلنا نختم هنا.
2: نعم، يعني الحصة القادمة نتحدث عن هذا البرهان.
3: البرهان. نعم. وفقط أريد أن أشير إلى شيء.
2: نعم.
3: يعني كل من ادعى النبوة من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ خصصهم إلا ويعرفون بالكذاب مش عارف،
2: أشهرهم الناس كل تعرف مسيلم الكذاب.
3: فكل واحد شوف سبحان الله دعي إلا وتلصق فيه هذه
2: وسبحان الله كل من ادعى النبوة
3: نعم
2: فضحه الله على أعين الخلائق. يعني حتى مسيلم الكذاب هو سمي كذاب، ومن دلالة كذبه أنه قال مش أنتم تقولوا زاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان يمسح على العين المريضة فتصح. قال فأتى إلى شخص عنده عين صحيحة وعين مريضة، فمسح على عينه المريضة فساءت عينه الصحيحة يعني ولات العين الأخرى زادة ما عادش تمشي، عرف كذبه وعرف عدم صدقه. وكل نبي إلا وأيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات وخوارق العادات التي أثبتت صدقهم، وهذا مكمن حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم بارك سيدي الله محمد فيكم بن جماعيات، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية 1 من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة واحدة قد تدخل السرور إلى قلب حزين، وكلمة واحدة قد تترك جرحا يبقى سنوات. فاللسان صغير الحجم لكن أثره كبير، به تبنى جسور المحبة، وبه قد تهدم العلاقات، وبه تنشر الكلمات الطيبة، وبه أيضا قد تنتشر الجراح والخلافات. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن قيمة من أعظم القيم الأخلاقية ومن أكثرها أثرا في حياتنا اليومية، إنها قيمة حفظ اللسان. لو تأملنا كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس لوجدنا أن سببها ليس فعلا كبيرا، بل كلمة قيلت في لحظة غضب، أو عبارة خرجت دون تفكير، أو نقل حديث لم يكن ينبغي نقله. فالكلمات لا تعود بعد خروجها، والجروح التي تحدثها الألسنة قد تكون أشد من جروح الأبدان. ولهذا كان حفظ اللسان من عنوان الحكمة ورقي الأخلاق. فليس كل ما نعرفه يقال، وليس كل ما نسمعه ينقل، وليس كل ما نشعر به يجب أن نعبر عنه في اللحظة نفسها. وفي حياتنا اليومية كم نحتاج إلى هذه القيمة؟ في البيت حين يحتد النقاش بين أفراد الأسرة، فكثيرا ما يكون الصمت الحكيم خيرا من كلمة نندم عليها بعد ذلك. وفي العمل حين نختلف مع زميل أو مسؤول، فالأدب في الكلام يحفظ الاحترام ويقرب وجهات النظر. وفي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت الكلمة تصل إلى المئات وربما الآلاف في ثواني معدودة، فكم من خبر أشيع بغير حق، وكم من إنسان تأذى بسبب كلمة كتبت باستعجال. إن حفظ اللسان اليوم لا يكون بالكلام فقط، بل بما نكتبه وننشره ونشاركه أيضا. وإذا أردنا أن نرى أثر الكلمة في ميزان الإسلام، فإننا نجد ذلك في موقف بليغ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما السيدة صفية رضي الله عنها بكلمة تشير إلى قصر قامتها، وربما بدت الكلمة يسيرة في نظر البعض، لكن النبي أراد أن يعلم الأمة كلها خطورة الكلمة وأثرها، فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا له من توجيه عظيم، كلمة واحدة فقط لكنها عند الله عظيمة الأثر. ومن هنا تعلم الصحابة أن المؤمن لا يستهين بكلمة تخرج من لسانه، وأن احترام الناس وصيانة مشاعرهم يبدأ من الكلمة الطيبة. فحفظ اللسان ليس فقط أن نمتنع عن السوء، بل أن نختار أجمل الكلمات وألطفها وأقربها إلى القلوب. وقد خلد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث عظيم حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أجمله من ميزان، فإذا كان في الكلام خير ونفع وإصلاح فلنقل، وإذا كان فيه أذى أو غيبة أو إفساد فالصمت أفضل وأسلم. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، اللهم زين كلامنا بالصدق والحكمة واللطف، اللهم اجعل ألسنتنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لنحاول أن نراقب كلماتنا قبل أن ننطق بها، ولنسأل أنفسنا: هل في هذا الكلام خير؟ هل فيه نفع؟ هل فيه جبر للخواطر أم كسر لها؟ فرب كلمة طيبة رفعت معنويات إنسان، ورب دعاء صادق غير يومه كله، ورب صمت حكيم جنبنا ندما طويل. فلنجعل ألسنتنا مصادر للنور والمحبة والسلام، ولنتذكر دائما أن الكلمة الطيبة صدقة. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. شنية القوة اللي تخلي عينيك مانع الرصاص النفسي؟ علاش فما ناس كلمة بالعباد تطيرهم في السماء وكلمة تغرقهم في القاع؟ كيفاش تولي حيط رزين مبني باليقين وما يزعزعوا حتى حد، حتى ولو كانوا يحاولوا يستفزوك بأقوى ما عندهم؟ زعما نجموا نتحكموا في أعصابنا لدرجة أنه اللي يحاول يهيننا يلقى روحه يضرب في صخرة صمة من إيمان. وين احنا من قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نتقنوا سكينة المؤمن ونترفعوا عن اللغو ونوليوا عرصة صحيحة متاع وقار ما يتكسرش لا بكلام الناس ولا باستفزازهم. المحور الأول: الترفع عن الأذى. بصيرة المؤمن في فعل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. علاش تتقلق كي حد ينتقدك؟ على خاطر غرورك يهمسلك اللي هو يقصد فيك أنت بالذات. أغلب أفعال الناس هي تعبير على مرض قلوبهم. ربي يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كي يصيح عليك حد مش على خاطر أنت ناقص، أما على خاطره هو فقد السيطرة على نفسه. أغزر للمسيء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزر للجهال ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وتفكر قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وفي عوض ما تقول كلام تنجم تندم عليه، ادعي له بالهداية وما تكبرش الحكاية. كي تحول غشك لدعاء، انت وقتها سلبت للشيطان سلاحه. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحور الثاني: هيبة الصمت. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المستفز يرمي الكلمة ويقعد يستنى فيك كي ترد عليه باش يشعل نار الفتنة. كي تقابلوا انت بالصمت، انت تتحول وقتها لجبل يمتص غروره. ربي سبحانه يوصينا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال زاد: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما لا أغزر له بنظرة هادية فهي عزة المؤمن. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحاج عبد بالسيئة فيصمته إلا نصره الله عز وجل. معناها ضبط النفس والتحكم في الانفعالات والتزام الصمت عند الغضب. صمت يحسوا اللي كلامه ما عنده حتى وزن. وكما قال لقمان الحكيم رحمه الله: الصمت حكمة وقليل فاعله. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: بالصمت تكشف الحكمة. المحور الثالث: السكينة في وجه السفاهة. ناس سامة لازم تشوفهم كل يوم في العائلة ولا في الخدمة، هوني كون كالصخرة الرزينة. وأعظم دواء للجاهل هو الإعراض عنه. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال زاد: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كظم الغيظ ما هوش ضعف، أما هو من أعظم الأعمال اللي يثيبك عليها ربي نهار القيامة. مالا خلي قلبك مشغول بذكر الله باش ما تخلي لهمش مدخل لروحك، على خاطر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب المطمئن ما يقلقوش كلام السفهاء الجاهلين، وما يدخلش معاهم في جدال ما يفيدش. المحور الرابع: ميزان الآخرة، تصغير الدنيا. علاش نهتموا بكلام العباد؟ على خاطرنا نسينا حقيقة الدنيا. الدنيا هذه بكلها ما تسواش جناح بعوضة عند ربي. وربي يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واللي يستفزك اليوم باش يقف معاك غدوة قدام الحكم العدل اللي قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الكلمة لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. مدام ربي راضي عليك كلام الخلق بكله أخبار في الريح. المحور الخامس: قوة الترفع بالله. الترفع هو أقوى سلاح. ربي يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كي تبدأ غارق في طموحاتك لإرضاء خالقك ما تلقاش وقت باش تسمع اللغو. ربي يمدح المؤمنين ويقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه هي التقوى اللي يقذفها ربي في قلوب عباده، كما جاء في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. المحور السادس: الصبر الجميل. من كي المطر وين تصب تنفع. الشخص السام هو ابتلاء من المولى ليك باش يشوف صبرك. ربي يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ما تحاولش تصلح صورتك عند الناس، صلح ما بينك وما بين ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. معناها خلي سيوفهم تضرب في الفراغ وانت في حمى الله. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي خاتمة الحلقة نحبك تتفكر ديما اللي الترفع عند الأذى. ربي يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذنبهم في رقبتهم. الهيبة في الصمت. قال تعالى: أنصتوا لعلكم ترحمون. صمت هو رحمة لقلبك. السكينة خطوة بخطوة تبني درعك بالمداومة على الذكر. فاذكروني أذكركم. وما يهمكش في رأي الناس واصبر على أذاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وأقرأ حساب نهار آخر. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تطبقوا هالمعاني، وكل ما يستفزك حد استعذ بالله وألزم الصمت الجميل. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
3: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
4: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
3: همسة إلى كل أم وأب.
4: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
3: إلى كل ابنة وابن.
4: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
3: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج التربية السليمة اليوم الخميس صحبة الدكتور فتحي سعيد. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر ليجمعنا بكم كالعادة من 11:30 إلى تمام الساعة الواحدة. نؤمن لكم هذا الفضاء التربوي والتوعوي، المواضيع اللي تتعلق بالأسرة وتتعلق بالذات البشرية وبنفسية الإنسان عامة. إن شاء الله هذا الفضاء يعني مخصص لتناول مثل هذه المواضيع، لأنه جودة الحياة، جودة حياة الفرد في بلادنا تونس مهمة جدا. صحيح عنا برشا صعوبات ربما نعانيها، ولكن ممكن جدا أنه الإنسان بقدر من الوعي ممكن يحقق نوع من التوازن النفسي. يعني خلينا نقول أنا نفسية الإنسان مهمة جدا، كونه أحنا نكون واعيين كيفاش نستطيع أن يعني نحسن إدارة هذه النفسية، وهذا طبعا ممكن في ظل علم النفس وما خاصة ما نقدمه لكم عبر هذا الفضاء المباشر. اليوم إن شاء الله مستمعين الكرام، اليوم باش نحكي في موضوع مهم جدا، موضوع الاكتئاب. كلمة تتردد بين يعني صفوف الناس، خاصة الناس كما قلت اللي تعاني في حياتها اليومية، كلمة يقولوها بيشوفوا الحالة النفسية والمعاناة الصعبة اللي ممكن يعيشوها في فترات من حياتهم. يقول كل واحد حس روحي مدبرم، كلمة مدبرم يعني عايش حالة اكتئاب. في حلقة اليوم صحبة الدكتور فتحي سعيد باش نحاولوا نتعرفوا جيدا على مفهوم الاكتئاب، طبعا من جانب علمي، من يعني طرح علمي باش يقدمه الدكتور إن شاء الله باش يوضح لنا شنو نقصد به علميا الاكتئاب. لأنه علاش نقول يعني باش نحكوا فيه بشكل دقيق، لأنه ثم الكثير من المفاهيم الغير دقيقة قاعدة الدور حول الاكتئاب. مثلا ثم شكون يراوى أنه الاكتئاب هو دليل على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف الجانب الروحاني وضعف الشخصية. يقولك الإنسان اللي يبعد على ربي يكتئب، هذه باش نناقشوها. ثم شكون يرى أيضا وأنه يعني الاكتئاب هو حالة حزن عابرة، ويكفي فقط أن تكون عندك إرادة وحدها باش تخليك تتجاوز الحالة هذه وتخرج إلى دائرة السواء النفسي والاتزان. يعني ممكن إذا كان عندك إرادة فأنت بالضرورة باش تكون قادرة أنك تخرج من هذه الحالة النفسية. ثم فكرة أخرى أيضا، ثم شكون يرى يقول لك أنه التفكير الإيجابي هو السلاح الأمثل للخروج من دائرة الاكتئاب. حدث نفسك إيجابيا، أقف قدام المراية وقول أنا قادر، أنا نجم صغير وسط هذا العالم الكبير، أنا من أودع الله فيه أسرار الكون، أنا كذا كذا، تو تخرج بقدرة ربي من دائرة الاكتئاب. وفما خطابات يعني ماشية في هذا النسق. به أنا قلت اليوم إن شاء الله مع الدكتور فتحي سعيد باش نحاول نطرح له يعني أهم المفاهيم اللي قاعدة تدور، وبالطبيعة باش نسمعكم. هذا طبعا ما فيش شك، احنا ديما قاعدة البيانات الأولى متاعنا هو استطلاع الرأي معكم انتوما على 71,136,000، وزميلتنا سوسل الفرجاني حاضرة باش تاخد اتصالاتكم على هذا الرقم. نحب نسمع منكم انتوما شو تعرفوا على الاكتئاب، شو مفهومكم ليه، كيفاش تفسروا الحالة هذه، وهل تعتقدوا أنكم مريتوا يوما ما بهذه التجربة، واللي تشخص كونه عاش الاكتئاب فله الأولوية طبعا في المشاركة، ماذا بينا يشاركنا بتجربته ورأيه لإثراء هذا اللقاء. فاللي حب يشارك معنا من توا ويجاوبنا على هذه الأسئلة، شنو مفهومكم للاكتئاب، كيف تفسروا الحالة هذه، وهل تعتقدوا أنكم مريتوا يوما ما بهذه التجربة، تطلبون من الآن على 71,136,000 سوسن حاضرة إن شاء الله بشتاخد تليفوناتكم. كما قلت احنا ان شاء الله مع الدكتور طبعا بعد ما نسموكم باش نوضحوا يعني كل هالمعطيات هذه، ونعطيكم خاصة العلامات اللي تستوجب الانتباه وطلب المساعدة المختصة. يعني وقتاش لازم تستشيروا المختص، لأنه إن شاء الله تكون هالثقافة أصبحت دارجة الآن وسط خاصة في صفوف الناس اللي تتبع فينا وتتبع في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وما تقدمه في هذا الإطار. إن شاء الله يعني ثقافة طلب المساعدة تصبح دارجة، لأنه طلب المساعدة هو من المختصين، هو الخطوة الأولى نحو التعافي، وما هوش علامة ضعف
كونك تمشي للرازي ولا تمشي لمعالج مختص ولا تمشي لطبيب نفسي راهو ماهوش عيب، بالعكس هذيك خطوة أساسية حتى نعالج النفسية، لأنه مثلا في الاكتئاب لابد وأنك تمشي المختص. طبعا أنتم إن شاء الله باش تفهموا اليوم في ختام هذا اللقاء باش نعطيه علامات دقيقة جدا، إذا توفرت فرجاء امشيوا للمختص للمختصين وحاولوا تنقذوا ما يمكن إنقاذه. به ما نزيدش نطول عليكم، إن شاء الله الموضوع يبدأ واضح ليكم. يسعدني كثيرا تفاعلكم معنا على الصفحة الرسمية ومتابعتكم ودخولكم إلى الصفحة وكتابة التعليقات، فهذا يدعمنا كثيرا. ماذا بينا تشاركونا بالإجابة وتطلبونا على 71 136 ألف. يؤمن هذا اللقاء اليوم نجهل تحية كبيرة معنا محمد الفرجاني في الهندسة التقنية، وكما قلت سوسن الفرجاني أيضا حاضر معنا لاستقبال تليفوناتكم على 71 136 ألف. قاعدة نكرر في رقم التليفون برشا، ساعة تقولوا لي علاش تذكروا برشا مرات، لأنه باش نجموا تشاركوا معنا باش ما تنساوش الرقم 71 136 ألف. دكتور فتحي سعيد حاضر وانا حاضر، نستنى في تليفوناتكم، نمشي الفاصل القصير ثم لنعاوده.

السلام عليكم. علموا أولادكم حب الأقصى وأخبرهم بأنه إن كانت مكة هي رمز لكيان الإسلام فإن الأقصى هي رمز لحال أهل الإسلام، فما يجري في تلك الأرض المباركة هي علامة على قوة المسلمين أو ضعفهم. إن أردت أن تعرف أحوال المسلمين في أي زمن لا تحتاج إلى كثير دراسة ونظر وبحث، ارمي ببصرك صوب الأقصى وانظر، فإن كانت الأقصى محررة فنحن في عزة وقوة، وإن كانت محتلة فذلك مؤشر على ضعفنا وغفلتنا.

0: يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. ما شاء الله عنا ضغط كبير في الاتصالات، هبا برشا الناس تحب تشارك. نحكي في الكواليس مع الدكتور، قلت له بصراحة الموضوع يعني تفاجأت بالكم الكبير من الاتصالات هذاك، علاش؟ رجاء هو باش تحكيوا على تجاربكم، ولكن حاولوا نختصروا. أنا عادة يعني المجال مفتوح باش تحكيوا على راحتكم، لكن اليوم استسمحكم رجاء نحكيوا نجاوبوا على الأسئلة، واللي عنده سؤال للدكتور لأنه الأغلب يحب يستشير الدكتور بشكل خاص يطرح سؤاله بدقة وإن شاء الله الدكتور يجاوب عليه. به أهلا وسهلا دكتور فتحي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ زهرة وبكل السادة المستمعين الأفاضل، ورب يحفظ كل المتابعين الكرام وكل تونس والوطن العربي وكل مسلم على وجه الأرض.
1: آمين يا رب العالمين. به دكتور صراحة باش نقول لك، قلت له كلمة دكتور، باش تقول كلمة ونمشي نسمع الناس.
2: كلمة قلت لك كلمة ولا كلمة؟ قلت لي كلمة.
1: كلمة
2: خلينا نسمع الناس، لكن خلينا نقول قبل كلمة بس حضرتك حطيتي سؤال على الفيسبوك بتاعك وانا تابعته، تابعت ردود الناس.
1: أيوة.
2: وما احلاه الوعي اللي عند الناس وفما تعليق حتى من حد من جهه قال لك انا كنت ظالم الدكتور في الاول وبعدين غيرت رايي عنه. وفي حد قال نعالج الاكتئاب بالدين. شفت اراء وثقافات اللي احنا بنتكلم فيها وشفنا هل الاكتئاب مرض، وفي شفت ناس واعيه قالوا نفسي جسمي الله على اللي قالت الجمله دي. وفي حد قال لي يا دكتور اتكلم على الاكتئاب الموسمي.
1: صحيح.
2: خلينا اقول ان انا عندي بدائيا عندي كتاب عن الاكتئاب، ويمكن الكتاب مش عايز اقول الاعمق، هو كتاب الملخص في الوطن العربي اللي بيتكلم عن الاكتئاب بانواعه.
1: ايوه.
2: ويتكلم عن مسارات العلاج. خليني اقول حاجه في الكلمه بتاعتي، اقول الاكتئاب مرض نفسي له اعراض جسديه. هذا الاكتئاب ما مش عباره عن حزن بس، عباره عن 8 اعراض بيجوا مع بعض. السيده اللي هيكلموني دلوقتي إذا كان التمانية دول عشان نلخص المكالمات، التمانية عندك على طول تحجز الشارة أو هتروح عند بسيكاتر أو بسيكولوج.
1: معنا بسميله اليوم 8 أعراض،
2: 8 أعراض اللي هم المشخص علامات التشخيص في DSM-5 عشان نفرق بين الحزن والديسفوريا والحالة المزاجية والاكتئاب. لأن شفت على أسئلتك واحد قال لك مش مرض لو طول لو قد إيه، اللي هي اسمها معايير التشخيص.
1: أيوة.
2: فأنا الآن سأقول 8 أعراض بيجوا كسيندروم متلازمة متلازمة، ما بيجوش واحد لوحده، بيجوا أقل شيء يجي منهم 5
1: مع بعض.
2: 5 يبقى عندك اكتئاب، 6 اكتئاب متوسط، 7 اكتئاب شديد، 8 اكتئاب شديد جدا. يبقى عندنا الاكتئاب 3 درجات، مايلد يعني خفيف لو عنده 5 أعراض، مودريت يعني متوسط لو عنده 5-7 أعراض، سفير يعني جديد لو عنده 8-9 أعراض، فيري سفير لو عنده 10 أعراض. الأعراض دي هقولهم عشان كل ما حد يعرف ده مرض وده ليس له علاقة بضعف الإيمان، وإذا كان الإيمان جميل كوقاية وخط مع العلاج، الإيمان لا يتعارض مع الكلام ده خالص. يصاب بالاكتئاب المؤمن والكافر، يصاب بالاكتئاب الجاد الجلد والفاجر، يصيب به محمد الغزالي حجة الإسلام 10 سنين يصيب بالاكتئاب
1: مدة
2: 10 سنين تخلى عن كل شيء وفقد المعنى وساب الجامعة اللي بيدرس فيها وهام في الدنيا يبحث عن معنى لوجوده. فالاكتئاب هو فقدان الإحساس بقيمة الذات والمعنى وكل طعمة في الحياة، كل شيء في الحياة ليس له طعمة. إذا الاكتئاب ليس دلال، ليس رفاهية، هذه من المعتقدات الخاطئة عن الإيه؟ عن الاكتئاب. عندي حلقات كتيرة جدا على اليوتيوب، قناة مستشارك النفسي، فما بلاي ليست كاملة عن الاكتئاب 20 حلقة للتوعية، ليست علاج، ليست بديلا عن زيارة المختص، لكن للتوعية. عندي مقالات كتير على صفحتي الشخصية دكتور فتحي سعيد عن الاكتئاب، معايير التشخيص، أدوات عشان الناس تفهم. وان شاء الله باذن الله باذن الله ساضع اليوم على صفحتي على الفيسبوك مقياس للناس اللي متابعين الزيتونه كلهم، حط مقياس للاكتئاب. انت تطبع المقياس وتعمله لنفسك اللي هي معايير التشخيص. اذا كان عندك ارجوك لو سمحت بالله عليك بعد اذن حضرتك اذهب الى مختص نفسي، سواء هيبقى عندك طريقين في العلاج. لو الحاله جديده يلزم دواء مع بسيكولوج، دواء واحد دواء فقط لا، دواء بيشتغل على الجانب الجسدي، سيروتونين دوبامين مش عارف ايه، جانب النفس التفكير والمشاعر والتعامل والمهارات لا يخدمها الدواء. لازم الاثنين. اذا كان بسيط هذا في DSM-5، هذا في الخط العلاجي الاولي في منظمه الصحه العالميه تقول اذا كان الاكتئاب بسيط او بدايه متوسط يفضل جلسات عند بسيكولوج فقط دون دواء لمده 12 جلسه. لقيت تحسن الله يبارك، ما لقيتش تحسن مرغوب قوي محتاجين دواء مع الجلسات. في الغالب لما يكون الاكتئاب بسيط 12 جلسه بيخلصوه بينتهي منه. إذن هقول 8 أعراض وليس لهم علاقة بالتدين. يصاب به ضربت المثال بسيدنا محمد الغزالي، يعني عندكم حضراتكم في الكتاب هقول لك الأعراض 8 دول مهمين جدا يصاب بهم كل الناس لأن في جانب جيني في العملية. واضح؟
1: مش سميه الاعراض ولا نسمعوا المستمعين الاول
2: اقول الاعراض وكل مستمع عشان كل مستمع اما احطه في الثمانية يقول لي اوكي معايا على طول ما يقومش هو المستمع خليه معانا على الخط دقيقه واحده هقول له في دقيقه واحده
1: بيه مش خلوهم في دقيقه ما نطولوش
2: دقيقه ماكس دقيقه
1: 8 نسميه العناوين 8 وبعد الفصل
2: لازم الاثنين دول يكونوا موجودين يبقى الثمانية دول فيهم اثنين يلزم يكونوا موجودين
1: اللي هما
2: تعكر في المزاج مزاجي سيء حزن وفراغ ويأس اسمه مزاج اكتئابي يعني الحزن غالب علي هنا ما بنتكلم على شعور الحزن شعور بالسوداوية والفراغ واليأس هذيك أول نقطة التانية يلزم تكون موجودة يلزم انخفاض الطاقة والاهتمام بالمتعة في الحياة يعني كنت بستمتع بالخروج ما عادش بستمتع بالخروج كنت بستمتع بطبيخي لأولادي ما عادش بستمتع كنت بصلي باستمتاع ما عادش بستمتع ممكن أصلي لكن من غير استمتاع من غير جو مفيش جو الاثنين دول لازم يكونوا موجودين لو الاثنين دول مش موجودين والباقيين موجودين ده هيدخلنا على أمراض أخرى يعني ممكن الأعراض التانية تكون كلها موجودة لكن من غير دول ما يبقاش اكتئاب هيبقى حاجة تانية ملناش دعوة يلزم دول مع اللي جاي بقى بيبقى دول أساسيين اللي جاي بقى اختيار عد لك ثلاثة من اللي جاي لو انطبق عليك ثلاثة من كل اللي جاي يبقى أنت عندك اكتئاب الوزن بتاعي تغير في وزني دي بقول وزني الجميل يا زاد يا قل دون اتباع حمية غذائية بيزود من 3 ل 5 كيلو خلال من شهر لشهرين يعني في اخر شهر كده زدت 3 كيلو او خسيت 3 كيلو من غير رجيم ولا حمية غذائية يبقى ده اول حاجة اضطراب في الوزن اضطراب في النوم يا زاد يا قل يا نومي انا طبيعي بنام 8 ساعات 6 ساعات فجأة بيبقى بنام 16 يا اما قل بنام 3 ساعات بالعافية ادي تاني واحدة تالت واحدة تباطؤ او هيجان حركي اضطراب في الحركة يعني ايه يبقى بطيء وبسحف برجلي وبتحرك كأني رجلي فيها اكياس رمل يا اما احرك وافرك واعمل في ايدي كده كتير وافرك واحرك وهز رجلي كتير مع توتر عن الطبيعي بتاعك رقم اربعة والرقم خمسة معرفش شعور دائم بالذنب وعدم القيمة شعورين ما بيسوكش ان انا حاسس ان انا عامل مصيبة وعامل ذنب كبير قد يكون الانسان مخطئ وعامل ذنب لكن هو بيضخمه بيراه نهايه الكون
1: واضح
2: واللي بعد كده احساس بعدم القيمه ديما مريض الاكتئاب يقول لك ما حدش ليه لازمه ما عنديش قيمه ما عنديش قدر ما حدش بيحترمني ما عندي حتى قيمه خاصه في عين اللي بيحبوه يعني اخواته مراته جوزه اولاده هكا يقصد ضعف في القدره على التفكير والتذكر التركيز بتاعي ضعيف تفكيري ولا سطحي مش عارف افكر بعمق أجد إجهاد برشا في أن أفتكر أشياء وأنسى بصعوبة جدا أن أفتكر حاجة وهكا مش عارف أفتكر مش قادر أفتكر واضح؟
1: واضح
2: بعدين اللي بعد كده أفكار متكررة حول الموت أو اليأس من الحياة أفكار حول اليأس أو الانتحار أو الموت مش هدخل في تفاصيلها بقى اللي بعد كده واحدة مهمة جدا فقدان الطاقة بسرعة كرونيك فاتيك سيندروم بتعب بسرعة يقوم من النوم يعمل حاجة بسيطة جدا يتعب تاني يبيل بسرعة بيلته تفزع بسرعة
1: اللي كان يعمله مثلا نقول احنا ولا اللي كان يعمله في ساعة يعمله في النهار
2: يعمله في 20 ساعة
1: ويجهد
2: اصلا هو يصحى من النوم يدوب ياكل ويشرب ويصلي ويقول لك مش قادر راسم جوجم وشعور بالسوداوية بقى ضباب على مخه بيسموها منتال فوج السحابة السوداء يعني كأن فيه مضلمة جوه راسه منفصلة دول 10 اعراض واضح اذا انطبق عليك خمسة لازم شرط منهم اول اثنين لازم الشرط اول اثنين اول اثنين يلزم الباقيين كلهم اختيارات
1: اول اثنين اللي هم الحزن الغالب
2: احسنتي والاول فراغ الحزن او الفراغ او الياس
1: والثانيه هو انخفاض الطاقه وخاصه انخفاض اهتمامك بالمتعه
2: لا مش الطاقه المتعه الاستمتاع
1: متعة.
2: الطاقه دي واحده ثالثه اما المتعه ما عادش مستمتع ما فيش حاجه لها طعمه ده الاكتئاب بيفقد اللي بينضرب في مخه مركز للمتعة في مركز للمتعة في بتاع القلق هينضرب عنده مركز التوقع في بتاع الوسواس هينضرب عنده مركز التحكم في المخ إذا كل مرض بيضرب مركز في حتة معينة بيعمل مشاكل معينة
1: النجم هالزوز الولا فقط يعني يكونوا موجودين
2: لا لا, لا يبقى ده مش اكتئاب لازم يستوفى 5 على الأقل ولمدة 14 يوم فأكثر ويعملوا حاجتين لازم الوقت 14 يوم فأكثر عشان مش كل شعور تقول أنا مكتئب ويعملوا ديسفانكشنال يعطلوا حياتي خلوني مش عايز أروح الشغل مش عايز أصلي مش عايز أطبخ لأولادي أقوم من النوم بالسيف بنام 18 ساعة بعد من الإنترنت
1: بالله موضوع فقدان المتعة بالعبادات
2: سيفقد الخشوع هو هيصلي لكن سيفقد الخشوع وهذا الفقدان سيجعله يشعر بالذنب ونفضل في سلكوه مغلق كل عرض من دول يا ست زهره هيولي مثير للمريض انه يكتئب على نفسه. يعني مثال انا بنسى فهبتدي اتقلق ان انا بنسى، فقلقي حزن على ذاكرتي اللي كانت كمبيوتر، ده انا كنت بحسب الحنوت بتاعي كله كده في مخي، فده يجيب لي حزن اكتر، وكنت بصلي بخشوع وما دام مش خاشع يبقى ربنا غضبان عليا، وما دام ربنا غضبان عليا يبقى انا عامل مصيبه، وما دام عامل مصيبه ادخل في اللي بعدها ما عندوش قيمه. فكل عرض من ده بيولي تريجر للمريض ليخش في دوائر التفكير المقلقة.
1: لو كنت تصف لي شخص مكتئب قدامك هكا، شنو كيفاش السهاله اللي تكون عليه؟
2: يعني
1: يكون
2: عليه
1: يعني سمه الهيئه،
2: حزين منكبل كتفين لاسفل مش قادر يرفع عليه، بيتكلم ببطء مع الفرق والحرق، مع دايما الشعور بالذنب، بكاء لا شعوري ما يعرفش يبطل البكاء، عينه سباله بتنزل ميه الى ان تجف لوحدها، كتافه لتحت بيسموه ساد فيس، وشه حزين ما يعرفش يبتسم، ولذلك من التمارين اللي بيعملها لهم بيقولوا حط على فوق كده
1: ستيلو
2: او اعمل يعمل كده بتقول له اضحك.
1: ايوه
2: هو مش قادر فعلا. الموضوع ده له علاقه بالمراكز الحركه المسؤوله عن الوجه واقوى من لذلك ربنا سبحانه وتعالى وانه هو الذي اضحك وابكى. الموضوع ده في ايد عند الله سبحانه وتعالى، الله متحكم فيه مش احنا. وهذه المراكز حصل فيها مشكله على المستوى العضوي، عشان كده ممكن ناخد دواء لحظي وحاضر والمستوى النفسي مهم جدا، لا نتوقف عند الدواء فقط، الدواء مع تنمية مهارات العلاج المعرفي السلوكي دلوقتي بعد يسموه ايه العلاج بتنمية المهارات.
1: واضح
2: ناخد بقى تليفونات وصحين على طول عملت كلام.
1: لا ما طولتش ما شاء الله انت وضحت وعملت لنا الخط نمشي السير نمشي عليه.
2: واهم حاجه يا ست زهره التشخيص الفارق لازم 14 يوم في اكثر وتعمل لك ديسفانكشنال، تعمل لك اعاقه لحياتك. طب لو انا عندي الحاجات دي وحياتي ماشيه الله يبارك الله يبارك ما عندناش مشكله، يعني لو عندي كل الحاجات
1: لازمه
2: هو ما هو الطبيعي
1: النهار ويعطله،
2: هي لو حياتي ماشيه يبقى ما عنديش الكرايتيريا كلها
1: فهمتي يعني هكا ولا هكا،
2: وان هذه الحاجات ما تكونش ناتجه من اي مرض اخر، يعني ما تكونش من حرابش من مش عارف ايه، لان فما حاجات ثانيه مش
1: ممكن. شو اسباب الاكتئاب اللي هنا؟ اكيد الاسباب زاد عندك اطلاع عليها، ولكن خلينا الناس والساده المستمعين رايهم في كلام الدكتور او مش رايهم، تعطيونا تجربة
2: ولحظه واحده. انت قلت النهارده المكالمات كتيره لان نسبه الاكتئاب علميا في الاطفال من 1-2%
1: صراحه.
2: عارف الاطفال من عمر 3 شهور بيجي لهم اكتئاب، 2% كل 100 طفل 2 بيكتئبوا، لو خاصه لو امك كانت مكتئبه بيكتئب بعد الولاده. المراهقين 13-20% تبقى الديسم 5 كل 100 مراهق فيه 20 مكتئبين. البالغين من 6-14% في المتوسط 13% تبقى لاغلب الدراسات كلها، يعني كل 100 في 13، كل 10 في 3. انت متخيل الرقم قد كل 10 في 1.5 سامحين. كبار السن الناس اللي بعد ال 60 من 7-15% هذا تبقى للديسم 5 2018. إذن الأرقام كبيرة. عندنا كل 40 ثانية واحد بينتحر حول العالم كل سنة، 840 ألف حالة انتحار كل 40 ثانية واحد بينتحر، 38% منهم مكتئبين ويرفضوا العلاج بقى للأسف.
1: من التعليقات نوجه التحية لرواد الصفحة عبير، قالت يا ربي اللي قالهم الكل عندي منهم لطف عليكم اليوم، صراحة الموضوع مهم جدا. خلينا نسمعكم على 71-136 ألف. السلام عليكم، أول اتصال سمحنا خلينا نستنى. ألو أهلا وسهلا، صباح النور، شكون معنا؟
3: سامي
1: بيه ما تسرعش يا سامي، شكون معنا؟ وعلي صوتك سامي به، علي صوتك شوية سامي به. سامي أهلا وسهلا به. سي سامي قديش عمرك؟ تعطيونا العمر فقط، قديش عمرك؟
3: 33
1: سنة. به سي سامي الاكتئاب شنو تجربتك معه؟
3: أنا تعديت بحالة قديمة قبل عندها برشة معنا وتعالجت منها بشكل بسيكو مش بسيكو ترابيات معنا بسيعات جيس خليط الوقت
1: دويكا بي
3: ما استعملتوش برشا ما عديت يعني
2: الحمد لله
1: بي
3: سوى هي هي سبب الحالة القديمة اللي أنا كنت في علاقة مع إنسان أنا ما كنت خطوبة وكذا مع برشا والعلاقة كانت سامة معي
1: بي
3: رأس منها برشا حاجات خايبة في 6 سنين ما دخلت في علاقة أخرى، هو حاولت ندخل في علاقة أخرى جيت ندخل في علاقة أخرى ظهر الأعراض اللي قدم من
2: طهرت والعادي
3: الخوف
2: حسنت يا سامي
3: وشاي ذاك يعود نجم يعمل لي نفس الحاجة اللي عملها لي الآخر قبل خليت مشوف اللي نسي اللي معايا لين هو بيدو تعب.
1: عندك شي سؤال للدكتور؟
3: ما عنديش سؤال يتراو اتجاهي توا، اما الاعراض اللي حكي عليها ما عندي منهم ديجا.
1: باهي، تسمع نصيحه الدكتور حسب الكلام اللي انت قلته. شو صاير معاه سامي؟
2: هذيك سامي بيعبر عن اللي انا كنت بقوله بالضبط. قلنا قبل كده لما تاخد دواء بس انت بتخدر الاعراض وتفضل الافكار زي ما هي، مجرد ما تحط في سياق مشابه لنفس السياق نشطت الصدمه. صدمه موجوده، هو اللي خده هدى الاعراض الجسديه فقط. بيرعش، بيشوف، بيخاف، ما بيصدع، مش عارف ينام نتيجه التروما اللي حصلت له او العلاقه السامه. فهو راح خد دواء شهر ولا اتنين. لو انا سامحيني انا اسف والله يا جماعه، الغالب هضطر اقول المرضى بيعملوا ايه. شربت كعبتين خمره، شربت سجارتين زطله، كل ده هيعدي الاعراض. ما بقولش الدواء هنا مخدر، لكن نفس الشغل هيحصل. قعدت على التليفون 6 ساعات كل يوم لمده 10 شهور عادي، النوبه هتعدي، نوبه الاكتئاب كده هتعدي، لكن ما خفتش البذره موجوده. ومع اول صدمه ومع اول ضغط ستتحرك نفس البذرة اللي كانت موجودة تاني. هذا اللي سامي أخونا بيقوله، عشان كده قلنا لسامي أخويا لازم يعمل جلسات معرفة سلوكي.
3: هذا اللي قال طول المختص النفسي اللي تمشيله. أنا عندي مشيت
2: قالت لك كده؟
3: قال لي أنت الكسفات وأنت ما جيت غطيته وخليته معنا.
2: الله يبارك. طب خلاص، أنا نصحت ليك دايما اللي في علاقة سامة نقول له في دورة العلاقات السامة وفي كتاب عندي العلاقات السامة، ويعمل حاجة اسمها أنماط التعلق عشان ما يختارش شخص تاني. في العلاقة الجديدة يا سامي كنت أنت السام، يعني أنت في العلاقة الأولانية كنت الفيكتيم. طب احنا قلنا الفيكتيم، احنا قبل كده لو انت بتتابعنا على طول ده بنقول ايه، الانسان بيعمل حاجتين اتنين، يا يعمل اللي اتعمل فيه يبقى نسخه من المعتدي، يا يبقى عكسه. انت بدات كنت طيب، لما تعرضت الاذى وريت في العلاقه الثانيه انت الشرير. هنا طبعا الموضوع بمزاجك، الموضوع لاواعي، يعني الموضوع هنا مش بقول انت عندك اختيار واعي انك عملت كده وبقيت بتشك في الاخر، هو الموضوع بيتم على المستوى اللاواعي. فالانسان يا بيربي يا بيعيش زي ما يا بيربي او بيعيش او بيحب زي ابوه وامه ما حبوه، يا بيحب بالطريقه عكس ابوه وامه. عمي سامي النهارده في الاولانيه حب الطريقه التضليقيه جدا، طيب نيه على نياته، حب اتعذب فتحقن بكل ادوات التعذيب دي، الشك والغيره والمطارده لما جه يتجوز هذه الافكار اللي اتحقن بها فجاه ولا تنشط في العلاقه فيفضل معذب بيه. لذلك يا عم سامي انا دائما اقول اذا كنت في علاقه توكسيك لابد ان تعمل دوره علاقات، تعمل جلسات عن مفهوم العلاقه الصحيه حتى تبني قناعات جديده غير التي ولدتها الصدمه. الصدمه كده كده الانسان بيطلع منها بقناعات. انا ابويا مات مثلا ممكن اطلع بقناعات الدنيا قاسيه او الله غير عادل، ممكن اطلع بالله رحيم، ممكن اطلع الله غالب، انا مراتي مثلا طلعت توكسيك، يا بطلع كرهت كل جنس الستات، يا بطلع انا غبي واستحق اللي بيحصل لي. ما بطلعش في الغالب بافكار ايجابيه عن الصدمه حتى وان كانت على السطح. على السطح يا سامي ممكن تقول رضيت بقضاء الله وقدره والحمد لله صحيح على مستوى السطح، لكن على مستوى اللاوعي الصدمه بتشكل الدماغ وتعيد تفكير قناعات الانسان عن الحياه. العلاج المعرفي عايز يوصل لهذه القناعات العميقه. الناس اللي بتتابعني دلوقتي لو حد من رواد المركز عندي بيتابعني دائما اقول طلعت من علاقه سامه سنه بتتعالج، ما تاخدش في علاقه. انت هتبقى عايز تموت وتدخل في علاقه ليه؟ عشان اداوي جرحي، اداوي قناعات الغلط، وهنا هتقع في فخ انك انت هتقع في شخص مؤذي تاني وتعيد نفس الكره بشكل كبير جدا. ولذلك سامي بيجسد الافكار دي بالضبط.
1: تفضل سامي، تفضل نسمعك.
3: انا الشخص اللي معايا مش مؤذي، انا لقيته
2: اي ما انت بقيت مؤذي، عندك قناعات غلط يا سامي. هذيك اللي قلته، انت تحولت للنموذج العكسي، الاولاني هو اللي اذاك، اتحولت انت في العلاقه الثانيه.
3: بعد سوا فتره ما
2: اي الشخص الاولاني يا سامي انت بتقول اذاني، كنت في علاقه سامه انت كنت الفيكتيم. في العلاقه الثانيه انت بقيت الجاني.
3: اي نعم، وهذا حاجه تولد لي حاجه بالذنب واللي تنزلت في روحي برضه.
2: ما هو برضه مش عايزك، ما هو جلد، هنبدا تاني بالشعور بالذنب وده هيدخلني في الاكتئاب. بص التريجر الموضوع فيه، بص يا سامي في شعورين يا سامي. الناس احنا عملنا حلقه عن اداره المشاعر كانت رائعه انا وانت يا زهره. اتفاجئت باميه المشاعر. الشعور بالذنب شعور صحي ولا غير صحي؟
1: مفروض صحي.
2: الشعور بالذنب شعور غير صحي. الشعور المقابل ليه الصحي وشعور الندم. احنا في لما بنغلط في حق ربنا بنندم ونعزم. الشعور بالذنب بيأسك من رحمة ربنا. فالشعور بالذنب شعور أصلا غير صحي. وبيحملك مسؤولية وتتهم نفسك وأنا فاشل وأنا ما أصلح وأنا هذا بيسموه الذنب، بيودينا للخزي، ودي كلها مشاعر سلبية توكسيك كلها. احنا الندم بيخليك تعترف بالخطأ، تتحمل مسؤولية الإصلاح، تعتذر إذا وجب عليك الاعتذار، ثم تمضي قدما. ثم تمضي قدما. احنا بنتوب لربنا، وربنا ده أعظم حد في الدنيا سبحان الله، يعني خلق الدنيا كلها. لما نغلط في حقه حتى بارتكاب الكبائر احنا بنعمل ايه؟ بنعزم نندم الا نعود وتمضي الحياه. لو وقفت ويأست من رحمه ربنا انا هنا دخلت في الخزي والذنب.
1: نعم.
2: هذه عشان كده يسموه في ذنب صحي وذنب غير صحي. الذنب الصحي هو شعور الندم، الذنب الغير صحي هو شعور بان انا سيء. في الحصص بقى سامي بيتعلم المهارات دي كلها ويفرق بين المشاعر دي والمشاعر دي، لان كل مشاعر ولا افكار. والعلاج المعرفي بيركز برشا على القناعات اللي وردت هذا الشعور. يعني دلوقتي بيقول انا سيء، هذه فكره لا، انا انسان فعلت شيئا سيء، تفرق برشا. انا انسان فعلت شيء سيء وفكره انا سيء. كتبت للجمهور دلوقتي الكلام عادي، لكن صدقيني هذا بياخد وقت كتير في انه يوصل للاوعي المريض.
1: نعم، بخلاص التوصيه لسامي
2: يعمل كون جلسات علاج معرفي سلوكي مع المعالج بتاعه كما يقول هو، بيقول تبع بسيكوثيرابوت يعمل جلسات علاج معرفي سلوكي، يقرا كتاب في العلاقات السامه، يقرا كتاب في جروح الطفوله، انما التعلق هذه حاجات تنفعه في العلاقات اللي جايه. لحظه، حل مشكله سامي مش يبعد عن البنت دي ويتجوز واحده ثانيه، هيعيد نفس الكره، بس المره الجايه من شعوره بالذنب هيعد دور الضحيه. وسام هيكلمني بعد سنه يقول لي يا دكتور حبيت واحده تانية وطلعت بنت شريرة، الله يسامحك يا دكتور فتحي. هيفضل في الاثنين دول ما يعرفش يعمل اللي في الوسط.
1: واضح. ب نمشي للاتصال الموالي نشوفه شنو هو. نعم، الو.
4: الو،
1: عسامه مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك عايش. عبد الله من ناب.
1: سي عبد الله مرحبا. ايوه سي عبد الله، تجربتك مع يعيشك، تعلي صوتك شويه. قديش عمرك؟
4: عمري 62 عام.
1: 62،
2: يعطيك الصحه.
1: باهي سيدي، شنو تجربتك مع الاكتئاب؟
4: انا سلمت الحق وقعت لي مشكله وفي ظرف نهار تعديت على المعتمد وعلى العمدة وعلى الحرس وعدوني على وكيل الجمهوريه في نابل وعدوني على رئيس المحكمه كان في نابل في منوفه. ما عرفتش روحي كان وفي كنت غادي، ما عرفتش انا في نابل.
1: صوت يا سي عبد الله، علي صوتك يبارك لك.
4: جبت 24 يوم غادي في منوفة، تربي هكا حبش انكشف حاجات
1: به 24 يوم عديتهم في منوبة. شنو اكتشفت؟ اعطيني ملخص شنو اكتشفت.
2: منوبة في الرازي.
1: 24 يوم في الرازي، شنو اكتشفت؟
4: اكتشفت ان اغلب العباد المرضى اللي فم سحر وشعوذة.
1: اغلب المرضى يعانون من السحر والشعوذة. علاش قلت الكلام هذا؟
4: خاطر انا عشت الامور هذه كل وتضريت وجرتها.
2: عملت الرقية
4: ومذكور كل شيء مذكور.
2: عملت الرقية يا سي عبد الله، عملت الرقية
1: يا سي عبد الله، عملت الرقية يا
2: سي عبد الله، عملت الرقية، عملت الرقية
4: بين الصغار ووالديه بين الجار
1: والجار. يا سي عبد الله خلينا نحكيوا عليك انت.
2: سي عبد الله عملت الرقية؟
1: عملت الرقية ولا؟
4: نعم
2: عملت الرقية.
4: الرقية شنو هي؟
2: الرقية الشرعية للسحر والحسد.
4: لا ودي انا راني زوالي ما نعرف شيء في الدنيا، كانوا سقطوا عني بيا ودي.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: باهي سي عبد الله، باهي تسمعني سي عبد الله،
2: اسمعنا من الراديو،
1: اسمعنا من الراديو. باهي باهي، ما فكر اخر نقول لك ما فماش اكتئاب، هذا سحر وشعوذة.
2: عشان سي عبد الله مش متعلم تفرق برشا، لكن احنا نحترم ده، لكن ده بيسموه التفكير السحري، الميتا الماجيكال ثينكينج. مثالش سي عبد الله، بما انه هو مش متعلم يا ريت يروح لامام الجامع لو بيصلي يحافظ على صلاته، يقرا سوره البقره في البيت حتى، او يشغل الراديو على سوره البقره او التلفاز على سوره البقره، يعمل رقيه شرعيه في من على النت، يكتب رقيه شرعيه لو عنده مراته قريه ولا حاجه، وده بيساعده ان شاء الله لو بياخد دواء من الرازي يستمر عليه مع الحفاظ على صلاته والرقيه الشرعيه.
1: واضح.
2: والرقيه الشرعيه دي امام الجامع يعملها لك من على النت، يكتب الرقيه الشرعيه فقط لا غير. بس
1: واضح.
2: واحنا في الرازي مشغلين القران يا عم يا عم محمد.
1: واضح،
2: تخافش اطمن تفضلي.
1: واضح باهي دكتور. لا ما لاحظت شويه، ثم شويه تغير الحصه اللي فاتت وهذا.
2: شو معناتها؟ ما انا عملت كتاب امراض القلوب بقى في الاسلام، والامراض القلوب كمدخل للامراض النفسيه، فبقيت متقبل بقى اعمل ايه؟ هو انا لو تقبلت مش عاجبكم، صوتت مش عاجبكم، حاسك انت مش عاجبك التغيير، ما خلي بالك الشخصيات الثانيه عامله مناوشات. انا بقيت طيب، انا طيب في الافلام، بس المخرجين بيحطوني في ادوار الشر. انا طيب كمان ابو ري انا، ثم بشارة محمود المليجي على طول مش عارف
1: ليه. الحاسه اللي قبلها قلت زاد قريتش البقره،
2: لانه عشان المستوى اللي بيكلمني مش ضد، انا مش ضد دي،
1: مش ضد دي،
2: لكن لما واحد النهارده يقول لك الامراض هي اسبابها، اعمل رقيه زي مشيت خلاص انت حليت الاسباب. الله اكبر على الاكتشاف العلمي يا اخي. طب عملته ما مشيتش، لعل في اسباب تانية، لعل في حاجة تانية يا اخي، يعني ها مع الاسباب احنا نتكلم في الحاجات التانية. انت وصلت جبت السد من دول الله يبارك، سيبنا احنا في الراسه، فهمت قصدي ايه؟ ما عدت يعني صدري والله يتسع لك.
1: وانت تنصح تقول كنت مقتنعة؟
2: والله لا، مقتنع بالدين ان الدين جزء من اللي بنعمله ده
1: أكيد.
2: لكن هل اللي عنده اصلا سحر؟ هذا موضوع تاني.
1: أيه.
2: لكن هو السحر موجود في القران صح، لكن هو اللي عنده سحر ولا اللي عنده فصام؟
1: عنده
2: هو عنده فصام، هو تشخيصه ايه؟ فصام، بارانويا، ده موضوع اخر بقى. فاذا كان يعتقد ان هذا يساعده الله يبارك، احنا نخسر ايه؟ احنا يهمنا عم محمد ولا عم عبد الله يروح مرتاح زي الفل، واحنا دورنا نعلم الناس كل حاجه صح.
1: هو به سهر يسال سؤال يقول هل يقترن الاكتئاب بعدم الرضا بقضاء الله؟ هذا سؤال على الصفحه.
2: انا عايز ابعد عن المفاهيم الدينيه، ولكن هو الاكتئاب مش راضي باي حاجه،
1: مش راضي حتى بقضاء الله.
2: لا ممكن تكون حصلت له مشكله فمرضيش بقضاء الله فتولد عنها الاكتئاب، فاصبح مش عارف يرضى بقضاء الله، فده بيشعره بالذنب، يدخل في دوامه. ممكن التريجر الاولاني يكون كان كده.
1: أيوة.
2: لان جات له مصيبه في الاول، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اي مصيبه من دول جات لي ولكن لم اقل ان الله نرجعه، الله غالب، اؤمن بقضاء بالقضاء والقدر خيره بس شره ما بحبوش. هكا مخي يقول لي
1: واضح. انا اللي اول مره مانيش بقول للدكتور احكي بشويه،
2: والله غالب المكالمات سريعه وانا
1: مكالمات برشا ضغط برشا المعلومات
2: برشا، انا شايف بره بيشاوروا لنا وانت بتشاوري لي برشا ما نجمش.
1: لا اللي اول مره باش نقول لك احكي بزربه، ميساج تعاودوا اسمعوا اللقاء، تنجموا تعاودوا تسمعوا وتستفادوا به. نجوى باش ناخذ اتصال، تستنيني شويه. نجوى قالت السلام عليكم، موضوع كبير برشا، وانا اول مره نعرف اني في حاله اكتئاب كيف سمعت الاعراض. انا من يوم موت ولدي وانا ما نجمتش نرجع لحياتي القديمه، وصلت اني نسلم في خدمتي وعائلتي ونسكر على روحي، ما نحبش نتواصل مع حد.
2: الله اكبر، ربي يشفيها ويعافيها بنتي يا استاذه نجوى يا عسل. انت في اكتئاب بس كل بقى ان شاء الله بنجي نتكلم عن انواع الاكتئاب يا ست زهره، فما 18 نوع من الاكتئاب. الست العسل نجوى دي عندها اسمه اكتئاب الفقد، النوع ده اسمه اكتئاب الفقد.
1: ايوه،
2: فما 18 نوع من الاكتئاب. فما حد على الصفحه عند حضرتك قال لي يقول لي في الاكتئاب الموسمي، التمام الاعراض دول موجودين في كل نوع من الاكتئاب، زائد اعراض اخرى تميز كل نوع عن الاخر. يعني اكتئاب بعد الولاده عنده الثمان اعراض دول زائد عرض كمان، اكتئاب الفقد عنده الثمان اعراض دول زائد عرض كمان، انه لازم تكون مصيبه فقدت شيئا. فيسمى الاكتئاب بنوع التريجر اللي سببه،
1: المثير،
2: المثير الذي سببه. فالست الفاطمه دي
1: سامحني، نجوى
2: ربي يشفي، عندك اكتئاب يا نجوى، روحي احكي مع حد يا نجوى. في الاكتئاب التفاعلي او اكتئاب الفقد في الغالب علاجه بيكون من غير دواء، تحكي مع حد يحلي جواها الرضا ويحلي جواها تقبل الصدمه. هي في صدمه وهي في حاله انكار للصدمه، والفقد عظيم ومن اعظم المصائب في الاسلام الفقد. ولكن اذا حد كلمها بارشاد نفسي بمحتوى ديني تعديها هوا، ثلاث اربع حصص تعدي هوا،
1: يبشرك بالخير. كلام ممتاز به، كلامك مبشر
2: ونقطه مهمه جدا. في اكتئاب الفقد مشكله المريض بيبقى عنده اعتقاد،
1: في اكتئاب الفقد
2: عنده اعتقاد عميق انه لو شفي تخلى عن حبه لابنه. لازم المعالج يربط دي، عندما تشفى انت تحب ابنك وتظل حبك في قلبه وتظل تفتقده، ولكن لن تكون خنت حبه. سموه الانفيزيبل لويالتي، هو عنده ولاء للفكره دي ويعتقد انه لو شفي خان العهد. وهذه فكره مهمه جدا دقيقه في العلاج مع المعالج.
1: اللي نعدي الفصل الاشهري ونكمل، ما نعلقوش، نعدي الفصل الاشهري ونكمل.
5: من القلب، من القلب الى القلب.
6: اشهار
5: فم ريحه ما تتنساش، ريحه قهوه امي الصباح، ريحه الياسمين في الصيف، ريحه البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، اوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
8: من الجمهورية التونسية،
7: من القلب
8: إلى القلب.
1: به رفقة تقول السلام عليكم، أنا الأعراض هذم الكل عندي ونزيدهم اللي نحس في روحي مفصولة على العالم، وكأني نتفرج على بدني من بعيد.
2: الله.
1: ونخمم في حاجة ونحكي حاجة عكسها.
2: الله أكبر. على اسمها إيه؟
1: رفقة،
2: أختنا رفقة، الله يكرمك. أنت محتاجة برضو تروح للدكتور. أنا مبسوط قوي إن الناس ثقافتها عرفت الأعراض وفهمت نفسها. دي فضل الله سبحانه وتعالى، ثم لحضرتك وللزيتونة المباركة اللي اختارت الموضوعات الحساسة دي. في ناس عايشة في المرض ولا تدرك أنها مريضة. وأنا لسه كاتب بوست على صفحتي امبارح مهم جدا، اسمه التحمل والصبر المريض بين التحمل والصبر، هو معتقد انه بيتحمل، وبين الاخذ بالاسباب ورفع البلاء. اغلب الناس هو فاكر ان ده الصبر، ده العجز.
1: هو العجز
2: بين الصبر والعجز والاخذ بالاسباب ورفع البلاء، هذا اسمه العجز. والنبي كان يستعيذ من العجز. اختنا رفقه قالت ايه بقى، وعندنا انفصال بالواقع، يعني زورت عرض مهم جدا اسمه دي دي دي دي بيرسوناليزيشن دي ريلايزيشن ديس اوردر، يعني بقى عندها انفصال عن الواقع. بقت بتشوف نفسها ككائن من هذا هذا هذا خلل بيسموه اضطراب الانيه وتبدد الشخصيه، اصبحت مفكك ولا ادرك الان انا فين. طبعا دي عرض جانبي، مش هو ده المرض، ما تخافيش، هو الاكتئاب. تذهب الى المختص النفسي او للطبيب النفسي وان شاء الله تبدا سواء دواء وعلاج نفسي وان شاء الله تتحسن باذن الله.
1: واضح به قلت 18 عرض
2: 18 نوع
1: نوع من اكتئاب، هذول مش يكونوا الحصاء اللي جاي
2: دول 18 الله. الاساسيين يتفرع منهم تفرعات و56،
1: لانه اليوم حاب نركز في الاعراض. حاضر. لكن 18 أفضل. نوع خليه الاسبوع القادم نحكي فيهم بالتفصيل.
2: أفضل.
1: به نمشي الاتصال الموالي. السلام عليكم.
9: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
9: زهرة من القيروان.
1: زهرة من القيروان، باهي، حاولوا اختاروا بالله بلاصة باهي باش نجموا نسمعوا.
2: قديش عمرك يا زهرة؟
1: قديش عمرك؟
9: عمري 50 مدى.
1: 50 سنة، ما شاء الله صوتك مازال صغير. باهي لله.
9: مادام انا تعرضت للاكتئاب، لكن حطيت روحي في اخر لحظة، حطيت روحي.
2: الحمد لله. كيف رطبت روحك؟
9: روحي انك تعيش مع الزوج معناها تنسى. زوج متسلط، زوج خاطئ.
2: زوجي سامي 30 سنة. أما صوت مقطع يا زهرة.
1: صوت متقطع برشا. باهي 30 سنة مع زوج سام. باهي.
2: أي يجي لها اكتئاب برشا.
9: زوج نرجسي متسلط. يتحكم لك في كل شيء، تغطي معونه، يقول لك شنو هالحس، تستيقظ يقول لك تستيقظ هكاك. ما عندك حق تليفون تتكلمي ولا عندك حق تلف تتفرجي على راحتك حاجة تحبيها. ياسر ضغط، يعني ياسر ضغط.
1: شنو تحس انت؟ شنو الأحاسيس المشاعر الغالبة؟ لأنه الدكتور يقول شعور الحزن يبدأ غالب والفقدان بالمتعة
2: والعجز.
1: شنو تحس؟
9: ونحس بالضغط، نسيح نعيط، نحب نحب نشد نشد نعمل فوكس ونقول نضربه في نضربه هو معناه
2: تضربي روحك مكانه.
1: لا تحب تضرب
9: يعني انا ما نتدرقش
2: بس
9: انا نعمل فوكس نتغش يرجع على صغاري، معني عندي 4 صغار، رجع على صغاري بضغط هذاك الكل. ما عندي حتى حل، الطلاق ما يجيش معني، مستحيل الطلاق.
1: به الأعراض اللي ذكرناهم، به لأنه اللي هنا بش نحاول نسألك لنا دكتور، هل هي حالة حزن عابرة ولا
2: اكتئاب؟ ممكن يبقى اكتئاب العلاقة سامة، أي علاقة سامة، اكتئاب العلاقة سامة بتجيب قلق وتجيب اكتئاب وتجيب تروما وتجيب دي دي اللي هو دي بيرسوناليزيشن دي ريلايزيشن انفصال عن الواقع، وتجيب كرونيك ستريس. كل واحده من دي مرض ممكن تقعد تبدل بينهم شهرين قلق، شهرين اكتئاب، شهرين هك، تقعد تبدل كده
1: في دائرة.
2: علاقه سامه في دائره في دائره.
9: ايه اللي قلنا نقول لك انا علاش الحل اللي وصلته، وايه اللي كيفاش نتعامل مع الزوجه دي، منك نجم نتعامل معاه؟
2: لا تعامل معاه حلو، موافق برافو عليك، ما دام الطلاق مش في صالحك
9: حتى تخرج، حتى تخرج يتكلم شي غير ما يخليك تخرجي،
1: خلينا نشوف
2: ما دام الطلاق مش في صالحك يا ستي، في دوره اسمها التعامل. خلاص ما يسالش ما يسالش. فما دوره اسمها التعامل مع العلاقات السامه اونلاين، كل دوراتنا مقدمه اونلاين في مركز الارشاد النفسي، تقدروا تتصلوا بينا وتعملوا استشارات لكده، وعندي كتاب اسمه علاقات سامه، لكن هديك انا الخلاصه، لكن هي لا تستطيع تطبيقها. الانسان النرجسي بيحتاج 3 حاجات
1: اليوم،
2: 3 اس، 3 حاجات تديهم له خلاص امورك معاه في الجبن. المشكله ان الضحيه مش عارف تديهم له، مستنهكه، ديبليشن، منهكه. والله انا عايز منك 3 اس واسيبك في حالي. الاس الاولى سبلاي، بندرلي، ربي يبارك فيك، ربي يخليك يا ابو العيال، محلى جزمتك، محلى صبطك، محلى شعرك، محلى عينك، محلى جنك، محلى خدك، محلى فلوسك، محلى خدمتك يا بيه بندر. بندر لكي تعيش، والتبندور هنا حلال. لحظه يا مدام، لحظه يا مدام، الله يسترك. انا قلت لك مش هتنجمي.
1: شو هو، خلينا فقط باش نوصلك المعلومه ليك وللساده المستمعين. هو قال لك من اللور راهم ماكش باش تنجمي
2: عشان تشترك في الدوره عشان تتعالجي، لكن عشان ننصح الناس انا وصلت لايه،
1: نجمهم وقت اللي انت تتدرب عليه.
2: لما تتدربي هتوصلي لده. اما انت ديبليشن، انا قلت يا فاطمه يا زهره دلوقتي، اول واحده الانسان النرجسي التوكسيك عايز ايه؟ سبلاي. لو عندك بقى مجهود كل شويه يجيب ان شاء الله يجيب بطيخه قرعه، محلى بطيختك، محلى قرعتك، هو يحب كده هو تبندير له يهدى كده يريد زي عارفه كده كان في زمان فيلم بتاع ايه ماما زمانها جاي في قاضي المهندس واللي حاول وحش كده ساعه ما تغني له الاغنيه دي وتبندير له يسكت عايز تجننه وعايز يقتلك بكره انتقده ما فيش نقد بتشعل الوحش والتبندير بيطلع الطفل مش بيطلع الطفل على الاقل الوحش بيرقد هو ليس جواه بريء هو انسان شرير بطبعه مريض اما على الاقل لن يطولك مرضه احنا ما بندرب الناس كتير بيوصلوا للثلاثه دول يقتنعوا بقى عشان كده قلت لفاطمه في الاول قلت لها مش هتقدر لان هي مستنهكه الاس الاولى سبلاي بندر عشان تعدي الاس الثانيه سيرفيس تخدميه تكويلي هدوم وجزمته وصباط وملبسه ام واخوات اللي يقول لك اخدميه اخدميه هيبقى التعامل ازاي بعد كده هندرب الناس ازاي يكون ذكي يقول حاضر وما يعملش لكن ما يدخلش في صدام وانا مكنه وانا ما بتعبش هنا ستذوب عليك اللعنه عمل اخر هاتي تضغط على الزرار ده اللعنه دي اسمها زراير الناس المريضه دول تحركوا بزرار تلمس الحته دي ينفجر فيك اللغم ما تلمسش تعدي هتقول لي اصل انا دي مش عيشه هو انت اخترت وما تقرفنيش انت عايز تطلق اطلق لكن هتقعد تقول اصل دي مش عيشة. دي مش بني ادم انت مش متجوز بني ادم انت متجوز انسان متحول احنا بشرناك متجوز جن من العالم السفلي يلا هتطلق ولا تكمل قلت لك اكمل انا دلوقتي بديك اكمل عندك استقلال مادي انفصل اللي عنده استقلال مادي انفصل اتنين يضربك يأذيك بدنيا تروح تعمل تقرير في الطب عند حقوق المرأة عشان يبقى عندك ورقة عليه على طول انسان يضربك يا رب يضربك
1: وتقول
2: له لا لا تروح تعمل التقرير كده معاك أداة ضغط هذا الشخص ما بيجيش غير بيدق فوق راسه الحب والبدنجان والبوس والتعنيق هذه لا ما عندوش مركز المشاعر مركز ما عندوش مركز استقبال المحبة فالأفضل هو عنده مركز الخوف تربى على الخوف تربى بالعنف فساعة ما يضربك ويعمل فيك اذى تقرير في طب المراه في بعدين بقى تحب الطلاق للضرر تحب تفضل ورقه الضغط عليه يا معلم جمع اوراق انت بتحارب عدو ان من اولادكم وازواجكم عدو فاحذروهم تقول لي انت زوجي يا عم ما تشتغلنيش بقى يا عم بقول لك عدو في القران مكتوب عدو هو انا اللي قلت فاحذروهم انا قلت لك اقتله دلوقتي بقول لك امن نفسك لكن دي بقى الضحايا ما عندهمش ثقه بالنفس وما عندهمش ادوات وهكا وحالتهم حليله ونايف ويقول لك انا عايز اعيش مع وحش اتحمل هينهشك كل شويه هينهشك كل شويه الاس الاولى سبلاي والاس الثانيه سيرفيس اكله وشربه حاجات خط احمر دي جلابيته وتيشيرته بنطلوني هتقول لي يا عم دي عيشه خدامه يا بيه عاجبك مش عاجبك اتطلق احنا بنتفاوض مع انسان ما عندوش مخ صح الله الاس الثالثه سكس علاقه الحميمه حضرتك يا اخوت حاولي ما يعملش معاك الحرام الفاحشة على قد ما لك وقت محتاج الجنس بيعمل الجنس كأداة للسيطرة عليكي وهيعذبك أثناء الجنس وهيضربك ويهينك ومقابل ده هو هيستمتع ويسيبك ويقوم هيجي لك كتاب بعد الجماع الله غالب عشان نقدر نعيش عشان الولاد وعشان يصرف يا جماعة فياخد الجنس وقت ما يحب بالطريقة اللي يحب مدام حلال ومش مهم انت خالص يعني نادرا لما يحصل مرة وفاق جنسي ادوله التلاتة دول الثري اس دول أمورك في الجبن كل واحدة هتأثري منهم في دول هيعوضها من بره هتأثري في الجنس هيخونك هتأثري في المدح هيديكي بالجزمة كل يوم هتقولي تعيش هي يا بي أنا بوصف لك واقع أنا مال أنا
1: العلاقة معنا
2: أنا مالي أنت بتقول لي يا دكتور أنا مربي ذئب في الدار بقول لك لو جاء هياكلك تقولي هادي عيشة حطه في قفص وأمن نفسك ما تجوعوش مش أنت عايز تعيش مع الذئب أنا مال أنا ذنبي إيه أنا في الموضوع ده فيبقى إس سيرفي إس سبلاي إس سكس التلاتة دول إس سلام عليكم دول اس السلام عليكم اي لعب في واحده من دول هياخدها من بره وهيعذبك جوه تبطلي تبندير هيقول لك ده انا في الشغل بيقولوا عليا وزير الداخليه العدليه محمد الفتحاويه هك انت مش حاسه بقيمه الجوهره اللي ويهينك هتصرف الجنس هيقولوا لك حسبي الله لعنتها الملائكه تلعنها الملائكه باتت يلعنها زوجها هستخدم كل الحجج
1: صح
2: والاس الثالثه الايه انه السيرفيس ما عملتيش اتجوز عليكي والله اجيب خدامه تعملني وانت لا تستحقين وانت في نعيم يحسدك عليه الحاسدون الله غالب هتقول لي بس ده يا دكتور مش منطق انا عارف انت اخترت وحش انا كنت فين انا حضرت الجوازه انا جوزته لك انا بوصف لك الواقع
1: صح
2: انا مش مسؤول عن ده فعندك حل ده لو عايز تعيش مع الوحش هكذا نعيش مع الوحوش نربي الاسود ونعيش معها طب لو عايز اتطلق لو عندك استقلال مادي اتطلقي انا لا احبذ لا طلاق ولا بقاء انت اللي في مصلحتك اعمله طب الحل الغلط اللي اختنا اسمها ايه بتعمله
1: زهره
2: بتعمله البقاء على امل ان يتغير الوحش الوحش كل ما بيكبر في السن ربنا بيهد اكتر وبيتجنن اكتر وبيفقد عضلات وبيولع عنيف اكتر والوحش ده بيطلع عيال وحوش فاحنا عشان نعيش عشان انا عايش في مش لاقي فلوس انا ما اشتغلتش مش مستقله عشان اعيش طلعت وحشين من عيالي ان شاء الله طلعت عيل وحش وعيل وحوش وعيل ضحيه زي يومه وصدرتهم للمجتمع يلا يا حاج طبعا والاختيره زهره تفهم الكلام ده بحب انا بقوله بحب ده خلاص الدوره كبيره جدا خلاص الكتابين ثلاثه
1: ما شاء الله وفيت وكفيت صراحه يعني مشهد معبر جدا ان شاء الله تكون الصوره وصلت واضحه لزهره زهره معانا في التليفون
9: يعيش قدام باش نحب نبلغ انا اني روني على الرغم هذا الضغط الكل لازمت الاستغفار ليل ونهار. ما نقولكش 200 ألف الاستغفار. وين نفكر ان وين نفكر نقعد نفكر اش باش نعمل لي واش باش نعمل واش باش صغاري نستغفر باليوم.
1: شنو تحب تقول رساله تحب
9: كل اخت لازم كل اخت تمر بظروفي ولا تمر بظروف صعبه لازم الاستغفار يهبط على قلبها سلاما ويجي كل يهبط على قلبها سلام. ليه الاستغفار يخرج

0: الإعادة لما فهمش البرنامج مش فقط يبقى في
1: يعيشك
0: التسجيل.
1: ربي، يفضلكم ربي، يجزاكم خير خير خير
0: ربي
1: على
0: يعيش
1: هم جميعا.
0: يعيشك ربي يفضل الدكتور اللي قاعد ينور فيكم. الحقيقة معلومات
1: ولا
0: هامة
1: نورتنا يا
0: جدا.
1: دكتور،
0: لا ما
1: وحكيتي
0: شاء
1: لي
0: الله
1: إجابة
0: عليك،
1: كبيرة كبيرة
0: الله
1: والله.
0: يحفظك. ما شاء الله قاعد يعطيكم بصراحة من أروع وأجود المعلومات اللي نجم نقدموها عبر الأثير، فمشكور جدا
1: صباح خير.
0: الدكتور قاعد يفيد فيكم بالكده.
2: دكتورة زهرة قالت الاستغفار، والاستغفار رائع مع الأخذ بالأسباب،
0: مع الأخذ
2: لأن
0: بالأسباب
2: الاستغفار لم يخرجها، لم يغير طبعه. اللي أنا قلته لها ده مع الاستغفار عرفت تتعامل معاه.
1: ولو كان هو ما تغيرش تلقى حاجات أخرى بجنبك تحلي لك حياتك
2: على حلو قوي.
0: الأقل هي ماشية لي
2: حلو
0: معناها نقولوا
2: تعايش
0: احنا
2: معاه.
0: هذيك هذيك هو الوضع للأسف.
1: صحيح، هو مش باش يتبدل نجاتي، مش باش يتبدل،
0: وهي
1: عارف
0: مش غير واضح.
2: وانا ديتها تتعامل معايا ازاي؟ ما قلتلهاش غيريه، قلتلها تتعامل معايا ازاي.
0: زهرة عاود اسمع، راه الدكتور عطاك بشكل عملي كيفاش نجم تتعامل معاه.
1: باهي
0: لاله، باهي شكرا لك في امان الله. نقرا شكرا
1: لك والله عنا خير.
2: الله يحفظك
0: شكرا
2: ويرفع
0: يا لاله،
2: قدرك
0: شكرا
2: يا رب.
0: ربي يبارك لك. صالحه محجوبي تريكي تقول هل تزيد حالات الاكتئاب بالكتمان وعدم التحدث لاقرب الناس؟
2: نعم يا تريكي، كلما شاركت مشاعرك مع حد بيفهمك ويقبلك مشاعرك بتمشي لوحدها. كلما كتمتها المكبوت لا يموت ولكنه يحيا في اللاشعور، وسيتحول الى اعراض نفس جسميه او امراض جسديه.
0: واضح، مازالوا دقيقتين ونرفعوا الأذان باش نقرا لك تعليقات. سيرة مزيانة جايز قالك محليك دكتور ربي يبارك لك.
2: الله يحفظك.
0: عواطف بن سعد، السلام عليكم ورحمة الله، أنا أريد أن أعرف الفرق بين الهذيان والاكتئاب. أنا أبي عنده نفس الأعراض التي قالها دكتور فتحي سعيد، لكن طبيبه النفسي شخصه مرض هذيان. مع
2: لا
0: العلم
2: اكتئاب
0: أن...
2: ذهاني مش هذيان. ذهاني مش هذيان، ذهاني.
0: قالت الدواء ما خذيشه، لم يأخذه، لم يغير شيء في وضعه.
2: لا ما خدش دواء. ما خدش الدواء. اكتئاب ذهاني بيبقى معاه ضلالات، نوع من انواع الاكتئاب بيبقى معاه ده لازم دواء. هذا من نوع الاكتئاب اللي يلزمه دواء اكتر منه علاج معرفي سلوكي.
0: واضح،
2: بيبقى معاه ديليوجن، ضلالات بالسحر، بالحسد، بالعين، بالفصام، بالجن، بالناس بتشك فيا، بالناس بتراقبني، معاه ديليوجن، ضلالات عقليه، او بيشوف تصاور، بيشوف ناس بيتكلموا، بيسمع اصوات. فده يسموه اكتئاب ذهاني، اكتئاب شديد جدا ده على فكره. فربي يشفيه، يا ريت تحط له الدواء، تروح مع الدكتور بتاعه وتقول له اديله الدواء من غير ما يحس ازاي، تتفق مع خطه مع الدكتور يعني.
0: به شكرا قرطبي، توجه لك تحية، قلت لك مساء النور حبيبي. به رفيقة ترشون، السلام عليكم.
2: حبيبتي يا أستاذ عليك أنت مش دكتور قرطبي تقول حبيبتي، أعرفها هي متابعة وفية لحضرتك. لكن لعلها كتبت بالخطأ.
0: لا قلت حبيبي
2: مش حبيبي. مش حبيبي،
0: لا يا من مشرقية وليست
2: أي مثالش يعني. أنا سمعتها. لا شكرا قرطبي صفاقسية. صفاقسية وكتب لك حبيبتي.
0: تمام
2: يا شكرا يا قرطبي. وضحي انت كتبتي حبيبي ولا حبيبتي ولا حبايبي؟ الله يسترك. انت حطتنا في ازمه معرفيه دلوقتي. المدام بتتابع البرنامج يا شورت كرام. الله يسترك. انا عارف ان انت ذات اخلاق يعني.
0: به رفيقه، السلام عليكم الدكتور يوسف. تسلم على
2: الله يحفظك
0: يوسف.
2: الله يحفظك.
0: سهام يعقوبي منورين ديما ربي
2: يبارك. سهام يعقوبي من جابس اعتقد، معلمه هي متابعه وفيه للبرنامج. انا بقيت عارف كل واحد منين كتر تعليقاتهم على حضرتك يعني هنا في البرنامج. يعقوبي عسل الله يبارك فيك.
0: رفيقه ترشون تقول لكني وصلت لحاله من النفور الشديد والامتناع عن العلاقه.
2: ايوه احنا قلنا قبل كده في الاكتئاب الانسان بيرفض العلاقه الحامه مع زوجه، بيفقد المتعه وينفر من كل حاجه، من الصلاه، من كل شيء.
0: واضح. به لم يا رابح تقول انا عندي مده نحس نفسي ديما حزينه، هل هذا نوع من الاكتئاب؟
2: رابح احنا قلنا الثمان اعراض يا رابح، راجعي الاعراض وشوفي من الحزن لوحده. لا وبعدين يا جماعه لو واحد حزين بقى له فتره وبيأثر على حياته يروح لمختص.
0: واضح.
2: علاش تفضل مع الالم؟
0: فعلا.
2: حتى لو شيء ما انتش عارف له اسم، دور على حد يساعدك يا اخي، اعمل استشاره يا اخي.
0: واضح.
2: لا تتكيفوا مع الألم.
0: شكراً من مصر، قلت لك أنا مصرية.
2: أكبر. مصرية؟
0: مصرية.
2: الله أكبر يا شكراً.
0: أي قلت لك مصرية.
2: والله افتكرتها صفاقسية. شكراً قرطبي هذه.
0: لا مصرية، قلت لك أنا مصرية، كتبت حبيبي.
2: الله أكبر. كده حبيبي مصرية حبيبي، الله يبارك.
0: بيسي توفيق الزرق لون.
2: أي الزرق لون.
0: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا، وجهنا التحيه. اشواق ناجح مرحبا بيك، قالت لك ما شاء الله عليكم.
2: ما شاء الله عليك.
0: وشكرا، قالت لك مجددا تحيه من مصر، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: اهلا بكم كل مصر.
0: مرحبا يا مريم. رفقه السلام عليكم، انا الاعراض هذو من الكل عندي.
2: ما رفقه هي اللي كلمناها.
0: حكيناها. اي عاودت جاوبنا يا رفقه، عاودت لنا التعليق، احنا جاوبنا عليك، جاوبنا على استشارتك. به نمشيو لرفع الاذان، مواصله معكم مع استشارات مع اتصالاتكم على 71 36 ألف، وموضوع الاكتئاب الاعراض باش نعاودوا نذكروا بهم الاعراض مجددا للدكتور، ثم نسمعكم
2: أكثر. عشان اختنا رفقه.
0: به نمشيو لرفع الاذان ثم لنعاودها.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. به نعود نذكر الحصة هذه باش تكون مشافعة إن شاء الله بجزء ثاني نحكيه فيه على
1: أنواع. لو السادة عايزين نشفع يكتبوا لنا في التعليق شفع بأنواع الاكتئاب وأسباب الاكتئاب إذا يحبوا.
0: انا عندي رغبه باش
1: تكمل. اوكي لو انت عايزه خلاص يبقى شفاعة تشفع على خاطرك يا ست زهره.
0: شكون فيها جزء ثاني لانه الحقيقه مازلنا ما حكيناش ومازال ثم برشا اتصالات ما خديناهمش. حتى تكون خدمناه الموضوع في حقه الحقيقه باهي ونسمعوا الناس خاصه نسمعوا اراء الناس واستشاراتهم. فاللي رجعوا يتابعوا فينا تو تعاودوا تلتحقوا بالصفحه واذا كان عندكم سؤال تكتبوه باختصار وان شاء الله نقدموا للدكتور ونجاوبوكم. باهي ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شكون معنا؟
2: معكم مدام أمال من ولاية نابل.
0: قديش عمرك يا أمال؟
2: عمري 55 سنة.
0: باهي ما شاء الله. باهي أمال تجربتك مع الاكتئاب؟
2: والله هي تجربة لكن كما نقولوا كيف الإنسان يكون عنده نسبة من الوعي كي يلقى روحه باش يدخل في مرحلة اكتئاب يزم يكون هو زادا يعني يكون عنده نسبة من وعي باش ما يخليش روحه ينساق باش يكون في نتيجة معناتها تكون كاتاستروفيك.
0: ممتاز.
2: نرحب بربي بالأستاذ خاطر متبع الدكتور. أيوة. الدكتور ديما متبعته ومغرومة بيه ويعطيه الصحة في طريقة بلاغه وتوصيله للمعلومة ويخلي الإنسان ينجذب حتى باش يكون معناتها ينتبه للمواضيع اللي يحكي فيها.
1: ما يحفظك يا ست أمال.
0: دكتور موسوعي ما شاء الله ربي يحفظه.
2: أنا عندي حنين كبير للغة المصرية وكمان.
1: الله يحفظك.
2: والمصر.
1: أنا بيت أتكلم مصري تونسي هو ميكسي عامل ميكسي بالاثنين هكا. لا نفعت في المصري ولا نفعت في التونسي. عملت ميكس. الله يحفظك يا رب.
2: احنا أنا جعبان عديت فترة معناتها من فترات وهو راهو نجم يكون كما قال الدكتور اللي نسب من مراحل العمر فيها برشا نسب لآخرين في حالة الاكتئاب لأن الحياة ولات حصلا ماهيش سهلة ماهيش شكل كما كنا نتصوروها والإنسان يرسم خياله بعد يلقى واقع غير اللي ممكن نرسمه ينصدم في واقع اللي معناتها برشا عوامل من العائلة من الحياة اللي تنقل من الحياة العزوبية للزوجية ومن الحياة أن يكون عندك صغار يكونوا صغار بعد يطلعوا في مرحلة مراهقة تتفاجأ بمرحلة أخرى. يعني المراحل هذيك اللي تعد عليها العبد اللي أنا كي دخلت الاكتئاب علاش مش كي تقول كملت في المراحل 8 اللي قال عليهم ممكن فما 3 ونقفت روحي. علاش؟ على خاطر المسؤولية اللي أنا صاحبة مسؤولة معناتها كما نقولوا تعودت في حياتي أني ناخذ مسؤوليات أوتوريتير كما احنا نقولوا معناتها كان في الخدمة خديت مسؤولية كان في العائلة كيف خلت نحب نكون مسؤولة تلمو حرصي على أني نكون مسؤولة تخليك أنك تكون معناها كل حاجة تحبها بيرفكت في بعض الأحيان وقت اللي تتفاجأ اللي ما تفهميش البيرفكت اللي أنت اللي انت تحب عليه ممكن وقتها يقع لك انه بيرتيباسيون. ووقت اللي انا جات المسؤوليه مع اني اولادي دخلت فرط المراهقه وليت عندي صعوبه في التعامل معهم في الـ في الـ في كومون تريتي يتبدلوا في طريقه المعامله مع اللي واحد يخدم معاه لقيت روحي في فتره باش ما لقيتش قيمه روحي في هذا الكل ما لقيتش نفسي حسيت اللي اولادي ما عادش يحبوني حسيت اللي راجل ما عادش مهتم حسيت اللي انا ما عادش عندي دور الا اني نخدم اكهوا كاني اله مانيش انسانه ما عنديش مشاعر دخلت في دوامه من نوع هكايا وليت ما عادش عندي حتى الخروج انا نمشي الخدمه ونجي وكهوا حد يقول لي نمشي البلاصه نمشي العارف ما نحبش ماذا بيا لكن فقت على روحي اللي انا مانيش نتاع الشيء هذا ماهوش هو مش نسختي الاصليه هذه وممكن كيما تقولوا نعملوا بالاسباب اني تبعت اني فما شكون هكا حطوا ربي قدامي من الاصدقاء اني عملت معناتها قالت لي يزمك كان انت عندك حاله هكا وهكا ودرا شنو هو فما فورماسيون في الديفلوبمون بيرسونيل اللي ترتقي بنفسك ترتقي الى احنا معناها كما نقولوا احنا نكون لنرتقي مش باش نرجع للتوالي وكل حاجات هكاك ايبا ما عكستش مشيت بالرغم اللي كانت مانيش مبرمجه جمله ومعينيش توتانكو في دقيقة 90 قررت نمشي نعمل الفورماسيون هذية. إذا عملت الانتقالة شاملة باش خرجت ماك الدوامة هذيك شوية، وليت إذا كوتش وعرفت كيفاش نتعامل مع أولادي كمراهقين، عرفت كيفاش نتعامل مع نفسي، عرفت كيفاش نلقى نفسي، عرفت كيفاش نعمل تدريبات مع العقل الباطني، كيفاش نفسخ حاجات نفسخ حاجات ونبدلهم بحاجات. عملت قواعد 90-90 وقواعد 14-21 ممكن الدكتور يعرفهم. معناتها لين كنت طبيبة نفسي توا وليت معناتها الحمد لله. نحب ننصح كل واحد إنه ما يستناش حتى الظروف تتغير، لازم هو يتغير قبل الظروف. يعني فما الناس يدخلوا في كآبة في اكتئاب في أمباس ويستناو إنه الظرف هاو شي يتبدل هاو شي يتغير هاو أنا باش نكون هكا شنو هيك. لا، يزم هو يحاول الإنسان ويمام إنه هو يخرج، هو يلزم يتغير قبل ما يتغير ظروفه.
0: باهي أمال لهنا باش نسأل، مضطرة باش نسأل لهنا، خروجك هل كان بمساعدة مختص وإلا بتغيير تغيير نمط التفكير عندك فقط وبمحاولاتك الفردية؟
2: والله احنا عملت فورماسيون في اللي ديفلوبمون بيرسونيل وطورتها من مرحله لمرحله. بيصير كان تحت مختصين نقولوا احنا دي كوتش نتاع تنميه بشريه.
0: باهي خلينا نسال الدكتور لهنا لانه طرحك مهم جدا. دكتور نحكيه على الاكتئاب احنا. هل اللي عايشته امال، انا مش نقول هل هو اكتئاب ام لا، هي قال تمام جمله من الاعراض ولكن لقفت روحي. هل المكتئب واللي عنده الاعراض الكل وبرشا ناس قالوا عن الاعراض هذو، الاسلوب اللي مشيت فيه امال
1: هي اختنا امال الف ما عندهاش كل الاعراض الكريتيريا، كان عندها بعض منها وهي بحكم ان في عمرها ينجم جالها الموضوع ده في عمر 45-46-47 حاجه اسمها ازمه منتصف العمر. هذيك مش اكتئاب، هذيك فتره من المرحله الانسان بيعيش في حاجه اسمها مع انقطاع الطمس فقدان المعنى. فهي راحت عملت معنى جديد انها تولي كوتش تولي هكا، وده حاجه حلوه. لكن ده مش اكتئاب، ده ازمه منتصف العمر ميدل ايج كرايسيس، ودي بتيجي الاغلب 38% من الستات و46% من الرجال
0: حسب اللي حكيته. ترشح
1: تحكي كلام عادي تحكي ما حكيتش اعراض، لكن اللي بتحكيه هي دلوقتي لا لو هو اكتئاب لما تروح حاجه تحفيزيه تكتئب اكتر. يعني لما اكون مكتئب وروح دوره بيقول لك انت المسؤول وتقدر تعمل وانت تقدر، اكتئب اكتر.
0: علاش؟
1: لانك انت بتحملني مسؤوليه اللي انا فيه. فهمتي؟ المكتئب ليه حديث زي واحد رجله مكسوره وانت بتقول انت مسؤول تمشي عليه، انت لازم تمشي عليه.
0: كيفاش يختلف طبيعه الحديث؟
1: يختلف انك لما تبقى مكتئب نقول لك انت فرق جوهري كبير جدا. الاكتئاب ليه اسباب كتير خارج سيطرتك. فبقول لكش انت انت السبب. طبعا. لكن انت مسؤول عن السعي في الخروج. تفرق برشا ان انا احمل الانسان مسؤوليه ما يحدث له، وان انا احمل الانسان مسؤوليه ان يخرج مما حدث له. فلو انت سوي وسليم وفقد المعنى هنقول لك اصنع معنى جديد، والست امال عملته يرحم والديها ورائع جدا. لكن هي قالت الكريتيريا ما كانتش عندي كلها. الكريتيريا بتاعت المعايير الاكتئاب لا تنطبق عليه. عندها اعراضين ثلاثه اللي هي ديسفوريا، اعتلال مزاجي الاولين بس. فقدان المعنى، مش عارف انا عايش ليه، زوجي بعيد عني شويه، انا ضحيت لاولادي، ولادي كل واحد بقى بيحب طفله وهيتجوز وخلص الجامعه وانا عمري فين. فراحت عملت إعادة معنى بعد الأربعين والخمسين، وقالت إنه أنفع الناس أعمل كذا، حاجة حلوة جدا مش حاجة وحشة. لكن لو أنا مكتئب طبعا هي جت قالت ممكن، يعني العجيب إنها إن البرنامج ده ساعتها في إعادة المعنى بتاعها. لكن هي ما كانت اتكلمت عنه كلمة ممكن، لأن إحنا عندنا فكرة الثقافة ما زلنا ربطين الموضوع بالصلاة وربنا والاستغفار وسورة البقرة، ما زلنا الغالب مش قادرين نشيل الفكرة دي من دماغ الناس. ما احناش يعني ما احناش ضد ده، لكن ما حدش يقول للناس الكلام ده فقط. هو يلزم تيجي تقول ايه واكيد انا رحت المختص وبذلت وحضرت 10 دورات، هي دلوقتي عشان دول الكوتش يبقى حضرت 10 دورات قرات 50 كتاب. لحظه بس،
0: التوقف عندهم فقط هو المشكله.
1: التوقف عند مين؟
0: عند تغذيه
1: التوقف عند او تصدير دول للناس ان هم دول اللي عدوك.
0: هم
1: الست اللي كلمت لها قالت لي بستغفر واستغفر، انا اديتك طريقه تتعامل مع جوزك واستغفر، شنو ده انت ما استغفرت ما انت كلمتني بشكل منه، شنو حل؟
0: هي قالت لك نرتاح بيه شويه لكن ما حلهاش.
1: مش حلش المشكله، ما احنا هنا بنخدر، هنا بنستخدم ده لتخدير المشكله،
0: للتخدير
1: هنا ده موضوع تاني خالص وما عنديش حتى مشكله. الدين الحقيقي يدفعك الى اعاده معنى ونفع الناس وتخطي نفسك. اي فكره من الدين لا تدفعك الى التعافي وان تكون اقوى وافضل واصلح وتزكي نفسك هي فكره خاطئه حتى وان كانت مريحه. لو النهارده واحد بيقول لك اعتزل ما يؤذيك، لا يا اخويا الاحاديث بتقول من يصبر من يخلط الناس ويصبر على اذاهم. هذا اعتزل ما يؤذيك مش حديث. فانت النهارده ضعيف الشخصيه ومش عارف تواجه وتطور مهارات التواصل تقول اعتزل ما يؤذيك، مين اللي قالها دي؟ يطلع مش عارف ابن الرومي، يعني اختار نصورك تطلع من راسي تجيب لي افكار وكلام عام وعامله حديث وعامله قران. الصبر على الاذى وامر اهلك واصطبر عليها. اصطبر اصطبر. في مخلطه، في ناس لازم تخلطهم، اهلي عيلتي شغلي كشتوني بقى، نحتاج كل الناس ونحتاج المواجيك، واحنا في زمن الفتن. فتن ايه؟ مفيش حد بيصلي غير انت يعني في العالم. روح في الجامع اعمل صدقات في الجامع، روح في السلطسبور اعمل صدقات في السلطسبور، كل العالم وحش الا انت. هذه فكره توكسيك اصلا. هذه ومن قال خبث الناس هو اخبثه،
0: هو اخبث.
1: قال الناس وحشه هو اوحش واحد فينا. كم واحد النهارده يصدر الفكر ده؟ برش فن اللامبالاه، لا تبالي باحد. كل الكتب الغربيه محورها غلط اصلا، محورها الانانيه والايجويستيك. كل الكتب بتاعتنا احنا محورها ان تفعل ما يرضي الله فيما انت مسؤول عنه. هذا موضوع كور بيليف مختلف، والطرح هنا مختلف، والقضايا الغربيه شكل الموضوعات حلو لكن جوهرها التوكسيك كله. نفسي لما حد النهارده ست العسل لو انا اتكلمت مع امال دلوقتي هتقول والله عملت 10 دورات. خلينا اقول لها كل دوره بقد ايه؟ وريت كم كتاب؟ دكتور لو انا عرفت 6 مليون 5 مليون 2000 3 مليون ما يسلم يطلقنيش. المهم تقولي ان فما مسار، المسار هو الذي صنع هذا الموضوع. مشكله الانسان بعد ما بينجح، هذه مشكله ثانيه، كلنا بعد ما بننجح بننسب النجاح لنفسنا، بالذات في العلاج النفسي. لما انت ولدت عند الدكتور يا منى يا زهره ديما تقول ايه؟ الدكتور اللي ولدني في الوادي ابن الله يبارك له. الا في العلاج النفسي ينسب المريض بعد التعافي العلاج لنفسه، لانه يستحي ان يقول انه كان عند دكتور نفسي. هذه الوصمه بتفضل مسرده، يقول لك بذكائي بصلاتي بارادتي بتفكيري قعدت مع نفسي كده، ويلزم الواحد يعمل على نفسك وين وين ويمحي الخطوات دي، لان الخطوات دي معاها شيم في اعتراف بالضعف. عشان كده كل اللي بيجي النهارده يتصدر اقول له تخفيت ازاي؟ احكي لي الطريق، ما تحكيليش خلاصه، ما تقوليش والله بالاراده ويلزموا على الناس، ما تختارني من القصه دي. قول لي المسار اللي مشيت فيه، قول لي رحت الرازي اتعالجت 6 شهور خدت دواء 6 شهور، قول لي عملت حصه 36 حصه. خلي الناس تسمع المسار. في الحلقه اللي فاتت قلت لك الناس ما تحبش المسار، تحب المخلص. الناس تحب فكره تخلصيه، تحب فكره فكره كده والله من عند الله، والله هك عدت الازمه وصبرت ومشيت لوحدها.
0: به مازالوا 4 دقائق. امال معك امال، نسمع فيك.
1: تفضلي.
2: يعني انا من المسار اني عملت تقريبا يعني 4 فورماسيونات على مدد سنتين، لان انا لقيت روحي انا اللي وليت، انا اللي ننصح غيري وانا اللي وليت. معناتها نكون كل ما واحد نلقاها معناها عنده عوارض معينه اللي باش توصلوا النتيجه فيها.
1: قرات كتب يامله
2: بالطبع انا،
1: وقرات كتب طورت على نفسك، اشتغلت على تغيير افكارك وعقليتك، وقرات كتب ودربت في القران.
2: اول حاجه اللي انا معناتها الخطوه الاولى اللي احنا نعملوها انه الانسان يبدل طريقه تفكيره.
1: احسنتي.
2: يعني طريقه التفكير هي اول خطوه الانسان يلزم يعملها، على خاطر يقول لك حاسب على كل فكره انك تحطها في مخك، يعني تتسجل في العقل الباطن بعد فتره تاثر عليك.
1: يا امال يا امال،
0: نسمع تعليق منك.
1: موضوع العقل الباطن ده زي ما انت مضخمه برشه، بتوع التنميه والبرمجه بيضخموه برشه، لكن هو مش للدرجه دي يعني، لكن ما يسالش. اختنا امال نقول لها حاجه، انت ككوتش المفروض دايما لما نسالك تديهم المسار ما تديهمش النتيجه. المسار اللي مشيت فيه، لحظه يا امال يا حسن، حاضر انا موافق، انا مش معترض. انت يرحم والدك. اللي انت قلتيه دلوقتي غير اللي انت قلتيه في المداخله الاولى. كان اول اصبر واحتمل وان شاء الله تعدي وباذن الله وربك كريم ورمضان مبروك. فهمت القصه دي؟ هذا الوعظ ده ما يعليكش الناس، احكي للناس المسار. النهارده لما حد يقول لي والله انت بقيت مهندس بقيت دكتور ازاي؟ اقول له والله مشيت في مسار 1 2 3 4 5 عايز تبقى زي ملك. التعافي له مسار هي اللي بتحكي فيه وعظ ودعم وتحفيز، لانه اصلا شغل التنميه والكوتشين كله مبني على تيك اوف في ان ال بي، غير عقلك الباطن.
2: فلا فلا تيك اوف.
1: لما عملت ستة يا ست يا مدام انا ممنوع عليا اقول برامجي، انا بقول اي نبرت كوا والله جت معايا اقسم بالله كده، جامب ان جامب اوت ما يسالش. الفكره هنا
0: وصلنا للختام. امال
1: في دقيقه واحده،
2: امال مكفيش هذاك، مكفيش هذاك. فهو لو انا في حكم خدمتي مكفيش هذاك، في حكم خدمتي انا عندي معناها في السياحه اني خلقت اني نكون معناتها عندي وقت يعني اكثر نكون مع الزبائن، ما عادش نقعد كان في المكتب وقاعده منطوي معناها مسكره على روحي في مكتب، وليت نمشي مع الزبائن ونكون في وسط الزبائن وانا نعطيهم البلوس اني نعمل معاهم شارك معاهم.
0: خليني أقول لك اللي عملته راه ممتاز.
1: رائع.
0: ممتاز لشخصك. لشخصك انت تطورك اكثر كما قال لك، دخلت لهنا خلقت معنى مياس مزيان،
1: واحنا عايزين ناس كتير زي امال اللي مش مكتئب يعمل زي امال.
0: لكن يا امال راه فما ناس يعني للاسف منحدر نفسي اكثر منك،
1: ليفل ثاني وكلام اعقد من الام ال بي وغير عقلك و30 يوم 25 يوم اعقد من ده.
2: نقول لكم حاجه بربي اسمعني فيها باش ما نطولوش. انا ماني بحكم اللي وليت ان كونتاكت ياسر مع المسافرين من كل مكان، من تونس، من نابل، من حمامات، من كل جهات، يجوا معايا مختلف يمشوا رحلات الاستشفائيه. الرحلات الاستشفائيه هي اللي يلزم الانسان يمشي باش يعمل تلاتور، يعني استرخاء، لازم يمشي باش نفسيته يريحها. نلقى برشا ناس عندهم معناها مشاكل كبيره معناتها، لكن انا اللي قدرت عملت لهم معناتها في الطبيعه حصص معناتها نتاع يوغا دورير، على الاقل شيء يعملوا يوغا الضحك، اقل حاجه يعني بالامكانيات الموجوده. وفي نفس الوقت حكيت مع برشا ناس انهم كيفاش ينجموا يخرجوا من الاطار الاوردينير نتاعهم ويكتشفوا لنفسهم ويلقاو نفسهم.
0: هذا من الاسئله اللي كنت قلت باش نحكي فيها، هو مجرد التفكير بايجابيه هل هو سبيل للخروج من الاكتئاب ولا
1: لا؟ ده ممكن الاكتئاب مقنع.
0: شوف أمال، أدعوك وأدعو السادة المستمعين باش تكملوا تابعونا يوم الثلاثاء القادم، ويمكن زادة معاهم يوم الخميس صحبة الدكتور فتحي سعيد باش نواصلوا في طرح هذا الموضوع.
1: لا وأيضا أمال تكتب تعليق على الصفحة عشان لو حد من الناس يحب يتابع عندها يعمل جلسات بتاع سياحة ولا حاجة حاجات للفرهادة يعمل، مادام هي عندها شركة سياحة.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. مرحبا بك انت، عمل معنا ماشي.
1: ما انا حسيت اني بتعمل ماركتينج للروح، قلت ازود معاها العمليه.
2: ما لازمش على الهواء، ما لازمش على الهواء نقول اسم الشركه بتاعنا.
1: اما يا امال ممنوع، يا امال، يا امال ممنوع الماركتينج، يا امال، يا امال
2: نعرف ما نجمش نقول اسم الشركه. هي
1: مين تعليق باسمك يا امال؟ شغلي ذكائك اللاواعي.
2: انا التعليق باسمك
0: امال مش نختم اللي خلينا
1: نبي. لو عندك الحالات عمره حطيني في عمره معاك، الله يبارك.
0: مراجعة خلينا نخت مراجعة. شكرا لك، شكرا لك يا أمير، شكرا للدكتور. ما كنت بقول كلام بطلت.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: شكرا لكم الزوز. وصلنا الختام. هناك جزء ثاني وثالث إن شاء الله الأسبوع القادم، صحبة الدكتور فتحي سعيد حول هذا الموضوع. نترككم في أمان الله.
1: وبعدين شكرا لنا الزوز، شكرا لي أنا.
0: في أمان الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية.
5: الصلاة والسلام عليك.
3: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعثت محمد.
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن، القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: كم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن كنا نسمع إلى قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردافين. وكما قلت لكم راهي قراءتان صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح احنا من الصغيرات حفظناها مردفين، لكن هناك ايضا قراءه اخرى صحيحه وثابته ايضا، ما تقولوش اللي هي غلطه ابدا، ولا ايضا لا حفص جابها من راسه ولا البصري جابها من راسه ابدا، كلهم سمعوها من الصحابه عن النبي.

صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه سمعها من سيدنا جبريل اللي أوحاها الله تعالى إليه عن طريق ملك الوحي. إذن فهي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، والكلام كلامه، وقد أنزل القرآن على 7 أحرف كما قال لنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تشرح حال المسلمين وهم يستعدون إلى ملاقاة العدو ولأول مرة. رينا احنا في بيعة العقبة أنهم وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وأن يقفوا معه في الشدائد، فكانت هذه أول شدة سيجتمعون فيها، وما خرجوا وهم يريدون قتالا أبدا، ما هم مش حاطين في اعتبارهم مطلقا، راهم حتى الآلات القتال لاخذوا معهم لا أفراس ولا إبل ولا سلاح، فقط ما يحمل المسافر العادي، ما هو تعاك قاعدتهم الشعب مسلح بكله التسليح العادي اللي يمشيوا به الناس الكل. فإذا بهم فجأة يواجهون عدوا أكبر منهم ب3 مرات من حيث العدد، هما 300 والأخرين قرابة 1000، وثم هؤلاء خرجوا. والله وخياني شمش نقول لكم، لو كان ترجعوا للشيء اللي خرجوا به، ربي سبحانه وتعالى سماهم بطرا وريان بالرسمي، جماعة ناويين قاتلين المسلمين ومبيديهم على آخرهم. هي قريش، وحكيت لكم من المرة الماضية كيف أن الذي حصل أنهم عملوا خبر زائف وقالوا لقد اعترض محمد قافلتكم ونهبها، وحكيت لكم على كراج الذي قطع أنف بعيره، شوف معناها يعذب في الحيوان باش ويرتكب هالجريمة هذه باش يكذب على الناس ويهيجهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا هكذا أرادوا أن يخرجوا وأن يفعلوا فعلتهم هذه. فرغم أن أبا سفيان بعث لهم وقال لهم لا سيئني راني نجوت بالقافلة، مع ذلك قالوا لا احنا خارجين. وثم لاحظوا معي أيضا لما خرج هؤلاء المشركون كانوا يريدون شيئا ما، قالوا نحن نريد أن نكسر شوكة المسلمين إلى الأبد، ولهذا أخذوا معهم أكل قيان، معناها كنسالي تغني، وأخذوا معهم الخمور، وأخذوا معهم طبولهم وأدوات الترفيه اللي نجموا يهزوها الكل، معناها عملوها عبارة على كرنفال المشين، وفي بالهم العرب الكل اسمع يلي تسمع نحن قريش ولا يقف أحد في وجهنا، وهذا الذي أرادوه. لكن شو سبحان الله هذا لم يحصل أبدا. وشكون زميم اللي دور لهم فكرهم وقالهم لا لابد باش نخرجوا؟ هو أبو جهل، ورغم أن حكماء قريش عارضوه قالوا له لا لو حلينا راه بما أن نجونا لا داعي إلى كل هذا، وخصوصا وأنه وصل لهم تهديد من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في وقت من الأوقات راه سيقضي على هك الزعماء الكبار اللي قاعدين مغطرسين ويمنعون غيرهم من أن يدخلوا في الإسلام. ولهذا أخياني لما حصل ما حصل ومش تكون المواجهة كان لابد من الصبر، ورب سبحانه وتعالى أنزل السكينة على عباده المؤمنين وطمأنهم. وشوف فما حاجة باهية قالها الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في التفسير هذايا على التعليق على كلمة 1000 و2000 و3000، يعني على مسألة الإمداد بالملائكة. فالآية هذه اللي كنا نسمع فيها قالهم ربي أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، هكا ولا باهي؟ اي لكن عنا في التعداد اللي تحدث عليها ربي سبحانه وتعالى ذكر 5000 وذكر أيضا 3000، يعني كيفاش نجمعوا بين الألف والألفين وبين 3000 وبين 5000؟ فيكون
مجموعة ثم تجي وراها مجموعة أخرى وراها مجموعة أخرى، وهكذا كان القتال في ذلك الوقت. يعني هذه في استراتيجياتهم الحربية كانوا يخرجوا الجيش فيه عدد معين، ومن بعد باش يفجعوا العدو وباش يرهبوه ويخذلوه وينشروا في داخله كل الهزيمة، يبعثوا مجموعة أخرى فجأة تجي، ومن بعد يكملوا مجموعة أخرى وهكذا. تبقى هذا مسألة الملائكة، أراه وخياني هذه ثابتة بالنص القرآني، يعني القرآن الكريم لما تكلم أثبتها، ولذلك ما عادش لينا احنا مجال باش نكذبوها وتقولي لا سيرة النبوية انا ما عندي فيها شك. ما انت حر ان تشك او لا تشك، لا شك في ان من حقك ان تشك، لكن اذا جينا للقرآن الكريم وربي سبحانه وتعالى يحدثك ويقول لك اراني بعثت ملائكة، وتنشوفوها مع بعضنا الملائكة وش قال لهم ربي سبحانه وتعالى لما أرسلهم، ولا مجال بعدها إلى أن نبدأ مترددين زعم بالحق وإلا زعم لا. هؤلاء المؤمنين هم يستغيثون، معنى شو معنى يستغيثون؟ يعني يطلبون الغوث، يطلبون الإعانة باش ربي سبحانه وتعالى يبعد عليهم المشقة وينحي عليهم هالشدة. راهو البأس، راهو هذه القوة، هذه هي الحرب. فما كتب ألفت بعنوان هذه هي الحرب، وفعلا يعني ربما البعض منا يتصور أنه راهو جالس في سيارته إلا في داره إلا شايخ أنه يسمع في الحكاية، بينما القضية ليست بهذه السهولة أبدا. هؤلاء سيجابهون الموت، راهو تصور معناها سيف حديد ماضي ينزل عليك، الله أعلم ومش يهبط في الراس يشق في زوز ولا في الرقبة ولا في اليد ولا في الأنف ولا في أي مكان في البطن في أي مكان من الأماكن. رأي هذه هي الحرب، قاتل أو مقتول للأسف هذه هي الحرب. لكن شوفوا سبحان الله، ألهمهم ربهم ورشدهم وجعلهم يدعون ربهم. راهي وخياني ما أحسنش من الدعاء، إذا ضاق بك الحال قول يا رب، والله لا تندم أبدا، قول يا رب، ورب سبحانه وتعالى يبعث عليك نوع متاع سكينة ومتاع طمأنينة ما كنتش مقاري له حسابه مطلقا. قولها من قلبك، أكل حاجة الوحيدة قولها من قلبك، ثم انظر إلى النتيجة. المسلمون في كل لحظات هكية التجأوا إلى الله، رفعوا أيديهم إلى الله. شوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، ووعده الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد أبدا. ما العلاش يدعي؟ يدعي لأن قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الدعاء بيده هو عبادة، بل الدعاء هو مخ العبادة ولا بد منه. صحيح وحده غير كاف لفتح الحصون، يعني إذا كان مش عنا حرب لا يكفي أننا ندعو فإذا بنا ننتصر. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا ضروري، لكن في نفس الوقت القوة وحدها غير كافية، لابد من قوة داخلية، يعني قوة السلاح غير كافية، لابد من قوة داخلية، قوة الإيمان والعزيمة اللي هي مش تكون وراء أكل يد اللي شد السلاح، وإما أن تكون قوية ثابتة تؤدي إلى النصر، وإلا تكون مخذولة منهزمة لا تؤدي إلا إلى الهزيمة. إذن رب سبحانه وتعالى وعدهم بنوع بإمداد نقوله من الملائكة، وأردف وراءهم أيضا يعني ألحقهم، هذا إيش معنى مردفين؟ يعني ألحق وراءهم عددا آخر من الملائكة الوش. شوفوا الآية ما أروعها، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لاحظوا معايا كان اللي منكم حافظ القرآن في سورة آل عمران، مش رب سبحانه وتعالى قال إلا بشرى لكم؟ هنا في سورة الأنفال ما استعملش كلمة لكم، حذف لكم. علاش؟ خطر سبقت كلمة لكم في قوله تعالى فاستجاب لكم،
وإذن مباشرة سيعرف السامع أنها راهي لكم، مش لازم إذن نعودوها، والبلاغة تقتضي ذلك. بينما آية آل عمران هي سيقت في مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر والمسلمين قلة، ولذلك أركز على كلمة لكم كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وأما في آية الأنفال، لا، آية الأنفال هذه مسوقة مساق العتاب. علاش العتاب؟ على المسلمين الذين كرهوا الخروج إلى بدر، ولذلك استعمل هذه الكلمة من هذه الناحية ولم يستعمل كلمة لكم من جهة أخرى. ثم في سورة آل عمران العزيز الحكيم، وهنا إن الله عزيز حكيم، يعني يصيف صيغة الأسماء الحسنى هنا جعلت في صيغة الخبر المؤكد، بينما في صيغة في سورة آل عمران هي صيغة مساق التنبيه، وأنهم كيفاش ما ينتبهوش إلى هذا الأمر. على كل حال ما زلنا وخياني الوقت، تعرفوا دي ما يداهم فينا والله المستعان، لكن نرجع إلى هذا بعد الفاصل إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا سبحان الله تويك استعمل الله من جديد كلمة إذ يغشيكم النعاس. إذ يغشيكم النعاس، مو هذوما قراءتان هم ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تبين لنا قصة بدر وما حصل فيها، وثم تصور لنا حتى النفسية اللي كان عليها المؤمنون في ذلك الوقت. وخيان يقولوا لي شكون اللي نجم يرقد، مش اللي مطمانة ينجم واحد هو خايف وحالته حليلة يجيه النوم هو؟ لا، رب سبحانه وتعالى قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أيوة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شوف الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله هو بيدو أبدع وقت اللي يقول لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى أخرى من دلائل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فقرنها في قرن زمانها وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى بواسطة إذ الزمانية، وهذا من أبدع التخلص وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب. رحم الله الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله. أنا كان تبعت الكلام اللي قاعد يقول فيه، هو يحدثنا عن التصرف القرآني، سواء وهو يحدثنا عن تلك القصة أو وهو يحدثنا عن الوقائع الداخلية والتفصيلية التي حصلت هناك هنا وهناك. إذن قال إذ يغشيكم النعاس، نقرأ وإحنا كيغشيكم النعاس بضم التحتانية والسكون الغين خفيفة، يعني الشين ما نقولوش يغشيكم، لكن مش معناها لو تسمعوا واحد في ختمة من القرآن يقرأها بالشكل هذا ومش تقولوا له لا أراك أنت غلط في قرايتك، لا، فهي قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، ما هيش مسألة قراءة في مصحف كما يدعي البعض من الجاهلين اللي ما عندوش حتى إلمام بالقراءات ولو حافظ قرآن ويتلطى على حاجة ما هيش متاعه. قالك شنو اختلاف القراءات هذه، على خاطر كل واحد كيفاش كان يقرأ الكتيبة اللي هي ما كانتش لا منقوطة ولا مشكولة، انه يخيجا فيها الخلاف، مش صحيح هذا تخلويذ متاع ابتدائي ما يستعملوهاش، مش حتى أصحاب شهادات عليا، وربي يهدينا ويصلح حالنا. إذن قال أمانة، أمانة هذا جاي من كلمة الأمن. علاش النعاس هو أمن لهم؟ لأن زال أثر الخوف، انتهى، ما عادش خايفين حتى أي شيء. ربي وعدهم بالنصر، مو شو قداش الإيمان قوي في نفوسهم، مو ربي سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، إذن لابد أن يأتي النصر. أي برا أرقد مطمان ولم شوية طاقة ولم شوية نشاط وحيوية، ثم وقت اللي تقوم إن شاء الله جدد نشاطك وخذ سلاحك بقوة، وبإذن الله ستكون من المنتصرين، وهذا هو الذي يحصل. ثم قال أيضا من عند ربي سبحانه وتعالى أنه زيد أيضا أنزل عليهم غيثا نافعا، سبحان الله، فيك الليلة هكية ولو ما سمهاش ربي مطر. راهو عادة في القرآن الكريم كان تلقاو كلمة مطر يا جماعة راهي المقصود بها عذاب والعياذ بالله، وين تلقاو كلمة مطر؟ هك علاش ما استعملش مطر؟ قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وتصوروا أنتم، شوفوا سبحان الله، هذا احنا هذا في تونس، ومع ذلك كي تصب المطر شوفك الوجوه قداش تولي مشرقة ومستبشرة والناس فرحانين، وقبل ما تصب المطر تلقاهم متغشين ومكبين وكل والوجوه مكفهرة ولطف يا ربي. فما بالك بالجزيرة العربية وينزل فيها هاك الغيث النافع. سبحان الله تلمت عليهم من كل جهة حسنة ووراء حسنة ونعمة وراء نعمة ومنة وراء منة، حتى يواجهوا العدو ماهوش 300 مقابل 1000، وإنما بحول الله ماشي يكونوا 5000 مقابل الألف هكما اللي ما يتبدلوش، بل الألف يوليو كأف كما قال المعبر. ثم قال أيضا ومحاجة أخرى اللي هي ذكرتها هذه السورة، قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما هذا من أجل أن نعرف فضل الله سبحانه وتعالى وكيف أن المسلمين يتقبلونها، وما همش محتاجين باش لا تجيب لهم لقواميس الدنيا بكلهم باش تفسر لهم شو معناها رجس بالزاي وشو معناها رجس بالسين وهذا رجس الشيطاني وإلى رجس الشيطاني. بالنسبة لهم هونو المعلومة وصلت، ما قريت عليهم الآية، الحمد لله الغاية قد بلغت وربط على قلوبهم والحمد لله، وشعروا بهذا الأمن وأصبحوا واثقين وهم متأكدون بأن النصر ثابت لا محالة بحول الله. ولا وش معناها نزل المطر وهما في صحراء، يعني يا قوم ما تخافوش، الحمد لله الماء اللي يفقدوه الناس هذا موجود والحمد لله عطاه لكم رب سبحانه وتعالى. ثم من ناحية أخرى أيضا هكذا الإحساس الداخلي عندما يتجاوب وتتجاوب طبيعة الإنسان الداخلية مع الطبيعة الخارجية اللي يتصرف فيها كلها ربي سبحانه وتعالى. ثم قال إذ يوحي ربك، أو عاودنا كلمة إذ من جديد هك الظرف، ظرف هكايا، قال إذ يوحي ربك، هذه معطوفة على فاستجاب لكم أني ممدكم، ها وقال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أيوة هذا مهم، هذا الوحي إلى الملائكة قد يكون والله أعلم ينجم يكون بإلقائه مباشرة أو بأي طريقة من الطرق، احنا ما يقلقناش الأمر هذا، المهم أن الملائكة سمعت كلام الله سبحانه وتعالى وهم ما عليهم إلا أن يطيعوا، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال ربي سبحانه وتعالى، لكن أمر الملائكة قال أني معكم. هل معية هذه حقيقتها مستحيلة، ولكن لابد احنا أن نفهم بالقدر الذي يمكن أن تفيده هذه الآية في لغتها العربية، لأن القرآن العربي لغة والأسلوب، وقال إن وهو معكم أينما كانوا، وهنا قال ثبتوا فثبتوا الذين آمنوا، إذن هو رب سبحانه وتعالى معهم، ينجم يكون هيأهم وقواهم وجعلهم في هيئة مستعدة لأن تواجه هؤلاء، ولذلك أظهر وربط بها كلمة الفاء وقت اللي قال أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يعني باش يكون هذا مربوط بالآخر. قد يكون أمرا نفسيا كما يقول الشيخ محمد طه بن عاشور رحمه الله، يقول التثبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفسي أو النفساني مما ينشأ عن الخوف ومن عدم استقرار الرأي واطمئنانه. على كل حال هو يكون الأمر هذا أو ذاك، احنا حشتنا بروح القصة. علاش ناخذ روح القصة؟ لأن موضوعنا ما هوش تفسير القرآن الكريم وخياني، باش ما يقوليش القائل أكما فسرت لنا شيء، لا لا، احنا حشتنا بالقصة وما فيها، لأن درسنا ما هوش هذا، حصتنا ما هيش حصة تفسير القرآن، وإنما عن القصة في القرآن. ولذلك أنا حتى كان تلاحظوا ما ندخلش في المتاهات العقائدية متاع هاو الفرقة الفلانية شتقول هاو الفرقة الفلانية شتقول، وإنما حشتنا بروح الآية وين ماشية، وهكذا فهمها الصحابة رضي الله عنهم بما أنهم فهموها بهالطريقة هذه. علاش أنا مضطر باش نجيب الفلسفة شتقول والمنطق شيقول والمنطق الأرسطي وأنه هذا يراه مقدمة الفلسفة ولا مش مقدمة؟ يا أخي منا مش مطالب بهذا، عنا قرآن كريم قدامنا يوجهنا ويقول لنا هاو القصة كيف وقعت، هاو القصة كيف وقعت. يا مسلمين أنتم اللي ما عشتوش وما خلطتوش على عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هاني نذكركم سيدي، هاكم تقرأوا سورة الأنفال وتعرفون ما حصل فيها يوم بدر من بابي فذكر. إن نفعت الذكرى. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
0: لا تحزن، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، هذا هو صوتنا إليكم عبر هذا المصدح الطيب، مصدح هذه الإذاعة القرآنية، عسى أن ننشر من خلاله بإذن الله هذه الطيبات، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبة. فمرحبا بالأحبة، مرحبا بكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب. أحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية الإسلامية الإيمانية موصولة إلى أخي الكريم محمد الفرجاني، جزاه الله عنا كل خير. مرحبا محمد، كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤملنا التنسيق العام لهذه الحلقة، وتؤملنا كذلك الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا نلتقي صوتا وصورة بإذن الله تعالى، عسى أن نحقق التواصل الجميل، التواصل المحمود، التواصل الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الصائفة أحبتي في الله نريد أن نربح أوقاتنا، لذلك اخترت أن أتواصل معكم كل يوم خميس من خلال هذا العنوان: ماهر في الأرض وفي السماء. هيا أحبتي في الله تعالى نسلك طريق المهارة مع بعضنا البعض، اليد في اليد بإذن الله تعالى كالجسد الواحد، عسى أن نكون بإذنه تعالى في كل يوم من هذه الصائفة من الرابحين، من الفائزين، من المفلحين. وفقرات برنامجنا مترابطة مع بعضها البعض، وهي تهدف إلى تحقيق هذا المقصد. وأريد منكم أحبتي في الله تعالى ومن يتابعنا في هذا التوقيت أن يصل في ختام كل حلقة إلى أن يتخذ قرارا. نعم، هذا هو المقصد، إن نحكي معكم من قلبي، وإن شاء الله ربي نتواصل من قلوبنا بإذن الله مع بعضنا البعض. نحن ننتمي إلى دين جميل، إلى دين عظيم، إلى دين رائع يخاطب النفس ويخاطب العقل ويخاطب القلب ويخاطب كل الجوارح، يحرك فينا الإنسانية، يحرك فينا الرسالة الإسلامية الجميلة، يلزم كل واحد فينا يؤمن بها قبل كل شيء ويحققها على أرض الواقع. فهيا مع بعضنا أحبتي في الله تعالى، طبعا نستأنس بهذه الكلمات، نستأنس طبعا بهذه المفاهيم الإسلامية، نستأنس بأدواء أنوار هذا الدين، عسى أن نخرج هذه النفس التي بين جنبينا من دائرة الظلمات إلى دائرة النور. وما أحوجنا طبعا في هذه الأوقات التي نمر بها وتمر بها الأمة طبعا المحمدية، وخاصة مع إخواننا وأهلنا في غزتنا وفي فلسطيننا وما يحدث في أقصانا، نريد أحبتي في الله تعالى أنه نلبسوا هيك المرايات الإيمانية اللي حكينا عليها مع الأستاذة لطيفة شقرون والأستاذة منيا الناصفي بن سميدة في أول فقرة، فقرة بناء في برنامجنا، فقرة زكية، هذه المرأة التونسية اللي لبست المرايات الإيمانية وجعلت من القرآن الكريم جي بي إس حياتها. هكا ملاحية نجعل من القرآن جي بي إس حياتنا، وهو دليلنا بإذن الله تعالى نحو الله ونحو جنته بإذن الله تعالى. وقبل الجنة وقبل دار الآخرة لازمنا نترك الأثر الجميل بإذن الله تعالى في دار الدنيا الفانية، كيف لا ونحن مسلمون أحبتي في الله، وكل مسلم فينا يلزم يترك الأثر الجميل ويكون صاحب رسالة واضحة. ملا نبدأ مع بعضنا هذه الحلقة أحبتي في الله تعالى الجديدة، البداية مع زكية، خطوة خطوة معها بإذن الله تعالى نحو الارتقاء الإيماني ونحو الفلاح بإذن الله.

0: مع زكية خطوة خطوة بإذن الله تعالى. والتحية موصولة من جديد إلى الأخ الكريم الفنان محمد الجبالي الذي قدم لنا هذا طبعا العمل الفني هدية، رب يجعله في ميزاني حسناته، اللهم آمين يا رب العالمين. ملا هيا نطرق الباب مع بعضنا دقة واحدة بإذن الله تعالى، نطرق هذا الباب العظيم عسى أن يفتح لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، وكل واحد فينا صغير كبير امرأة راجل يدخل من هذا الباب عسى أن نكون جميعا من أهل القرآن الكريم. الأستاذة منية الناصي بن سميدة وهي كاتبة سيناريو هذا المسلسل، زكية الجميلة، عسى أن نكون أصحاب نفس زكية بإذن الله تعالى. أحييك يا منية وأرجو لك كل الخير وتقبل الله منك هذا العمل، مرحبا من جديد.
1: وعليكم السلام أختي مليكة، ومرحبا بالمستمعين الكل، شكرا على الاستضافة، ولو اني وليت بنت البرنامج
0: بنت الدار هكا ولا بنت الإذاعة. أيوة. والحمد لله طبعا نذكر كواليس انجاز مسلسل زكية ما كان سهل هكا ولا يا منيا، لكن الحمد لله. الحمد لله واحنا مواصلين مع زكية عسى انه تكون زكية حاضرة في كل دار تونسية بإذن الله. زكية يا منيا دقت الباب، دقت باب القرآن الكريم وحلت باب سورة الفاتحة وبدأت تتبع بشوية بشوية، ودخلت زيدا في سورة البقرة وبعدها إلي عمران، واليوم نصل لسورة النساء، وهذا هو مشروعنا الكبير، ومعاك إن شاء الله نتمم 114 سورة بإذن الله تعالى، فهنيئا لها زكية يا منيا.
1: شكرا. إيه صحيح، إن شاء الله ربي يعاوننا ونكملوا 114 سورة
0: يا ربي آمين.
1: وإن شاء الله معتها ما نسيبوش الزكية، نتبعوها خطوة بخطوة حتى لين توصلنا لآخر القرآن. وسبحان الله كان موسم 114 سورة أكيد مش نتبدلوا، وكان ناخذوا التطويرة ما قبل وما بعد، أكيد مش نكونوا في آخر المشوار متاع القرآن والآية والصور، أكيد مش نكونوا خبار شامل اللي بدينا.
0: حلوة الفكرة، ناخذوا صورة قبلية صورة ما قبل
1: ما يقولوا بالأنجلي بيفارو أفتر، كان ناخذوا قبل
0: وفي الأخر صورة بعد 114 سورة. يا ربي إن شاء الله صورة وصورة هوك إن شاء الله، إن شاء الله ربي قدرنا ما لهاي نخلق الصورة بالصاد قبل يعني ما ندق باب القرآن ونعمل صورة بعدية بإذن الله تعالى، فأكيد بش الصورة بش تكون فيها برشا فوارق يا منيا.
1: أي أكيد. واليوم الحقيقة زكية بش تهزنا الصورة عظيمة.
0: نعم.
1: وكلام ربي كله عظيم
0: طبعا،
1: ولكن بصراحة ما نجموش نتعدوا عليها من غير ما نقولوا كلمة على صورة النساء. نقولوا كلمة على المرأة وللمرأة اللي هي، وإن كان قبل يقولونا هي نصف المجتمع، لكن حتى النصف الثاني يتربى في حجرها.
0: صحيح. هي كل المجتمع.
1: هي اللبنة الأولى متاع الأسرة واللبنة الأولى متاع المجتمع الكله.
0: صحيح.
1: والمرأة بصراحة أختي مليكة راني أنا مرها كان أم لأولادها وأم رجلها ساعات وأم زادة لأخوتها حتى لأولاد أخوتها. أيه. والمرأة أم حتى كان ما عرفتش راهو ما جبت الأولاد.
0: نعم.
1: على خاطر كي نقولوا أم نقولوا مدرسة، هو قال الأم مدرسة إذا عدت شعبا طيب الأعراقي، لكن زاد أكثر أقوى حتى من المدرسة، هي تكون فيها صناعة وبناء كيان الإنسان. دونك هذه هي المرأة اللي كرمها ربي وسمى صورة باسمها صورة النساء. والمرأة الذكية لازم تاخذ حقها اللي عطاه لها ربي وتتمتع به، لكن لازمها زادة تقوم بواجبها وتبدع فيه.
0: صح.
1: وفما نقطة أخرى لازمنا نحن إن ما تعطتها لنا زكية في الحلقة هذه متاع حلقة النساء، اللي هي التمكن من القرآن ومن المعاني متاع ديننا ومتاع القرآن متاعنا، يحصلنا الحقيقة من إشاعات ويخلينا ويقوينا. كما زكية وقت اللي دوب ما جتها أخت رجلها وسألتها في ساعة جاوبتها.
0: صحيح.
1: علاش؟ خاطر زكية كانت متمكنة من القرآن وتعرف الكل سورة على تحكي.
0: أيوة.
1: وكل سورة شنو الرسائل اللي فيها،
0: عطتها إجابة رشيدة، خلينا نستعمل الكلمة هذه العبارة هذه هكا، لأنها متمكنة من القرآن. والمشكل كبير متعلق بالورث هكا ولي،
1: وهذا قطع بالورث وما
0: قطع
1: أسر
0: وقطع علاقات أسرية المشكل هذا.
1: مع كل، والحقيقة ما احنا مش في بيننا كان قبل والوقتنا الحاضر مازال الإشكال هذاك في بعض ومعناتها مازالت فما حساسيات من ورثة المرأة، فهمت؟ لكن أنا مش نبقوا معناتها محصورين في الإشكال متاع الورث، اللي هو نقطة من نقاط معناتها دستورنا الكل اللي هو القرآن.
0: نعم.
1: أي واحد كيكون مش متمكن يخلي يروحوا عرضة الإشاعات، ومعاش ينجم يدافع، معاش ينجم يجاوب، دونك يتسلل له الشك. معناتها هذا اللي احنا علمتهنا زكية، انه وقت اللي هي تمكنت من قرآنها وتمكنت من دينها، عرفت تجاوب، حسنت روحها وحسنت غيرها زادة.
0: صحيح.
1: اي، والنقطة الثانية لو سمحتي.
0: تفضل منيا.
1: اي، اخر نقطة اللي هي يعني مهمة ياسر، يمكن ما نجموش نتعدوا عليها، اللي هي موقف عبد الله في الإشكال هذية، وانا ندعو المستمعين كله باش يتفرجوا فيها او باش يسمعوها الحلقة،
0: يلقاوها على قناة يوتيوب للإذاعة يا مونيا.
1: اي
0: نعم.
1: اللي هو عبد الله اللي هو رجل زكية كان بعيد على الطريق.
0: صحيح.
1: وزكية بدت به حتى جابته للثنية.
0: نعم.
1: اي، وهذه رسالة الحقيقة لكل إنسان ملتزم كنا تعدينا بها، ويحس روحه مثلا بعيد، فما اللي عايشين مع بعض كسوى راجل ولا أولاد، ولا الراجل هو ملتزم ومرته بعيدة، ولا أيا كان، معناتها لازم احنا ما نعيشوش في عائلات يعني 100% ماشيين في نفس الطريق، عندنا في عائلاتنا كسوى الضيقة ولا حتى المكبرة، معناتها
0: صحيح يا مني. كلامك يعني كل دار تونسية تلقى روحها في كلامك، تلقى روحها في زكية يا مونيا. صحيح.
1: أي. أي. صح. دونك لازم فما واحد اللي ربي هداه سبحان الله وفاق على روحه ومشى في طريق ربي وصلح روحه وصلح أغلاطيه، يتلفت يلقى اللي معازم معاها ما زالوا بعاد. ساعات هذه زكية الرسالة تعطيها له وتقوله ما تأيسش. نحن نشوفه في الحلقة الأولى عبد الله كيفاش كان وكيفاش ولا في الحلقة هذه، اللي هو بيده ولا معناتها خذال المبادرة ومشى هو باش يصلح،
0: خذال مشعل القرآني هكا ولا
1: يعطيك الصحة. أي. دونك الإنسان، هذه رسالة ودعوة لي وكل إنسان، أو إذا تشوفوا اللي معاك بعاد ما تأيسش، راهو تدعي لهم وتدعي معناتها تدعيهم وتدعي لهم، يعني تدعوهم
0: تدعوهم
1: زاد. نعم. بالدعاء باش ربي ان شاء الله معناتها يبصرهم وربي ان شاء الله يعاونك عليهم.
0: أي.
1: وكما يقول معناتها ما تكرر تقرر.
0: صحيح.
1: وفما كان حبوب الدارجه ونحن في الدارجه، فما مثل نحن كبرنا عليه ونعرفوه، ظهري في الجمهوريه كلها التونسيه يعرفوه.
0: أي.
1: اللي يقولوا كلمه الصباح وكلمه العشيه ترد المسلمه يهوديه.
0: أي.
1: لكن
0: أي.
1: انا باش نبدله.
0: كيفاش باش تبدله؟
1: باش نبدله، باش نقول كلمه الصباح وكلمه العشيه تراجع الضايع للثنيه.
0: حلو برشا. في سياق جميل جدا، كلمه الصباح وكلمه العشيه ترجع الضايع للثنيه. هاو كريمه زيده تأيدك تماما، عجبك كلمة جيد.
1: يعني أي واحد ضايع نجم رجوه. المهم حتى ربي يقول بالحكمة والموعظة الحسنة. لازمنا بركة نعرف وقتاش نتكلمه ومعناتها وكيفاش نتكلمه، وأكيد ربي سبحانه وراه إنما الأعمال بالنيات، أكيد ربي كي يلمس فينا النية الطيبة اللي احنا نحب نصلح عائلاتنا بعد ما صلحنا رواحنا، ونحب نصلح المجتمع. معرفات قلناها راه المجتمع ما هو إلا مجموعة عائلات، والعائلات ما هي إلا مجموعة أفراد. نصلح روحي ونصلح عائلتي.
0: صح.
1: أو المجتمع الكل يتصلح.
0: ربي قدرنا يا منيا، والإصلاح وظيفة ربانية منوطة بينا،
1: خلقنا
0: بها المولى
1: لذلك.
0: خلقنا لها، هكا نكون خلفاء لله في الأرض، فإن شاء الله ربي نستوعبه طبعا هذه الوظيفة على أكمل وجه. كيف ما قلت أنت، نعاود نقولها المثل هذا بإمضائك، كلمة الصباح وكلمة العشية ترجع الضايع لثنية. فربي رجعنا لكلنا لثنية رب العالمين، لثنية الفلاح، لثنية الربح والفوز إن شاء الله. قدش كلمك جميل يا منيا، بارك الله فيك سيدتي منيا ناصي بن سميدة، جزاك الله خيرا، كلامك فيه عبرة كبيرة، إن شاء الله يوصل لقلوبنا الكل بإذن الله تعالى.
1: اللهم أمين يا ربي، إن شاء الله نكونوا جميعا على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين. وإحنا باش نواصلوا سماع صوتك في العبرة أو الخلاصة من سورة النساء، وبعدها سنستقبل أستاذتنا الكريمة والجليلة لطيفة شقرون، عسى أن ننشر هذه الإشعاعات القرآنية في ربوع تونس الحبيبة وفي ربوع الأمة المحمدية بإذن الله. فجزاك الله خيرا يا منيا، في أمان الله.
1: شكرا، في أمان الله.
0: لا شكر على واجب. نقعد مع الخلاصة من سورة النساء ثم نستقبل بكل حب واحترام الأستاذة لطيفة شقرون.
2: يا

0: سبحانه كرم المرأة، أعطاها قيمتها وعليها حكاية، وسمى صورة باسمها صورة النساء، دفنوها حية وباعوها، وكيمات رجلها للورثة ضموها. قال لهم ربي يزوها، راهي أساس كل بناء، هي أساس وهي الأم وهي حاضنة للكل، حتى الميراث تحكم بوحدة بايها توزن، كيف تصونها وتحميها وتعطيها كل ما لها، مش مزية من عندك هكا آمر كباريها. هي حجرة وانتي حجرة باش تبنوها هالأسرة، حتى الأسرة بيدها حجرة في عمارة الأمة. كذبوا عليك وقالوا مسكينة المرأة في عهده، غزوة قامت ما قعدت على طرفها تعدوا. أما اسمعني يا بنتي، صحيح ربي عطاك الحق بيه تمتعتي وفرحتي، أما راهو مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي، كان صلحتي يصلح بيك، وكان ضعتي المجتمع الكل ضيعتي. الكلهم راهم بالمرصاد ليومتنا يا أسياد، كل مرة يجيبوا حكاية باش يضيعوا الأولاد، مرة فيلم ومرة لعبة ومرة لموضة من البدعة، وآخر مرة طلعوا بطلعة باش يبدلوا الأدوار. وكان ما جيتش من هالباب فما الشرك يا عباد، والشرك راهو نوعين، واحد باين للعينين والآخر عنك متخبي، هو الرازق وهو العاطي، علاش تترجى غيره عمره ما يعطيك من خيره. الصورة تحكي عليه حد ما كان يسمع بيه، العدل راهو يا ولدي أساس العمران بيه، والعدل راهو مع الكل. ابداها بهك الطفل يتيم أبوه رحل، لا تاكل حق ورد بالك، غدوة ولدك اللي يحصل. العدل راهو مع الكل حتى مع عدوك يتفعل، تفكر حكاية اليهودي بلاه المسلم، وما تخيل قرآن في حقه ينزل. الحق حق يا ولدي، سيف على رقاب الكل، إسلامك كان تعرف قدره توا تولي تهتري بيه ليل نهار على لسانك، إنه ملغالي تخليه.
1: هذه هي أحبتي في الله الخلاصة من سورة النساء، خلاصة جميلة بالحق، الأسلوب جميل بلهجتنا التونسية، وبكل زيادة التميز زيادة اللهجة القبسية. طبعا تحية لأهلنا في الجنوب وفي الشمال وكل تونس الحبيبة، يعني في كل شبر منها، والحمد لله. إن شاء الله ربي نتلموا على القرآن وبالقرآن، ونواصلوا مع بعضنا بثبات كيف ما عملت زكية والحمد لله تعالى مع القرآن الكريم. سعيدة جدا جدا بأن أستقبل أستاذتي العزيزة والجليلة الأستاذة لطيفة شقرون، نتمي ما الإبحارة، خلينا نقولها اللفظة هذه اللي تواكب طبعا العطلة الصيفية وفصل الصيف، الإبحار في القرآن الكريم وتحديدا في سورة النساء. سيدتي العزيزة لطيفة، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة لطيفة يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الصوت مسموع؟
1: طيب الصوت مسموع، يا أهلا بك. أهلا
2: نعم بيكي. شكرا أهلا بك، وأهلا بالسادة المستمعين في كل ربوع تونس وخارج الوطن، مرحبا بالجميع.
1: مرحبا بك ومرحبا بالجميع، ومن بعضنا إن شاء الله، قلنا كالبنيان يشد بعضه بعضا في الطريق الجميل هذا. النوراني سادتي لطيفة والأستاذة منيا لو كانت تسمح لي، أعطتنا فكرة مزيانة، قالت نعمل نعم صورة قبل، يعني مدام زكية طرقت باب القرآن ونحن نريد أن ندق طبعا هذا الباب وندخل منه، هو كان نعمل تصويرة صورة نعم ما قبل وصورة بعد. جميلة نعم جميلة الفكرة.
2: طبعا طبعا، والقرآن نعم راهو وين ما ندخلوله بنسخة ونخرجوا منه بنسخة، سواء قرينا آية ولا قرينا سورة ولا قرينا حزب ولا أتممنا قراءته، راهو كل مرة يضفي علينا نور ويضفي علينا فهم ويضفي علينا قرب. القرآن راهو روح وفيه حاجات متجددة، لو كان ربي سبحانه يسرنا كيف ندرك هذه الأسرار القرآنية. كما قلت أنت باش الصورة ما بعد التفاعل مع الآيات البينات تكون مختلفة على الصورة ما قبل التفاعل.
1: جميل، وهذا اللي ينقصنا للأسف الشديد أستاذة لطيفة، وهذا اللي نحب نعالجه معاك. تقول لي القرآن الكريم روح، ماهيش قراءة حروف، وإنما كل حرف يزمني نراه شخصية تتحرك، كل حرف قرار يزمني ناخذه مع المولى عز وجل، كل حرف يزم فكرة سديدة تجيني وتخليني نتغير وأضيف لنفسي، هكا هذا المطلوب سيدتي لطيفة.
2: نعم، أدعو الجميع من هذا المنبر أن يعتبر أن القرآن أنزل إليه شخصياً، هذا في حد ذاته هالفرضية هذه تخليك تتعامل مع القرآن بصورة راقية، لأنه وقت يجيك معناتها خبر يخص إنسان عزيز عليك ولا خبر يخص حاجة شخصية تتعامل معه بأسلوب مغاير تماما على أنك تسمع أخبار عامة. إذا كان اعتبرنا أن هذا القرآن تنزل من أجلي وتنزل لي وكل ما فيه من تعاليم من أوامر ونواهي جات خاصة بي، رأوا بش نوليه نتعامله مع القرآن بطريقة مختلفة تماما. هي الأخت منية قبيلة أشارت لهذا، قال الملتزم والغير الملتزم. أنا نحب نغيرها الكلمة هذه، نقول الذي أدرك سر القرآن والذي لم يدركه، خطر هو ربي سبحانه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الباب مفتوح للجميع، تفضل ادخل، دق الباب وادخل بدون حتى قيد ولا شرط، ما يتطلبش مستوى، ما يتطلبش شروط، ما يتطلبش حتى شيء، فهو معناتها ربي سبحانه يسر للجميع على شرط الوجدان يبدا مستعد للتفاعل مع هذه الروح.
1: جميل، يعني يطلب يقظة قلب، قلب مفتوح، هذا المطلوب.
2: رغبة شخصية
1: بها. نعم. رغبة شخصية هذه كيفاش نغذيها، كيفاش نحييها؟
2: نعم.
1: وانا البارح قلت لي كلمة واحنا نحكي على سورة النساء، قلت لي احنا نساء مطالبين باش نزرعوا البذرة.
2: نعم.
1: ربطا يعني بالمعنى هذا، كيفاش نحييها اليقظة في قلبي حتى نكون قلب يقظ مع القرآن سيدتي لطيفة؟
2: ربي سبحانه أوجبنا من أجل حاجة معينة، هذه وقت الشيطان ينسينا فيها وإحنا ننسي ورواحنا فيها، راه لن تكون هناك يقظة ولن يكون هناك تفاعل. أما كيف ديما نفكروا بعضنا ونفكروا رواحنا أنه خلقنا من أجل مهمة دقيقة باش نقوموا بها ونرحل، وهنا قاعدين نشوفوا كيفاش معناتها الأرواح، معناتها الصغار والكبار، كل يوم نسمع بالوفيات المتعددة، سواء معناتها سكتة قلبية ولا نتيجة حوادث، معناتها الموت تحصد الأرواح، والكل اللي معناتها انتقل إلى جوار ربه ماذا فعل في المهمة التي جاء من أجلها. إذن احنا نزلنا ما جاش الأجل باش نغادروا هذه الدنيا، إذن فلنتفطن إلى أنه سبحانه أوجدنا من أجل غاية معينة، وهالغاية هذه مهمة الاستخلاف، ومن نجم نقوم بها إلا ما نتفاعل تفاعل إيجابي وتفاعل حقيقي مع القرآن، وليس مجرد سرد للأجل آيات وإلا حفظ وإلا إتقان حروف. يتنزل علينا القرآن كما تنزل على الصحابة ليقوموا بالأوامر اللي ربي سبحانه أعطاها لهم، مع الصحابة كما الأرض اللي تستنى مش يهبط عليها الماء، هو يهبط الماء وهي تروى وتخرج الثمر. احنا هكاك يلزمنا. إذا احنا توا في سورة النساء وانت بديت قلت احنا كالبنيان، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اللي الأمة الإسلامية كالجسد الواحد.
1: نعم.
2: يفسر هذاك بالحديث اللي قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي نفس السياق سيدنا قال أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. وشبك بين يديه.
1: صحيح.
2: سيدنا ورانا اللي البنية تتبنى لاصقة لبعضها. احنا توقع قدام سورة النساء اللي هي قاعدة تصورنا بالتدقيق هالبنية العزيزة الغالية، وشنو مكونات هالبنية العزيزة الغالية، والكل مكون من مكونات البنية باش يتكون. هذا سورة النساء، هذا جوهر سورة النساء. يعني ما يلزمناش نغلطوا ونتصور ونقعد نقولوا فك الشعارات اللي الناس الكل تعرفها، الإسلام عطى حق المرأة، ماناش باش نختلفوا، ما فما حتى حد يختلف أنه الإسلام عطى حق المرأة. وإذا كان فما منظمات ولا فما معناتها منظومات هي اللي تدعي أنها معناتها أنصفت المرأة، فهذا ليس المجال باش نقولوا أنه اللي خلقها هو أدرى بها. سبحانه اللي خلقها هو أدرى بها، لأنه مخلوق كيفي وكيفك، ماناش نستناه وهنا وانت حتى لين يعطينا حقوقنا.
1: نعم.
2: فسبحانه الذي أوجدنا من عدم وأمدنا بالإمكانيات وأمدنا بالهدى والرشاد وعطانا برنامج نسير عليه، أكيد مش بش يظلمنا، مش بش ينقصنا من حقوقنا.
1: نعم.
2: إذن نحن أمام هذا الصرح. سورة النساء معناتها هي بدايه الملخص نتاع سوره النساء بطريقه اختنا منيا، رائع جدا. ونزيد نذكر الساده المستمعين انه هذا الصرح اللي هو متكون، انتم الكل تعرفوا لكل بنيه متكونه من لبنات، اللبنه هي الوحده التي يقام بها الصرح، كما تقول انت الياجور الكنتول الحجر، المهم لزونيتي الوحدات اللي تتبنى بهم البنية.

0: بها هذا الصرح، كيفاش نتزوجوا، كيفاش إذا ما تفهمناش كيفاش نطلقوا، كيفاش نتناسبوا، كيفاش نتوارثوا، كيفاش كل شيء حد منه. إذا نخرجوا على الموضوع رانا احنا باش نتسبوا في نقبة في الصرح هذايا. هنا كل واحد منا لازم يتحمل مسؤوليته. علاش انت قلت لي كيفاش تتم هاليقظة؟ انت تعرف ان انت كي ما تقومش بواجبك وما تتزوجش على مراد الله وما تطلقش على مراد الله وما ترضعش على مراد الله وما تورثش على مراد الله، انت انجزت ثقب الصرح، وانت كنت معناتها الامه ستؤتى من قبلك. هذه هي المسؤوليه الفرديه اللي نتعلموها عندما نتزكى بالقران، وانه كل واحد مسؤول على الثغر اللي هو فيه باش يقوم بواجبه كما اراد الله، والصرح يتبنى وفق قوانين فطرها لنا الخالق سبحانه وتعالى. والصوره هذه بالذات تحدنا كيفاش تتكون، كيفاش تلصق العناصر لبعضها، وكيفاش تلصق اللبنات لبعضها، وشنو القوانين متاع هالبنية هذية، وما عندناش الحق نخرجوا على القوانين هذية ونمشيوا نستمدوا قوانين من جهة أخرى ونقولوا لهم دبروا علينا كيفاش نقيموا هذا الصرح.
1: نعم للأسف، لكن هذا للأسف شديد هو واقع الأمة، بدليل طبعا فرطنا في غزتنا وفرطنا في أقصانا. اليوم برشا ثقوب في صرح الأمة سيدتي. نعم. لطيفة. نعم. وكلنا نتحمل مسؤولية، كلمك اليوم حملنا مسؤولية. إذن حتى نتدارك أمرنا، نذكر أنفسنا كل واحد فينا بمهمته، مهمة الاستخلاف يقولها بصوت عالي أستاذة لطيفة. نعم. هكا ولي. نعم. وما يبحثش بعيد. نعم. هو عندك بين يديك القرآن الكريم، هكا سطر لك المنظومة المنهجية كيفاش تمشي شنو تعمل هكا ولي.
0: نعم، ريت وقت اللي تكلمت أنت والأخت منيا قلت ذكية متمكنة. ريت الصيدلي المتمكن بالصيدلية متاعه وقت يقف قدامه المريض ويمدوا الوصفة يمشي مباشرة للرف اللي فيه الدواء، لأنه يعرف اللي هذاك الدواء المناسب، ما يبديش ضايع ويقول والله أنا قدامي صيدلية كاملة معناته اعتبر روحك بريد توا كي دخلت للصيدلية ويزيك أنك دخلت قدامي. احنا نتعاملوا كيكا مع القرآن، فالذكية متمكنة عندما يأتيها إشكال اجتماعي تذهب مباشرة إلى الرف المناسب. فعندما أتتها معناتها أخت زوجها بالإشكال هذايا تعدت مباشرة للرف وجبدت منه ملخص صورة النساء. نعم. إذن هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا يبدأ فما رف رفوف في أذهاننا، وإحنا كل محك وكل تحدي يعترضنا نمر مباشرة للرف المناسب. قد أفلح من زكاها، أفلحت وأفلح من خطا خطا زكية وأصبح متمكن من القرآن ومن أسرار القرآن. اللي كيتصير لك أي حاجة في الدنيا نتعداه مباشرة، نمشيه للرف المعين ونجدو منه الدواء بتاعنا ونجدو منه المفتاح المعين.
1: صحيح، جميل جميل سيدة لطيفة. والله صدقا أرجو من السادة المستمعين طبعا أنهم يركزوا مع كل كلمة قلتها، وماذا بينا لو كان نجعله بالحق كراس خاص بعنوانه زكية، لأنه ما تفضلت به أعتبره منهجية حياة صدقا. وهو يعني الناس تلوج على خارطة الطريق لحياتها، هاي خارطة الطريق واضحة المعالم والملامح والحمد لله تعالى، ونتيجتها بإذن الله تعالى فلاح دنيا وآخرة. للأسف فرطنا في القرآن الكريم، نقولها طبعا بحزن شديد، نقولها بوجيعة كبيرة، لكن نستطيع أن نتدارك أمرنا بإذنه تعالى مادام فما نفس الأحياء منا، يعني قادرين أنه نجدد بإذن الله تعالى النية مع رب العالمين ونتصالح مع القرآن ونحقق مهمة الاستخلاف وفق مراد الله. سيدتي لطيفة.
0: نعم، أنت تقول متأسفة جدا أنه بعدنا، أنا والله الكل أمل، أنا فرحانة ياسر، خاصة قناة الزيتونة للقرآن الكريم تخدم في خدمة وغيرت ناس وموجودة في كل مطبخ وفي كل سيارة وفي كل ورشة عمل وفي كل دير وفي كل بلاصة موجودة، والناس قاعدة تكتشف من نول وجديد، معناتها النور اللي مع الأسف صار التفريط فيه العقود الماضية، لكن توا فما عودة كبيرة وفما صحوة كبيرة وفما حقيقة، معناتها الأمة قاعدة تتدارك. أمة الإسلامية راهي تمرض ولا تموت، ورانا مقبلين على حقبة بإذن الله ربي معناتها سبحانه باش ينصر الإسلام الإسلام والمسلمين راي مش تقعد الأمور كما معناتها العهود التي مرت نعم. والاستضعاف راس نمر من الاستضعاف إلى التمكين بإذن الله بالقرآن بإذن الله. كما نعم. تم مع الحقبة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم فئة قليلة وهم اللي نشروا هذا الدين وهم اللي انتقلوا من رعاة غنم إلى رعاة أمم وعلى منهاجهم مش نسير ونتلقى القرآن كما تلقوه الصحابة من قبل كما قلنا منهج حياة وما نعم. يستناو في الآيات بشي طبق.

0: نعم.
1: مش يستناوا في الآيات مش يحفظوا، مش يطبقوا كل ما نزل من السماء، لأنه نعم. سبحانه الذي خلقنا هو أدرى بنا وهو اللي يعطينا طريقة التمشي وخريطة العمل.
0: الحمد لله رب العالمين، كلماتك الجميلة وصوتك الطيب يبعث فينا طبعا هذا الإحساس بالأمل والحمد لله. فالثبات الثبات، إذن علينا أن نتهيأ، علينا أن نحسن الاستعداد لنصل إلى مقام التمكن بإذن الله. وفي الختام سيدتي لطيفة شقرون، نحب نختم بتعليق جميل على صفحة الإذاعة يفرحني صدقا، لأنه خليني نقول أني نعتبره دليل على أنه كلامنا قاعد يوصل لقلوب المستمعين. أختنا فاتن تقول محليه القرآن أنزل لي شخصيا، القرآن أنزل لكل واحد منا شخصيا، محليها محليها، عجبتها ياسر العبارة. سيدة لطيفة تقول قديه تحسس بالمسؤولية والفخر والاعتزاز والمحبة والراحة والإطمئنان. الحمد لله. وأختنا فرح زادة تحية ليها تقول اللهم أعزنا بالإسلام وأعنا ولا تهنا، كلامك واصل لقلوب المستمعين والحمد لله. سيدتي لطيفة
1: الحمد لله الحمد لله. أدعو كافة المستمعين والمستمعات باش يدقوا باب سورة النساء ويقرأوها بروح جديدة ويخليوها تتنزل على قلوبهم كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك. خليوا سورة النساء تنزل على قلوبكم، سترسم صورة المجتمع بجميع أفراده على اختلافهم بوضوح، كما سترسم لنا أنواع العلاقات بين كل الأفراد والجماعات. نعم. وفي جميع الحالات والوضعيات يجب الالتزام بالعدل والقسط. نختم بالآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، صدق الله العظيم. صدتم وطاب ممشاكم وربي يجزيكم فيك على هذه الحصة الجميلة الراقية.
0: والله بوجودك سيدتي لطيفة، بوجود سيدة منيا، بوجود زكية في حياتنا والحمد لله، فجزاك الله خيرا وتقبل الله منك. هيا أحبتي في الله، بارك الله فيك سيدتي لطيفة شقرون. هيا أحبتي في الله تعالى نرسم هذه الرسمة القرآنية على أرض تونس، عسى أن تنشر إشعاعاتها القرآنية النورانية بإذن الله تعالى في الأمة المحمدية. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
2: من مشكاة الزيتونة، من مشكاة الزيتونة.

0: هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نجعل لساننا رطبا بذكر الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على مشكتنا الزيتونية التي تتفاعل بطريقة جميلة مع زكية المتمكنة بالقرآن الكريم ومع أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي. سنتمم هذه الأنوار القرآنية كيف لا، وهو اليوم سيحدثنا عن اسم جليل فتح أبواب الخير في تونس نكتشفه بعد أن أرحب بصاحب المشكات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين. نحن كما تفضلت من زكية بأنوارها القرآنية ونفحاتها إلى مشكاتنا الزيتونية لنتطرق في حلقتنا الخامسة ضمن برمجتنا الصيفية لشخصية قرآنية تونسية طالت وجالت فأفادت وأجادت. هو فضيلة المنعم المبرور سيدي الشيخ عبد العزيز البوندي طيب الله ثراه،
0: رحمه الله،
1: الذي أفنى أيام عمره في سبيل ترسيخ هداية القرآن الكريم وتثبيت أصوله في الصدور عبر مجالس الإملاءات المباركة التي أينعت علما ونورا. كما سيأتي الحديث تباعا عن محطات سيرته العطرة ومسيرته الوضاءة. ولد الشيخ عبد العزيز بن صالح البوندي بتونس العاصمة في شهر جانفي 1895، وحفظ القرآن الكريم في صغره، ثم التحق بركب طلبة جامع الزيتونة المعمور وتتلمذ لكثير من فطاحل علماء عصره، منهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والشيخ محمد العزيز الجعيد والشيخ عبد الجواد البنغازي. وبعد أن أتم مراحل التعليم بجامع الزيتونة تحصل على شهادة التطويع في 28 ذي القعدة 1335 هجري الموافق ل 16 ديسمبر 1917. من أشهر تلاميذه الشيخ حسن الخياري المتوفى سنة 1991، والشيخ الفقيه النحوي سيدي عبد المجيد البراري المتوفى في سنة 2021، والشيخ المناضل الملقب بالشيخ الفلسطيني سيدي محمد الصادق بسيس المتوفى سنة 1978،
0: رحمهم الله جميعا،
1: آمين يا رب العالمين. وهنا سيدتي مليكة أريد أن أفتح قوسا من خلال كلمات وجدتها مذكورة في كتاب الشيخ محمد الصادق بسيس حياته وآثاره للمؤرخ أبو زيان السعدي في الفصل الخاص بالتنشئة، وهو أن الشيخ محمد الصادق بسيس قد لفت انتباهه ما كان يلقيه الشيخ عبد العزيز البوندي من دروس بجامع الحلق، والذي كانت تتميز بأسلوب جذاب وبيداغوجية تتناسب عقليات جمهوره الواسع العريض، وتتناول كتبا دينية لها شهرتها الواسعة. فأقبل الشيخ بسيس على تلك الدروس بشغف بالغ لا يكاد يتخلف عنها أبدا. وقد كانت لصاحب تلك الدروس الشيخ البوندي شهرة واسعة بين الناس، ولما لاحظ الشيخ البوندي إقبال عدد كبير من ناشئة الفتيان على دروسه أقام لهم دروسا خاصة بمسجد سيدي جبالي في نهج القعادين تعدهم للالتحاق بجامع الزيتونة، وكان من بينهم الشيخ محمد الصادق بسيس، وكان ذلك في أوائل الثلاثينات. وهذا ما يحيلنا أستاذ مليكة على جهودي ومجهودات ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا اليوم تحقيقا للوصال بين الماضي والحاضر، وخصوصا في سياقات الإملاءات القرآنية الشبابية. تحصل الشيخ عبد العزيز البوندي على أمر في الإشهاد في 25 ربيع الثاني سنة 1337 الموافق ل 28 جانفي 1919، والتحق بإدارة العلوم والمعارف في 8 نوفمبر 1923، هذا إلى جانب تدريسه للعلوم الشرعية وتحفيظه للقرآن لطلبة العلم. والشيخ عبد العزيز البوندي طيب الله ثراه هو من أحيا سنة تلقين القرآن بطريقة الإملاء، وأسس دروسا لها بالمساجد، وكانت انطلاقة هذا المشروع القرآني في مساجد العاصمة بجامع لحلق وبجامع سيدي جبالي كما ذكرنا آنفا، وأقام الاحتفالات أستاذ مليكة بهذا الغرض الشريف، يحضرها كافة الطبقات فيعظ الحاضرين ويذكرهم بما يلين القلوب ويرغبهم في الإقبال على القرآن والاهتمام بتعاليمه والبعد عن مواطن الفساد، كما أسس دروس الوعظ في الجهات وفي جهات عديدة. فكان لعمل هذا عظيم الأثر من غير ضوضاء ولا قيل ولا قال ولا سخب، وبذل في سبيل غرضه الشريف كل رخيص ونفيس، جاعلا رائده الدعوة إلى ما فيه الإصلاح، وقد يسر الله له في بضع سنوات تعميم هذا المشروع العظيم في غالب الجهات هذا، وقد التف حول الشيخ البوندي طل من الرجال المخلصين ممن شدوا أزره ونشروا بين الناس الفضيلة ونهوا عن المنكر من تلاميذه وغيرهم، حيث انخرطوا معه في مشروعه الإصلاحي. وفي هذا يقول شيخنا محمد الجيلاني حمزة،
0: نعم رحمه الله،
1: في سنة 1937 عاضدت جهود المرحوم المرشد سيدي عبد العزيز البوندي مؤسس الإملاءات القرآنية،
0: نعم،
1: فطفت معه معظم المدن والقرى التونسية، ولم يبقى إلا جهة جابس وما حولها حيث عاجلته المنية قبل أن يتمم زيارته لتلك الجهة. وكان من عادته رحمه الله إذا فرغ من موعظته يسند الكلمة لي لأقوم مقامه في إلقاء موعظة أخرى تتناسب والمجلس الذي نحن فيه.
0: جميل.
1: هذا وقد بدأ الشيخ البوندي رحمه الله جهودا عظيمة في الدعوة والتدريس والإرشاد، ومن مجالسه ودروسه تدارس الأحاديث النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي، كما ألقى الشيخ البوندي دروسا في علوم العربية استفاد منها الكثير. هذا أستاذ مليكة،
0: نعم،
1: إلى جانب نشاطه السري في الحركة الوطنية لمقاومة المحتل الغاصب.
0: نعم سيدي.
1: فالشيخ البوندي إن صح القول أخذ نورانيات القرآن وتعاليم القرآن وأنوار القرآن ليطبقها وليهتم بالشأن العام، وفي مقدمة هذا المقاومة في سبيل تحرير تونس من المحتل الغاصب.
0: جميل. نعم.
1: وظهر ذلك من خلال المراسلة التي وجهت ضده من قائد بنزرت إلى سلطة الاحتلال الفرنسي، وإن لم تحصل على هذه المراسلة للاطلاع على مضمونها، ولكن هناك عدد من المراجع منها كتاب أعلام من الزيتون للقاضي محمود شمام ذكرها كإشارة للجهود الوطنية لدى مترجمنا الشيخ عبد العزيز البوندي رحمه الله تعالى الذي توفي في شعبان سنة 1359 هجري الموافق ل 18 أوت 1940، ودفن بمقبرة الزلاج، وقيل بأن تونس لم تشهد موكب تشييع جنازة كالذي كان للشيخ البوندي من حيث ضخامة العدد وتأثر المشيعين. وقد رثاه كثير من الشعراء بقصائد رائقة ناطقة بمزايا الشيخ ومناقبه، ويوجد بالمجلة الزيتونية في مجلدها الرابع مرثية من بنات أفكار الشيخ العروس العبادي المدرس بالفرع الزيتوني بنقطة في 50 بيت، لا أدري إن كان الوقت ما زال عندنا لنذكر منها البعض،
0: ممكن يعني بعض الأبيات.
1: بعض الأبيات، نعم.
0: نعم تفضل.
1: مات حامل القرآن، مات الإمام بعلمه وبهديه، مات الملاذ وعمدة الحيران عبد العزيز، ومن كمثله ذلك الفد البوندي ما له من ثاني، أسست إملاء الكتاب على أسس كمثل دعائم الأركان، تبكي المساجد والمدارس والمصاحف والمعاهد شيخها الرباني، فالله يمطر روحكم وضريحكم بسحائب الرحمات والرضوان، ويعطيكم خير العطاء بفضله ويفيض عنكم وابل الغفران، القصيدة طويلة عريضة أستاذ مليكة. هذا مترجمنا في حلقتنا اليوم الذي كان سباقا للخير كثير الطاعات ومن علامات القبول وصدق نية الفقير.
0: للأسف انقطع الخط. طيب نواصل معكم بإذن الله تعالى في مشكيتنا الزيتونية. طبعا هنيئا للشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى، جزاه الله تعالى خير الجزاء على ما قدمه لتونس للتونسيين جميعا في ربوع تونس الحبيبة. هو الخادم للقرآن الكريم وهو مؤسس الإملاءات القرآنية. سنعيد الاتصال بالأستاذ محمد أيمن القربي لنرحب مع بعضنا البعض بضيفنا في هذا الأسبوع. وضيفنا اليوم ليس غريبا عنكم أحبتي في الله تعالى، وإنما كذلك هو خادم للقرآن القرآن الكريم وقد أعاد إحياء سنة جميلة. عندما أقول الختم القرآني الشهري نقول طبعا سيدي فضيلة الشيخ المقرئ إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه. إذن بهذا الاسم الطيب نربط الماضي بالحاضر. سيدي إلياس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مليكة وخويا أيمن وجميع المستمعين.
0: نعم بارك الله فيك.
2: أكهو والله قيلولة طيبة.
0: ما تقولش فايقنيك من القيلولة.
2: لا لا لا والله أنا مستمتع ما شاء الله ما شاء الله عليكم. والله كل مرة واحد يسمع سيدي أيمن يتعرف على الناس اللي ربي أمرنا، قال نقول في شأنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه ناس حطت حجر كما سيدي عبد العزيز البواندي رحمه الله. صحيح. وإن شاء الله نكون امتداد يا ربي لهذه الأمانة إن شاء الله.
0: طبعا سيدي إليس، وما شاء الله فما نقاط مشتركة كثيرة طبعا، ونحن نتحدث عن سيدي عبد العزيز البواندي، وما شاء الله نعرف مسيرتك القرآنية بدليل الختم القرآني الشهري واهتمامك بشبابنا، فربي يتقبل منك بإذن الله. اسمح لي أن نعاود نرحب بالأستاذ محمد أيمن القربي لأنه قطع الخط منذ قليل. مرحبا أستاذ محمد أيمن.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ مليكة، تحية قلبية لسيدي إلياس بن نور الذي يشرفنا في حلقتنا اليوم، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز البواندي. وكما تفضلت هناك مشتركات ما بين هذا العالم وبين عالمنا كذلك الشيخ إلياس بن نور. ما شاء الله.
0: أكيد جدا والحمد لله. كيف لا، وشيخ عبد العزيز البواندي مؤسس الإملاءات القرآنية خادم للقرآن الكريم، وسيدي إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه طبعا يشرفنا بحضوره اليوم. أعاد إحياء سنة حميدة في تونس الحبيبة. وقت نقول الختم القرآني الشهري سيدي إلياس، حضرتك يعني ربي سخرك كنت السبب الرئيسي في إعادة أحياء هذه الحلقات القرآنية، واللي أنا مع الوقت وليت نعتبرها مدرسة بأتم معنى الكلمة، واللي حضرتك زادة تعكس نقطة أخرى مشتركة مع الشيخ عبد العزيز البواندي وهو اهتمامك بالشباب سيدي إلياس.
2: والله بارك الله فيكم سيدي أيمن وأختي مليكة وجميع المستمعين، إن شاء الله نكون خير ظل عليهم في هذه القيلولة.
0: أمين يا رب.
2: والله شرف كبير أنه الإنسان ينتسب المدرسة التونسية عريقة وعظيمة كما سيدي عبد العزيز البواندي. من الحقيقة لم أدركه، سمعت عليه ولكن الحقيقة ما نتصورش احنا نوصلوا للعشر اللي خدموهم الناس دوما، خاصة ما كانش فما تغطية إعلامية، يعني كانت العباد تتناقل يعني جهودهم وتميزهم معناتها في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين. والله شو نقول لك باش نبداو بالنسبة للختم الشهري للقرآن الكريم.
0: ما شاء الله.
2: هذا طبعا من فضل الله علينا.
0: الحمد لله.
2: والأخت مليكة وممثلة في إذاعة الزيتونة تقريبا رافقتونا على امتداد 9 سنوات.
0: الحمد
2: في تغطية الختم، وكل شهر يعني ثم ختم. طبعا طوى في الفترة هذه نعرف اللي الصيف وكل شيء احنا ننقطع فيها، اما ان شاء الله بإذن الله يرجع الختم ان شاء الله موفى شهر سبتمبر ربي سهل.
0: اللهم امين. نحب نأكد أهمية الختم القرآني الشهري، ما هوش فقط يعني مجموعة طبعا من أهل القرآن تجتمع يعني في موعد شهري في ختام كل شهر، وإنما فيه دروس كثيرة أستاذ سيدي إلياس، يعني وهذا أكدناه عبر إذاعة الزيتونة، لكن اليوم بمعيتك نحب نأكد هذه الدروس من باب يعني ضمان أو الحرص على أنه بلغوا الامتداد كيف ما كان يحكي سيد محمد أيمن القربي على ما قدمه الشيخ عبد العزيز البوندي. الحمد لله تونس ولادة وفي حضرنا يعني والحمد لله فما حضرتك اللي قدمت الكثير وطبعا نشكرك في هذا المقام وتستحق منا كل الشكر شيخ الياس وشيوخنا الأجلاء أهل القرآن اللي منتشرين في ربوع تونس الحبيبة اللي حارصين على نشر أنوار القرآن وأخلاق القرآن. والحمد لله وفقك الله في الختم الشهري القرآني سيدي إلياس.
2: والله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله نكون من المقبولين وإن شاء الله نكون من الصادقين عند الله عز وجل. كما نذكر ممكن الكثير طوى يعرفوا مع قصة الختم الشهري القرآن الكريم، لكن بعجالة نذكر أنه الأخي انطلقت القصة يعني تقريبا أواخر سنة 2016 بالحقيقة بفكرة اللي هي عشناها احنا ما قبل الثورة، يعني نتلموا هكا كنا في معناتها منازل وديار وخيان وكل شيء، كنا واحد يستدعينا فنحيي يوما وليلة ونقرأ فيه مجموعة من القراء معناتها كامل القرآن الكريم. طبعا الحمد لله بعد 2016 الأفكار اللي تبادرت لي شخصيا أنه الكثير من الحفاظ يعني يبدأوا معناتها يوصلوا نصيب طيب معناتها من الحفظ 15 و30 حزب و45 حزب، وأحيانا ينقطعوا أحيانا ظروف الحياة هذا الكل خليني الحقيقة نخمم شنو الأسباب اللي تخلي واحد ما يواصلش حفظ القرآن الكريم. لقيت مثلا من بين الأسباب هو الحقيقة مع تميلقاش فينا يقرأ ويدعم حفظه في المحراب، تعرف الالتقاء بالجمهور ومع قراية المحراب مش كما تقرأ وحدك والتحضير والإعداد. كانت هذه الفكرة معناتها الحمد لله بدينا وقتها تقريبا بدينا بنصف القرآن.
0: نعم.
2: في السنوات الأولى وكان في مساجد معناتها صغيرة في المنطقة معتمدية باب السويقة كل يعني ما فيها باب الخضرة وباب العسل وكل المناطق هذه كل، فكنا نتلموا في مساجد ونقرأوا 30 حزب. الحمد لله بشوية بشوية بشوية مع التغطية الإعلامية مع تشجيع الناس كل شيء انتقلنا تقريبا كانت أول خروج للجامعة هي جامعة البرج، أقمنا فيه ختما كاملا للقرآن الكريم وكان لك في جامعة، فولدت هذه السنة كل شهر يعني نتلموا مجموعة من الحفاظ، وخاصة الحقيقة احنا خلينا المجال هذا خليناه للشباب احنا وراهم من أطروا النظموا، لكن هم الشباب بسم الله ما شاء الله هم دي يعني يتكفلوا بالقراءة بداية من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى من لا يتبدأ من 9 متاع الصباح إلى أن يؤذن لصلاة الفجر وتواصلت على امتداد هذه السنوات هذه السنة الحميدة. طبعا في الأثناء بسم الله ما شاء الله يعني مر عدد كبير من القراء فيهم اللي جاء معناتها مش خاتم والختم شجعوا الالتقاء ما بين القراء السماع لأنه راهو ما تكفيش أنك مثلا باش تقرأ لو كي تسمع عند فلان وتسمع قرايته نقول واحنا الأذن تسرق تسرق معتها ويفطن الإنسان إلى أخطاء معينة. هذه هي القراءة المباشر القراءة المباشرة الحقيقة تعلم الإنسان وتقويه تقوي القارئ يعني وتخليه معناتها بمرور الأيام بمرور الأختام بسم الله ما شاء الله عدد كبير من أولادنا ختموا داخل الختم وكل ما كان يختم واحد إلا ونكرموه. والحمد لله كانت من نتائج وأن عدد كبير طبعا من قراء الختم هم يأمون التراويح ولا يأمون الصلوات الخمس بمختلف الجوامع وما كانتش حكر على تونس العاصمة يعني تبارك الله جاونا قراء من بنزرت ومن زغوان ومن مرنقية يعني ما شاء الله من بقايا مختلفة ومشير مختلفة الحمد لله.
0: ونزيد حاجة سيدي إليس بن نور أنه زاد كان ليهم تدريب يعني بدليل أنه حتى جل الشباب الموجودين في الختم القرآني الشهري كانوا زاد من الفائزين في المسابقات الوطنية يعني القرآنية والحمد لله
2: طبعا. الحمد لله والله عدد كبير ما شاء الله من قرآن هي تذكرني أنا ما غالب قديش بس تذكر
0: أنا بنت الختم القرآني الشهري نعتبر نفسي ندافع عنه بشراسة
2: من المؤسسات ما شاء الله.
0: الله يبارك لك إن شاء الله
2: والله صحيح والله صحيح بارك الله. نذكر طول آخرهم طول محمد معاذ الربودي ويوسف بن تنفوس ومعز بن زيد ومحمد فادي شبين يا ربي نتذكر ثم اسم هو الأولاني من الصيق ياسين. ياسين يا ربي شو نتذكر الاسم هو. صحيح هذوما كلهم تحصلوا على المراتب الأولى يعني في المسابقة الوطنية اللي نظمها الرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
0: نعم.
2: وإحنا بتبيع كنا امتداد لهذه الرابطة الطيبة وهذه يعني المنظمة العريقة الرابطة الوطنية، وحتى الختم يكون تحت إشراف و تنظيم يعني الرابطة الوطنية للقرآن الكريم.
0: ربي يتقبل منك. وطبعا
2: ثم جانب آخر طورناه بشوية بشوية، حبينا وقت هذيك الفقرة الإنشاد أنه نتلموا بعد صلاة العشاء وتلموا معنا الناس كل تشارك، حاولنا نشاركوا زاد الناس في ديما الحزب الأخير ولينا نقرأوه مع بعضنا ويشاركوا فيه الناس الكل. ما شاء الله تشهر الختم وتعرف، والحمد لله احنا حبيناه للقرآن وبالقرآن إن شاء الله.
0: يا ربي يتقبل منك سيدي كل حاجات. طبعا سيدي، ومسيرتك القرآنية لا تقتصر طبعا على الختم القرآني الشعري، وإنما ما شاء الله مسيرة حافلة بخدمة القرآن الكريم بخدمة شباب. يعني ما شاء الله عليك سيدي إلياس، ونحن نثمن هذا المجهود ونشكرك عليه، ونرجو لك طبعا كل الخير في هذا المقام. اسمح لي أن أعطي الكلمة في الختام للأستاذ محمد أيمن القربي من باب الربط بين اسم الشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى والشيخ المقرأ إلياس بن نور. يعني نقاط يعني مشتركة سيدي محمد أيمن، خاصة فيما يتعلق يعني بالتفاصيل التي ذكرها الشيخ إلياس بن نور، تفاصيل تأكد أهمية طبعا هذا الإملاء القرآني كل شهر، والحمد لله أثمر فأينع بدليل الثمرات اللي كان يذكرها الشيخ إلياس. أستاذ محمد أيمن.
1: نعم أستاذ عليك، هو استحضار في شريرة الشيخ البواندي وحضور الشيخ إلياس بن نور بيننا يندرجان في صلب هذا المنهج الإيماني الأصيل.
0: نعم.
1: الذي يرتكز على الاعتزاز العميق بهوية البلاد والتعلق الثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا.
0: جميل.
1: وجهود الشيخ إلياس جهود مباركة وسخية في خدمة القرآن الكريم وتعليمه وتقريبه لقلوب الشباب، فأتابع بين الفينة والأخرى مثلا مجلسه في مسجد الخضراوي.
0: صحيح.
1: بيرفق الطلة نيرة من أبناء الجيل، وحينا آخر يرعى بحضوره. ثم كلمة عجبتني برشا شفتها في أفيش منزلها الشيخ إلياس، مجلس الشباب الصيفي في جامعة سيدي محرز.
0: نعم.
1: عجبتني برشا الكلمة. وكما تفضلتم أجواء الختم الشهري وما فيه من نفحات إيمانية ربانية ليمثل بحق نموذجا فريدا لتواصل الأجيال القرآنية، وما ذلك إلا بفضل الله ثم بفضل أسلوب الشيخ إلياس. الشيخ إلياس عنده أسلوب نتابعه سبحان الله قريب برشا.
0: صحيح.
1: وطريقته جذابة ومحبة لامست أرواح الشباب وأقبلوا عليها بكل شغف ومحبة، وهكذا تكون ثمرات النجاح والفلاح. وهذا هو الوصال بين الماضي والحاضر، ما بين الشيخ عبد العزيز البواندي وسيد إلياس بن نور. ربي يبارك في جهوده.
0: اللهم أمين. جميل جميل هذا الوصال بين الماضي والحاضر.
2: طو أختي ماليكة بسم الله ما شاء الله، إحنا خلينا سيدي ماهر فتح لي طو يعمل لنا هكا يا أخي، طلع لنا سيدي أيمن قربي زيد علي.
0: ربي يبارك لنا فيها بالكل. ربي يجزيها بكل خير ما شاء الله.
2: والله أنا في عجالة. بارك الله فيك يا سيدي أيمن، أنا ديما نقول إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. القرآن فضل علينا كبير، ما عنا حتى شيء، إحنا قد ما عنا حتى قيمة إلا بفضل كتاب الله عز وجل، هو رفع شأننا وربي ثبتنا على هذا. أما فقط أنا نقول والله أنا ديما نحبت الحقيقة توجهي مع منذ سنوات نحب الإملاء إملاء القرآن وتعليم القرآن في المساجد. الحقيقة ما شاء الله الجمعيات القرآنية والمدارس القرآنية متوفرة بشكل كبير، ولكن السر والبنة اللي موجودة في الإملاء في وسط المسجد الحقيقة اللي قاعدة تتقلص وخذية دورها شوية. الجمعيات القرآنية الحقيقة فيها أسرار كبيرة الإملاء في وسط الجامعة، ويكون الحضور ما شاء الله. الحقيقة عليش مشينا طول في الصيف، قلنا مجلس الشباب الصيفي، لأنه الحقيقة ما نلقاوش وقت لشبابنا بحكم برشا التزامات امتحانات وتحضير وبرامج وكل، فديما حاولنا ديما كل صيف إن شاء الله نستغلوه باش ديما يقعدوا شبابنا قراب من القرآن الكريم.
0: نعم.
2: واللي يعملوه إن شاء الله في الصيف إن شاء الله يبنيوه عليه في الشتاء ويكملوه إن شاء الله. هذا هو طلبنا.
0: بالعكس بالعكس سيدي إلياس بن نور، كلامك جميل جدا، وإن شاء الله الله لا يحرمنا من البنة اللي انت حكيت عليها، بنة الوصال مع القرآن الكريم وخاصة في مساجدنا. عسى أنه شبابنا يكونوا أصحاب قلوب متعلقة بالمساجد بإذن الله. فرب يجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتكم بالقبول إن شاء الله. سيدي إليس بنو شرفتنا بالحضور إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يعاونكم وربي يجازيكم كل خير.
0: اللهم امين. كل التونسيين ربي يجازيهم كل خير وربي يبارك لنا في اهل القران في تونس الحبيبه. استاذ محمد ايمن القربي المهتم بتراجم اعلام الزيتونه احييه من القلب. اشكرك من القلب سيدي محمد ايمن صدقا في الاستماع لهذه السيره والمسيره للشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى. صدقا استمتعنا واستفدنا وان شاء الله ربي نمشي على هذه الخطى بثبات ان شاء الله.
3: اللهم أمين بجاه رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول الحسن وأن تكون هذه المدرسة الزيتونية العريقة موجودة في وجداننا وفي عقولنا وفي قلوبنا إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين وإن شاء الله ربي يتحقق فينا هذا الأمر. أقعدوا معنا أحبتي في الله تعالى. الفقرة الثالثة كذلك نربط بها بإذن الله الوصال مع الفقرة الأولى كيف لا، والأستاذة سونيا علي النفزي ستحدثنا بإذن الله تعالى وستواصل معنا في هذه الدورة التدريبية الإذاعية قارئ ماهر في كل بيت. اليوم ستحدثنا كيفاش يعني نحقق أو نخطو خطوات ناجحة وناجعة من مستمع صغير إلى قارئ كبير. فربي وفقنا بإذن الله تعالى إلى هذا ويكونوا أبنائنا من القراء المتميزين والماهرين بإذن الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تعده وتقدمه مليكة قسام الشريف.
1: إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: اخترت أحبتي في الله تعالى أن أستفتح دورتنا التدريبية تحت إشراف أستاذتي العزيزة سوني علي النفزي بسورة العلق بصوتي فضيلة الشيخ المقرئ الياس بن نور كان ضيفنا في مشكاتنا الزيتونية. هيا نحقق الوصال من سيدي عبد العزيز البواندي مؤسس الإملاءات القرآنية إلى طبعا خطوات عملية وماهرة لنجعل بيوتنا عامرة بقراء ماهرين ومتمكنين للقرآن الكريم وللكتاب النافع عموما. أستاذتي العزيزة أستاذة سونيا علي النفزي الاستشارية الأسرية والتربوية، وهي طبعا صاحبة هذه المبادرة الرائعة قارئ ماهر في كل بيت. أحييك من القلب أستاذتي سونيا.
4: ولك أجمل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة مليكة وكل مستمعي إذاعة الزيتون الكرام.
3: ربي يحفظك وربي يوفقك إن شاء الله تعالى، وأنا سعيدة جدا بأن نجدد العهد معك لننجح بإذن الله تعالى في هذا المشروع الإذاعي قارئ ماهر في كل بيت. وإن شاء الله ربي توينسى الكل وين ما كانوا يسمعونا وينتبهوا لكل كلمة تذكرها، عسى أن نوفق في ختام هذه الدورة التدريبية إلى أن نجعل من أبنائنا ونجعل من أنفسنا زيادة طبعا سيدة سونيا قراء ماهرين بإذن الله.
4: أكيد، وأنا أسعد يعني بهذه المصافحة الأسبوعية في هذا اللقاء المبارك. إن شاء الله نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا به خير الجزاء. كنا أستاذتي العزيزة يعني في الحلقة السابقة قد بدأنا محورا لم نستكمله، ولكن فقط يعني تذكير سريع لمستمعينا أننا يعني في هذه العطلة الصيفية اخترنا أن نفتح موضوع القراءة إيمانا منا بأن العطلة يعني هي فرصة لاكتساب هذه المهارة الحياتية التي يعني تبني الإنسان كبيرا كان أو صغيرا. في الحلقات السابقة يعني بدأنا من الجذور، تحدثنا عن قيمة القراءة، عن دور الشخص الراشد الذي هو يعني رب الأسرة أو الأم في البيت أو الأب يعني باعتباره قدوة للأطفال. انتقلنا أيضا للحديث عن بدأنا حديث عن السنوات الأولى، قلنا أن القراءة يعني تبدأ من مرحلة ما قبل اكتساب الطفل الحروف. اليوم إن شاء الله يعني نواصل في هذا المضمار، نريد أن نخطو خطوة أخرى يعني في هذه الرحلة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن القراءة الجهرية، يعني كيف نقوم بها، ما هو أثرها، ما هي علاقتها باكتساب الطفل فيما بعد يعني لعادة القراءة. واليوم نحب ننتقل خطوة أخرى في الرحلة هذه ونحكيه أكثر، كيف نحول الطفل من يعني مستمع للقصة إلى الطفل يعني يتفاعل مع القصة وفيما بعد هو نفسه يعني يروي القصة. ونحن ما زلنا نتحدث عن مرحلة ما قبل الحروف.
3: ممتاز أستاذة سونيا، بعد إذنك نحب نذكر بحاجة مزيانة برشا برشا برشا، يعني تمت الحلقة الفارطة، يعني أنت علمتنا الأسبوع الفارط كيف نقرأ لأطفالنا، وحضرتك ربي بركلنا فيك قريت على ما سمعنا هكا مقتطف من قصة جميلة في شخصية دودو، وقريت لنا بطريقة رائعة جدا، وإحنا يعني أنا استأنست بيها يعني جدا جدا، فأحييك طبعا على هذا. وهذا هو يعني بالحق دورة تدريبية بامتياز حضرتك تقدم هنا، فبارك الله فيك أستاذة سونيا. إذا كانش أدعو صغارا كبارا أنه تبعوا هذه الدورة التدريبية مجانية عبر إذاعة الزيتونة، تلقاوها على صفحة الإذاعة. يعني مهم جدا أن نحقق هذا الإنجاز خلال هذه العطلة الصيفية كما أكدت لنا.
4: نعم، دودو هو في الحلقة الفارطة خذلنا شوية وقت من الحصة وما حكيناش بالضبط، يعني ما أجبناش على سؤال كان المفروض نجاوب عليه في الحلقة الفارطة، ماذا نقرأ لأطفالنا وكيف نختار الكتاب المناسب. بالتالي إحنا اليوم ما نجموش نقفزوا على الفقرة هذه قبل ما ندخل في محور اليوم. فقط باختصار يعني نقول أنه ليس كل كتاب يصلح للطفل في كل مرحلة يعني من مراحل العمرية، وهذا معروف. يعني كما أنه أحنا للطفل يعني في كل مرحلة عمرية هناك طعام يناسب الطفل وطعام لا يناسب الطفل، كذلك في الكتاب يعني هناك كتاب لكل مرحلة. الطفل احنا حكينا في الحصه الفارطه على طفل في عمر السنتين وثلاث سنوات والاربع سنوات، هو في المرحله هذه لا يحتاج الى قصص طويله قصص معقده، هو ما زال يبني لغته وقدرته على يعني الفهم والتركيز وكذا. اذا نحن نختار له كتب قريبه من عالمه، الاقرب شيء لفطره الطفل هو الطبيعه، حيوانات، العصافير، أيضا حتى وقت نحكيه على أوراق الشجر أو نحكيه على أشياء يعني قريبة من الطبيعة، هذا علميا ثابت أنه يجلب الطفل كثيرا. وأنا عن تجربة يعني واختبرت هذا بنفسي مع أطفال في نوعية من القصص التي هي أبسط ما يكون، ليس فيها أحداث بالمرة ولكنها مكتوبة بلغة رقيقة وفيها يعني الفراشة والطبيعة وورق والزهرة وكذا، فهي تشد الطفل في هذه المرحلة العمرية بطريقة كبرى.
3: نعم جيد.
4: في هذه المرحلة أيضا أستاذة مليكة الصورة ما هيش عنصر ثانوي في القصة، هي ربما أهم من الكلمة أحيانا، هي لغة الطفل الأولى، الطفل يقرأ الصورة قبل أن يقرأ الكلمات. لذلك يعني نحن في هذه المرحلة ونحن نرافق أبنائنا في يعني إكسابهم هذا الشغف، لابد أن نبحث عن القصة التي فيها صور واضحة، فيها صور جميلة، ألوان جميلة، كلمات قليلة وكلمات تتكرر في القصة، يعني من لأنه الكتابة للطفل هي علم في حد ذاته، يعني ليس الفائدة في التراكيب اللغوية المعقدة وكذا، ولكن لغة بسيطة فيها الكلمات تتكرر كي تتخزن في دماغ الطفل، فلا نقع في أخطاء مثلا أنه احنا كآباء وكأمهات نبحث عن الكتاب اللي نتصور أنه سيعلم الطفل أكبر قدر من المعلومات، لا، الطفل نبحث عن الكتاب الذي سيحبه الطفل، والطفل يحب ما هو كل ما هو قريب للفطرة قريب للطبيعة، لأن الطفل في هذه المرحلة يعني هو على طبيعته تقريبا 100%. إذن هدفنا الأول في هذه المرحلة يعني هذا هو مختصر الحديث عند اختيارنا للكتاب، ليس هدفنا أن نحشو عقل الطفل يعني بالمعلومات أو أن نكسبه أكبر قدر من المعلومات، بل أن نجعل يعني الكتاب مرتبط بالمتعة، أقرب ما يكون للطبيعة، أقرب ما يكون للغة المبسطة البسيطة، في صور ورسومات جميلة تجذب الطفل بصريا وتساعده على أعمال الخيال.
3: نعم يعني هكذا نبدأ في بناء علاقة ناجحة، هكا ولا مع علاقة ناجحة مع أطفالنا، يعني مع الكتاب،
4: مع الكتاب رابط إيجابي، يصبح الكتاب يعني شيء جذاب، شيء يقبل عليه الطفل ولا يشعر بأنه يعني ذلك الشيء المعقد اللي بشيخه منه جهد أو هو فيه ملل أو كذا. فلا لا ليس الفائدة هنا في كثرة الأسطر الموجودة في القصة، ولكن يعني بساطة الكلمات وقربها من طبيعة الطفل التي قلنا هي طبيعة أقرب ما يكون للفطرة.
3: نعم
4: هذا فيما يخص يعني إجابتنا عن السؤال الفارض. اليوم إن شاء الله يعني نريد أن نتحدث في ثلاث نقاط رئيسية. يعني هذا الطفل الذي نقرأ له وهو مستمع، كيف نجعل هذا الاستماع يعني نمر من بعد الاستماع إلى التفاعل، ثم بعد التفاعل إلى أن نجعل الطفل يروي القصة وحتى يرويها بطريقته الخاصة، يغير فيها لا يهم، المهم أن يعيد السرد ويعيد يعني أعمال خياله واستعمال ما سمعه وما تفاعل معه في أن ينتج هو بنفسه شفهيا طبعا بالتواصل معنا. نعم. يعني محتوى يكون فيه تفكير. طيب الطفل يعني والإنسان عموما يعني قبل أن يكون قارئا، قبل أن يكون متحدثا متكلما يجيد الكلام، هو كان بالأساس يعني مستمع جيد. صحيح. يعني هذا يعني هذه هي طبيعة الأشياء، قبل أن نتكلم نحن نستمع، فلذلك يعني الاستماع هو مهارة، مهارة هي من أساسيات القراءة الإبداعية فيما بعد، والقراءة المثمرة، القراءة اللي فيها يعني تترك أثر في الفرد. فلابد أولا يعني نحن في هذه المرحلة وكأننا نبني مهارة الاستماع لدى الطفل،
3: علينا
4: يعني
3: أن نشتغل على مهارة الاستماع نحن الأولياء.
4: نعم أحسنت. يعني هنا هي تبدأ منا نحن، يعني أنه أنا كولي أولا وقبل كل شيء لابد أن أسمع لهذا الطفل، يعني حين يحدثني طفلي أستمع له، فهذه العملية ستكون متبادلة. إذا الطفل يعني شاف أنه هو وقت ليحكي لك ولا وقت ليسألك ولا وقت ليكلمك يستفسرك على حاجة، أنت كأب أو أنت كأم تسمعين، يعني تسمع، فهو سيسمع، هذا الشيء سينتقل له. بالتالي أنت عندما تقرأ له القصة سيسمع وينتبه ويحاول أن يفهم، ثم تدريجيا يعني سيتفاعل وسيتكلم. يعني الطفل لا يولد وهو يعرف الكلمات، يعني نحن لا، نحن سنسمعه هذه الكلمات بتؤدى بتكرار بتفاعل حتى يعني نبني عنده هذه العادة. صحيح. عندما نقرأ للطفل لنتصور أننا يعني الهدف كما قلنا في الحلقة الفارطة أو في الحلقة التي قبلها أنه الهدف أن ننهي القصة، لا. صحيح. نحن في تدريبه على مهارة الاستماع كما قلنا هناك تقنيات تحدثنا عن طريقة القراءة عن الصوت وكذا، ولكن أيضا يعني هناك أسرار، يعني مثلا كلمة كان يا مكان، عندما هذه الكلمة التي تستعمل يعني في أغلب القصص
3: وتتكرر المعرفة. نعم
4: نعم وتتكرر، يعني هي تتكرر في كل القصص القديمة تقريبا. يعني الهدف منها على بساطتها أنها تثير يعني عقل الطفل لينتبه ما هي القصة، ماذا سيحدث، يعني وكأنها أصبحت كلمة رمز، يعني لي هناك حدث، هناك شخصيات، من سيظهر في القصة، ما الذي سيفعل، كيف ستنتهي القصة. بالتالي هذه الكلمة تجعل الطفل في حالة انتظار لما سيأتي بعدها. هو يعني وكأننا نبني في الطفل هذه القدرة على التركيز. لذلك كلمات مثل هذا كان يا مكان في يوم من الأيام لابد أن تنطق يعني بطريقة يعني فيها هذا التحفيز للاستماع. نعم. يعني لا نستهين بها
3: طبعا. إيه مهم. نعم. نعم مهمة تقولينه سيدة سونيا، بارك الله فيك. يعني أرجو صدقا سيدة المستمعين اللي عندهم أطفال، يعني في الفئة، يعني الفئة العمرية اللي حنحكيوا عليها في دورتنا التدريبية في هذه المرحلة، إنهم يسجلوا صدقا هذه النقاط. يعني ويعني كي قلت لي مهارة الاستماع، نأكد لك إنه برشا أولياء يغفلوا عليها سيدة سونيا، وقلت مهارة الاستماع هي من أساسيات القراءة ويجب نشتغل عليها نحن كأولياء كآباء وأمهات. مهارة الاستماع يعني مهم جدا، وما تفضلتي به على غاية من الأهمية، فأرجو أنه يتم تسجيل هذه الخطوات لننجح يعني في يعني في بناء كما ذكرتي قارئ ماهر إن شاء الله.
4: فمثلا يعني نحن مش نقرأ القصة، والقصة تبدأ بكان يا مكان مثلا،
3: أهي
4: يا مكان في لا لابد أن نتوقف ونستشعر. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، يعني نعطيه حقها، نعطيه هكا الإحساس والشعور اللي يخرج منا، لأنه هذاك اللي باش ينتبه له،
3: باش يشد انتباهه.
4: نعم باش يشد انتباهه وبعد يمشي معنا. وكما قلنا أكل الوقت اللي نحسه اللي المقطع هذاك يتطلب قوة فنقوي الصوت، فيتطلب يعني نوع من الهمس، تعملوا الهمس وهكذا، يعني نستشعر كما قلنا نقرأه بقلوبنا قبل أن نقرأ بشفاهنا حتى يصل المعنى ويصل الشعور، وهذاك هو اللي يصنع لنا مهارة الاستماع.
3: نعم جيد جدا.
4: نتوقف بين الفواصل.
3: أيه.
4: بين
3: نعم أستاذة سونيا انقطع الخط للأسف الشديد، للأسف هذا المشكل يتكرر. لكن طبعا سنعود بإذن الله الأستاذة سونيا، وحي أريد الأستاذ طارق القلعي يتفاعل معنا من جديد في دورتنا التدريبية الإذاعية قارئ ماهر في كل بيت. تحية احترام وتقدير لكم أستاذ طارق القلعي. يقول يعني قال برشا كلام يعني جميل طبعا ومفيد، وأرجو السادة المستمعين يهمهم هذا الأمر أنهم يدخلوا على صفحة الإذاعة ويقرؤون ما كتب. يقول في الختام أستاذ طارق القلعي: الكتاب المناسب قد يصنع قارئا مدى الحياة. الكتاب المناسب قد يصنع قارئا مدى الحياة، والكتاب غير المناسب قد يجعل الطفل يظن أن القراءة مملة وهي ليست كذلك. طبعا القراءة يعني طبعا ممتعة وفيها فوائد كثيرة، ونريد أن نستأنس بفعل القراءة كما ينبغي. لذلك أردنا مع الأستاذة سونيا علي النفزي أن نتدرب، أن نتعلم هذه الخطوات لنكتسب هذه المهارة وينجح كل ولي يعني في صناعة قارئ ماهر ومحب للقراءة بإذن الله تعالى. إذن نعيد الاتصال بالأستاذة سونيا علي النفزي الاستشارية الأسرية والخبيرة التربوية. مرحبا بك من جديد أستاذة العزيزة.
4: مرحبا أستاذة مليكة.
3: نعتذر على هذا الانقطاع. نعود لنتمم بإذن الله تعالى، نتمم معك مع هذه الخطوات، علما وأنني وجهت تحية الأستاذ طارق القلعي معنا من جديد على صفحة الإذاعة، وقد يعني تحدث عن الكتاب المناسب قد يصنع قارئ مدى الحياة، والكتاب غير المناسب قد يجعل الطفل يظن أن القراءة مملة، وهي ليست كذلك أستاذة سونيا.
4: صحيح، يعني هنا يعني التأكيد أستاذ طارق عنده ما شاء الله يعني خبرة سنوات في التعليم في المرحلة الابتدائية، ويشتغل على القراءة يعني يفيدنا بمعلومات يعني رائعة إن شاء الله ربي يبارك فيه. يعني نعود إلى مهارة الاستماع. نعم. توقفنا عند أنه لا نسرع تلك الوقفات يعني بين الجمل وكذا. طيب، يعني هذا المستمع الصغير، هذا الطفل الصغير، هل نتوقف عند أنه مستمع وفقط؟ لا، لابد أن نخطو معه خطوة أخرى، هي مهارة أن نجعله طفل يتفاعل مع ما يعني يستمع إليه. وهنا يعني هو التفاعل المتبادل يكون بين القارئ اللي هو الأب أو الأم أو أيا كان يعني المربي اللي يرافق في الطفل، وبين هذا الطفل الصغير. يعني احنا وقت نوصل لاخر صفحه من الكتاب ما نقولش اللي القصه انتهت هناك ونغلق الكتاب، لا، ربما يعني القصه ستبدا حينها. يعني وقت اللي نقول للطفل يعني مثلا بعد ما يقرا من الشخصيه اللي انت حبيتها اكثر في القصه، من هي الشخصيه التي احببت اكثر من الاخرى، شكون عجبك في القصه، علاش عجبك هكذا، بلغة بسيطة يعني بلغتنا. إن بالإمكان يعني بالعربية الفصحى فهي حبذا، حتى يعني نبني هذه اللغة، هذه الشجرة اللغوية ونحببه فيها، يعني التشابكات العصبية ترتبط بها وتتعلمها وتتقنها منذ البداية. وإن لم نكن نتقن يعني الفصحى فبلغتنا الدارجة، يعني شكون حبيت في القصة، علاش الشخصية هذه حبتك أكثر، أنت علاش عجبتك الشخصية هذه، كون البطل اللي في القصة، أنت لو مكانه شنو كنت تعمل، وهكذا يعني حسب عمر الطفل. يعني نحن لهنا نحكيه على الطفل 3 سنوات، بدأ يفهم، بدأ يحكي، بدأ يتكلم، قادر على التفاعل معنا. يعني أحيانا نغير عنصر من القصة، ماذا لو يعني ماذا لو يعني البطل هذاك ما اعترضوش مثال الفلاني أو التحدي الفلاني أو ما وجدش الحل الفلاني، كيفاش كان ينجم يخرج من الأمر، وهكذا يعني إلى على بساطتها. نعم. خلي يفكر. مش فقط يستمع. صحيح. هو يجيبنا، وأحيانا يفاجئنا أستاذة مليكة، يفاجئنا بأفكار يعني. صحيح. احنا ما كنا لو احنا كبار نحاول نلقى حلول او بدائل في القصة، احيانا الطفل خياله واسع ما شاء الله، وبهذه الطريقة يعني نحن نساهم في توسيع هذا الخيال اكثر واكثر. والانسان أينشتاين يقول لك الخيال اهم من المعرفة. نعم. لان المعرفة هي عبارة يعني عن معلومات اذا تعلمناها فقد انتهى جهلنا بها، ولكن الخيال هو ملكة، فإذا اكتسبنا هذه الملكة يعني استطعنا أن نفتح بها مشكلات كثيرة وكثيرة. وكل الابتكارات والاختراعات التي يعني تنعم بها البشرية اليوم هي كانت مجرد خيال في أذهان أصحابها ثم تحولت إلى واقع.
3: جيد. أنا سجلت على الورقة بعد إذنك يعني 3 كلمات يعني أساسية، وأرجو من كل واحد يسمع فينا بالحق أنه يسجلها عنده يحققها. يعني أولا استماع، الكلمة الثانية تفاعل، الكلمة الثالثة بناء أفكار. يعني هكا وليس ذا سونيا، يعني مربوطة ببعضها. إن نجحنا
4: أحسنتي بهذا التفاعل أي أسلوب المربين أستاذة مليكة، يعني نحن قد نحاول نخرج على القصد.
3: أنا حبيت بالحق كل ولي يسمع فينا يسجلها ما عنده، استماع، تفاعل، بناء أفكار. إذا نجحنا في أنه يعني نجعل أبنائنا يسمعوا مليح
4: أفكار أستاذة مليكة،
3: كيف عاود لي أستاذة سونيا عاود لي؟
4: إحنا أكثر من بناء الأفكار، إحنا قاعدين يعني نبنيه في الطفل هذا في ملكات التفكير وآليات التفكير وآليات التعلم. اللي هي تسمى أكثر آليات التعلم، إنه يركز، إنه يجمع أو يربط ما بين المعطيات، إنه يستنتج، إنه يلقى الحلول. كل هذه يعني تسمى آليات التفكير. فأحنا نبنيها منذ الصغر، والطفل اللي يكتسبها منذ الصغر ما نتعبوش معاه في القراية، ما نتعبوش معاه في حياته وقت يقع في مشكل، فهو قادر على تفعيل هذه الآليات حتى في حياته اليومية، حتى في المشكلات اللي يتعرض لها في حياته اليومية.
3: ربي يبارك لك. وهذا ما أكده الأستاذ طارق أستاذة سونيا، يقول الاستماع بداية كل تعلم، ومن لا يحسن الإصغاء تفوته أشياء كثيرة، ليس في المدرسة فقط بل في الحياة كلها.
4: نعم، الله يبارك فيك. فهنا يعني بعد أن أكسبنا أو بدأنا يعني مع الطفل تدريبه على هذه المهارة، بعد يعني بعد فترة سنصبح قادرين على التحول إلى مهارة أخرى، هي مهارة يعني أن نجعل هذا الطفل راويا للقصة، هو الذي يروي، وهي خطوة يعني متقدمة عن التفاعل. يعني بعد فترة من أنه بدينا نقرأ للطفل، خصوصا إذا القصة يعني قرأت له عديد المرات، يأتي وقت اللي أحنا أقول له أيوة أنت دورك في قراءة القصة، هو مازال ما يعرفش الحروف أستاذة مليكة، فنعطيه هك الكتاب هذاك في يده ونطلب منه أنه هو يحكي القصة بطريقته الخاصة.
3: ممتاز، يعني هي تكون نتيجة، يكون ابن راوي للقصة، هي نتيجة للخطوات اللي أنت أكدتها لنا يعني واضح.
4: ولهنا يعني قد يغير الأحداث، قد يخترع أشياء غير موجودة في الكتاب، يعني مش المطلوب منا أن نصحح يعني بسرعة، بقدر ما أنه الهدف هو أن نفتح المجال لهذا الطفل لكي يتحدث ويعبر، ويعني يوظف اللي يسمعه ويوظف قدرته على الكلام في أنه يستخدم يعني المعطيات.

0: فعلوا معنا إن شاء الله على صفحة الإذاعة، وكل مستمع استفاد من هذه الحلقات. لما لا يتواصل معنا على رقم 71 136 ألف؟ خلينا نفتح دائرة التواصل أستاذة سونيا، وإذا فما أي سؤال مطروح حضرتك على ذمتهم بإذن الله.
1: فعلا يعني في الحصة القادمة أردت يعني وكان هذا نفتح لهم المجال ليكونوا معنا بالهاتف وهو يطرح علينا الإشكاليات اللي ربما والتحديات اللي قاعدين يلقوا فيها، فأحنا من تدخلاتهم نستطيع أن يعني نستجيب أكثر لاحتياجاتهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وإذا فما طفل صغير حب يروي قصة أستاذة سونيا، نفتح له المجال؟
1: مرحبا بكل تأكيد.
0: مرحبا به إن شاء الله. وعلش لي حتى ولي أم يسمع تسمع فينا أو أب، وأنت أكدت على دور الأب الأسبوع الفات وقلت يلزم الأب يقرأ يعني القصص لأبنائه. إذا فما زاد أب يحب يتواصل معنا على المباشر ويقول لك كيف أقرأ لابني قصة، وربما يأخذ قصة على المباشر ويقرأها وهكذا نعمل هالتفاعل الجميل. أفكار على الطائرة هاوكا، أفكار على المباشر بحول الله، أعلنها بصوت عالي أستاذة سونيا.
1: أي إن شاء الله كل شيء يعني هو الإبداع لا تحده حدود، فأي فكرة قابلة للتطبيق وهي من ضمن يعني ما يحتاج الولي فهي يعني تكون ضمن الدورة يعني.
0: الله يبارك لك.
1: الله يبارك لك. لا ننهي قبل أن نختم يعني هنا التحدي لهذا الأسبوع، يعني ما ننساوش اللي احنا كل أسبوع عندنا تحدي، ولكن صحيح. قبل التحدي يعني فقط نؤكد على شيء هو أنه هذه المهارة الثالثة يعني مهارة أن يروي الطفل القصة بنفسه، يعني هو مش فقط يتدرب على التعبير على الثقة بالنفس على أنه يتحدث نهار آخر، هو سيحتاج إلى مهارة التحدث أمام الجمهور أمام نفسه أمام أصدقائه أمام يعني في أشياء كثيرة. هو أيضا يعني يتدرب على ترتيب الأفكار، يتدرب على أعمال الخيال على الثقة بالنفس كما قلنا. إذن المهارات كبيرة في كل خطوة من هذه الخطوة، في كل مهارة، مهارة الاستماع أو مهارة التفاعل أو مهارة أنه هو يروي القصة بنفسه، فالمهارات هذه مش فقط للقراءة، هي مهارات حياتية، يعني بالقراءة نحن أيضا نتدرب للحياة من خلال هذه المهارات.
0: ربي وفقنا إن شاء الله. إذن هو مشروع حياة، فعل اقرأ هو مشروع حياة أستاذة سونيا.
1: نعم
0: إن شاء الله ربي بالحق نوسعوا الدائرة ونوسعوا رؤيتنا لهذا الفعل القرآني، عسى أن يشمل كل حياتنا بإذن الله تعالى، ونحقق القراءة التعبدية بإذن الله. احنا قلنا ما نجعلوهاش عادة بقدر ما نجعلوها عبادة القراءة إن شاء الله.
1: هي مسؤولية. نعم. هي عبودية، مسؤولية يعني مسؤولية بناء هذا الطفل. طيب تحدي هذا الأسبوع إن شاء الله هو إنك سنختار قصة مناسبة لهذا العمر، يعني احنا ما زلنا في عمر ما قبل المدرسة، وان شاء الله يعني في الحصص القادمة ابتداء من الحصة القادمة ان لم نؤسس لها يعني محتوى اخر سنبدأ في مرحلة التمدرس. وتحدينا هذا الاسبوع نختار قصة نقرأها للطفل، سنقرأها له يعني على الاقل 3 مرات خلال الاسبوع. في المرة الأولى باش نقراوها فقط يعني للتدرب على مهارة الاستماع، وفكروا أنه عنا حلقة فيها كيفية القراءة بالطرق التي تجذب الطفل. وفي المرة الثانية اللي احنا كما نقولوا قرينا بالاثنين فقط ليستمع. الأربعاء مثلا نقرأ له ونحاول أن نجهز أسئلة بسيطة يعني ما خليوش الأمر للصدفة. نعم تفاعل. أيه. والأب والأم هنا يعني لأنه كما قلنا يعني هناك إنسان يعني هذا غرامه فما ليلة، فإذا أنت مش غرامك كيف تقرأ أنت القصة قبل ما تقرأها لطفلك وتتخيل شنو زعم الأسئلة اللي نجم نطرحها على طفلي، فستجد الأسئلة يعني متخليش الأمر للصدفة للحظة هذيك. 10 دقائق فقط قبل ما تقرأ القصة تقرأها أنت وتعمل لها مخطط وتعمل الأسئلة وكل شيء يجهز، ومن بعد تقرأها له وتحاول تطبق هيك التفاعل إنك أنت تسأله هو يجاوب وكذا. في المرة الثالثة نقوله مثلا يوم الجمعة أو السبت سنقرأها له، ثم سنطلب منه يعني أن نقول له اليوم هذا دورك نعطيه هو القصة ونقول له أنا مستمع وأنت باش تقرأ لي القصة كما تحب. فنطبق يعني المهارات الثلاث حتى تصبح فيما بعد يعني عادة عندنا.
0: ممتاز.
1: ومش من بعد ما يكونش يعني ضروري انه ديما نتبعوا نفس التسلسل، نولي وقت اللي مناسب ان ندربوا على المهاره هذه نقوموا بها، على المهاره التاليه نقوموا بها وهكذا.
0: ربي يبارك لنا فيك، جميل هذا التحدي، وإن شاء الله ربي كل

0: من أخذ هذا التحدي بقوة يتواصل معنا على رقم 71 36 ألف أو على صفحة الإذاعة، عسى أن ننجح بإذن الله تعالى في ختام هذه الدورة في صناعة قارئ ماهر في كل بيت. إذا تواصلوا معنا أحبتي في الله تعالى، ولما لا نعاود نجدد الدعوة أستاذة سونيا علي النفزي لمستمعينا لأطفالنا، حتى طفل يحب يقرأ على مسامع أستاذة سونيا علي النفزي يعني قصة، علاش لا؟ بالعكس هذا يفرحنا برشا أنه نسمع لصوت أطفالنا، وهكا نحقق هذا التحدي عبر الاثير وفي المباشر ان شاء الله. استاذه سونيا
1: يكون تطبيقي،
0: يكون
1: ربي
0: تطبيقي
1: استاذه مليكة على القناه الرائعه وهذا البرنامج الرائع،
0: ربي يبارك لنا فيك،
1: يعني يلامس القلب، وان شاء الله ربي ينفع بيك وينفع به الامه
0: اجمعين اجمعين ان شاء الله، هذا رجائنا من رب العالمين. شكرا من القلب لك، مني كل الاحترام والتقدير سادتي العزيزه سونيا علي النفزي، دمتي موفقه صاحبه هذه المبادره الرائعه قارئ في كل بيت، موفقه جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك. الى اللقاء. شكرا، لا شكر على واجب. ابقوا معنا، فقراتنا أحبتي في الله تعالى أعتبرها طبعا سلسلة متماسكة، والحمد لله البداية مع زكية، عسى أن نحقق النفس الزكية. زكية هذه المرأة التونسية المتمكنة بالقرآن، ثم ربطنا بمشكاتنا الزيتونية، وحدثنا الأستاذ محمد أيمن القربي عن مؤسس الإملاءات القرآنية في تونس سيدي فضيلة الشيخ عبد العزيز البوندي رحمه الله تعالى، وقد خدم القرآن الكريم في تونس الحبيبة فتقبل الله منه، وكان معنا ضيفنا الكريم الشيخ المقرئ إليس بن نور الذي واصل هذا الامتداد بإحياء هذه العادة القرآنية، الختم القرآني الشهري. وطبعا مسيرته القرآنية وخدمته للقرآن لا تقتصر على الختم القرآني، وإنما طبعا ما شاء الله مسيرة حافلة بخدمة القرآن وخاصة اهتمامه بالشباب، فجزاه الله عنا كل خير. ثم تابعنا طبعا هذه الدعوة للقرآن الكريم بفعل اقرأ مع الأستاذة سونيا علي النفزي في هذه الدورة التدريبية، وأرجو منكم أحبتي في الله تعالى أن تتابعوا طبعا هذا التسلسل، لأنه هو صرح كما أكدت لنا الأستاذة لطيفة شقرون، هو صرح نبنيه مع بعضنا البعض، الأمة المحمدية صرح نريد أن نبنيه باستحضار مهمة الاستخلاف، وهذا ما طبعا أحرص على تبليغه مع ضيوفي الأجلاء أبناء هذا المشروع ماهر في الأرض وفي السماء. كيف أختم هذا البرنامج أحبتي في الله تعالى؟ سأختمه بالحديث مع أهل القرآن الكريم ومع صوت نسائي، البداية مع زكية، وسأختم مع الدكتورة تهاني إدخيل جزاها الله عنا كل خير، وهي أيضا خادمة للقرآن الكريم. سنتحدث بإذن الله تعالى عن المسابقة القرآنية المحلية برأس جبل ببنزرت أحبتي في الله، كل التفاصيل بعد قليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
2: نتوق أحبتي في الله تعالى إلى حلاوة الإيمان، لذلك اخترت أن أتوج هذا الحديث وهذه الحلقة القرآنية بامتياز مع أهل القرآن الكريم. سعيدة جدا وأتشرف بالحديث مع سيدتي العزيزة الدكتورة تهاني دخيل. نذهب معها مباشرة إلى رأس جبل هذه المدينة الجميلة في هذه الصائفة المزدانة على الدوام بالقرآن الكريم، كيف لا ونحن نتحدث عن الفرع المحلي اقرأ مع الكاتب العام ورئيس اللجنة العلمية طبعا التابع هذا الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. سيدتي العزيزة الدكتورة تهاني دخيل، حفظك الله ورعاك ووفقك الله وسدد خطاك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذتي العزيزة، أهلا وسهلا.
2: ربي يحفظك، ربي يرفع مقامك دنيا وآخرة إن شاء الله.
3: أمين يا ربي. أمين.
2: الله يبارك لك. تعرف لأن أسعد كثيرا بالحديث معك، تعرف عليش دكتورة تهاني؟ لأنه الحديث معك حمال لرسائل قرآنية جميلة تمس القلب، وما أحوجنا إلى هذه الرسائل القرآنية حتى يكون لها إشعاع في هذه المضغة، فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. دكتورة تهاني،
3: أيش والله هذا هو، حتى على الأقل إذا كان إحنا ما خلقناش أن نكون من أهل الله ومن أهل القرآن وخاصة الله، على الأقل نتجمل ونتطبع بأخلاق أهل الله، علنا نحظى بهذا الفضل إن شاء الله.
2: إن شاء الله نرجو ذلك عزيزتي تهاني، ربي بارك لنا فيكم وفي جهودكم. إذن والحمد لله تعالى وهالعادة الطيبة هذه في كل مرة يجمعني لقاء معك في هذا الموعد للحديث طبعا عن المسابقة القرآنية المحلية اللي قريبا إن شاء الله تعالى باش تنطلق، لكن دائما يلفت انتباهي عدد الدورة في دورتها 58 لسنة 2026 دورة 58. حب وقفة هنية معك دكتورة تهاني بعد إذنك. الرقم هذا أكيد أو يعني يحكي حكاية، يحكي تاريخ، يحكي حكاية جميلة.
3: 58 دورة يعني 58 سنة يعني تاريخ.
2: هذا هو، هذا شو حبيت نسمع منك دكتورة تهيني، يحكي برشا حكايات هكا ولله. القرآن الكريم متأصل في تونس والحمد لله، وراس جبال مدينة قرآنية بامتياز هكا ولله.
3: الحمد لله يا رب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، تحية من عمق القلب لكل السادة المستمعين والمستمعات على أثير هذه الإذاعة الطيبة أدام الله إشعاعها.
2: أمين بارك الله فيك.
3: طيب بالنسبة للدورة 58، يعني كيف نقوله 58 يعني 58 سنة، مش نفهموا اللي احنا معناها نقول 58 سنة يعني هو التراث، يعني هو التاريخ. يعني نحن كحلينا عينينا، حلينا عينينا في بيئة تجل القرآن وتجل أهل القرآن، عبارة على هو عرف، عرف سائد عند البيوت الكل. إذاك علاش خليني أقول معناها الحاضنة الحقيقية لهذه المسابقة هم أهالي رأس جبل، يسارعون بالقليل والكثير، معناها ناس تشل حتى ديارها يعطيها لأجل إكرام معناها الضيوف اللي يجيونا بعاد لإسكانهم، معناها فضلاً عن المساعدات العينية، كل شيء معناها جميل. حاجة بالحق تقليد خلينا معناها خلف عن سلف.
2: هي بدأت
3: عام 1968. هي كيفاش بدأت من الأول بالكل، من خلال أنه تعرف معنا إحنا توا في رأس جبل عنا زاوية سيدي العربي اللي هي المحطة العلمية الأساسية عنا في رأس جبل، اللي هي باش نقرب لك الصورة بالمصطلحات المعاصرة، يعني عبارة على هي التحضير نتاع جامع الزيتون المعمور
2: ما شاء الله.
3: فزاوية سيدي العربي هذه هي الأصل فيها أنها تقدم مفاتيح العلوم وتحفظ القرآن، واللي يكمل يختم سن طبعا نحكيه لهنا على الصبيان، معناها ما ناش نحكيه على عمرنا نحن. فاللي كمل يختم القرآن يمشي إلى جامع الزيتونة ويتخرج. بعد ما يطلق العلم على أثبات فطاحلة علماء الزيتونة أدام الله عمرانها جامع الزيتونة، عاد شنو يعمل؟ طبعا الحاجة العادية أنه باش يرجع لبلاده باش يحاول يستثمر في تلك المعارف ويكمل في نفس النفس العلمي الزيتوني في رأس بلد. فهذاك علاش كان أول تأسيس للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم عام 1966 اللي هما من خريجي جامع الزيتون المعمور، على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، فضيلة الشيخ عبد الغفور الغطمان رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد العزيز العنادي رحمه الله، وفضيلة الشيخ محجوب شربي طبعا، بالإضافة إلى مشايخ أخرين اللي هما أيضا من خريجي جامع الزيتون المعمور. من بعد تولى عنا، والأول دورة وطنية للقرآن الكريم كانت عام 1968، هي كانت أول دورة لحملة الكتاب، وكانت تحت إشراف الجهات الرسمية في ذلك الوقت، والي بنزرت مع مدرسة شبل، وحتى معناها الأهالي هم اللي احتضنوا هذه الدورة. بعد بشوية بشوية من اللي كانت اسمها الجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم ابتداء من عام 1966 حتى للي جات الرابطة الوطنية للقرآن الكريم عام 2011، تم إدراج الجمعية هذه ضمن فروع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم تحت اسم الفرع المحلي اقرأ في رأس جبل، فرع المحلي اقرأ. فمعناها هي كملنا نحن في نفس التمشي اللي أسسوه أجدادنا وأسلافنا، اللي هو معناها كي تفهم انت العنوان متاع الجمعية هي الجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم. طبعا لهنا كي باش نقولوا المحافظة على القرآن الكريم باعتبار أن المؤسسين لهذه الجمعية هم خريجو جامع الزيتون المعمور. طبعا المحافظة على القرآن رواية ودراية، هذاك علاش المنهج الأساسي عندنا في رأس جبل لا نقتصر فقط على إقراء القرآن الكريم، لكن أيضا نعطي معه بالتوازي مفاتيح العلوم. وفي هذا الإطار تأسست الأكاديمية الزيتونية للقرآن للعلوم الشرعية عام 2019.
2: ما شاء الله،
3: يعني هذا المسيرة كان لا ابتدأت بنفس زيتوني اللي هما خريجي جامع الزيتون المعمور وقتها في زمانهم، هما كملنا نحن بما تيسر من ظروف من معناها من كفاءات اللي موجود، حاولنا نحافظ على نفس النفس. هذاك علاش عندنا قسم العلوم الشرعية وقسم الإقراء، معناها هذوما الزوم يمشوا بالتوازي ولا غناء بأحدهما عن الآخر.
2: الحمد لله.
3: هذا هو
2: الحمد لله.
3: المقر نتاعها طبعا كما قلت لك هي زاوية سيد العربي، هذه الزاوية يعني من أهم المعالم الدينية عندنا في رأس جبل، واللي هي في قلب البلاد.
2: ما شاء الله.
3: تأسست منذ المنتصف الثاني للقرن 18، وحتى التويكة هي سبحان الله معناها المساحة نتاعها 250 متر مربع. لكن كيف تشوف التوزيع نتاعها وكيف تشوف العدد اللي تعرفه نتاع طلبة، قول سبحان الله، معناها هي بركة من عند الله سبحانه وتعالى في الزمان وفي المكان. الحمد لله، ربي ديمها نعمة.
2: اللهم امين، ربي ديمها نعمة. دكتورة قديش كلمك محليه والله بالحق، تعرف كل كلمة هكا تدغدغ القلب، وانا ماذا بيا يعيشوا معايا السيد المسلمين هالحالة هذية لينا نسمع فيك شيخة بالحق، لانه الحكاية اللي انت تحكي لنا فيها حكاية تاريخ اجدادنا واسلافنا ربي يرحمهم، يعني زرعوا غرسوا البذرة والحمد لله تعالى، واينعتك البذرة هذيك والحمد لله، وقطفنا الثمار وقتها ولازلت الامدادات يعني والحمد لله تعالى الى هذه اللحظة الراهنة والحمد لله، زاد بفضل لكم انتوما ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله. وطبعا التحيه من القلب
3: اي
2: اهل راس جبل اللي قلت يعني في جمله رائعه صح عليهم بالحق، اهل راس جبل الحاضنه الحقيقيه طبعا لكل نشاط قراني والحمد لله تعالى، فهنيئا لكم طبعا باهل راس جبل وهم اهل تونس
3: لله.
2: والحمد لله تعالى هذا يطمننا على بلادنا انه تونس بلاد القران والحمد لله وارض القران. سيدتي تهاني،
3: هما أستاذي العزيزة كما نقول أهالي رأس جبل بما فيه المنظمات المجتمع المدني، يعني كيف نقول شكون اللي ساهم معنا في النشاط، بطبيعة الأهالي اللي هما معناها الأشخاص الماديين الأهالي وعندنا زاد الأشخاص المعنوية اللي هما كما تقول أنت مثلا نادي الأطفال، الكشافة التونسية، نادي الشباب، دار الثقافة. عندنا زاد الإذاعات المحلية زاد تقوم بالتغطية بطريقة معناها ملازمة لنا
2: الحمد لله، تحية لكم.
3: حتى التغطية الإعلامية بدأت منذ الأسبوع الفارط بالإعلان الرسمي لهذه الدورة وتبقى تباعا بصفة يومية، كل يوم لازم فما كسبوت اللي تعدى للتفكير بالبرنامج
2: ما شاء الله. الحمد لله، هذه حاجة تثلج الصدر والحمد لله تعالى. إذن خذينا الحديث طبعا على هذا التاريخ والحمد لله تعالى، يعني من 1968 تاريخ أول دورة قرآنية إلى 2026 تاريخ الدورة رقم 58. دكتورة تهاني، ما الجديد السنة؟ تقريبا سبع دقائق.
3: فضيلة الشيخ عبد الغفور الغضبان، فهمنا تويك علاش هو الاسم، لأنه عنده بعد رمزي باعتبار أنه من الأعضاء المؤسسين للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم، وباعتبار أنه من مؤسسي أول دورة للقرآن الكريم. فإحنا هذا يخدمه معنا من السنة الحميدة أننا في كل سنة نربط الشباب نتاعنا نحن توا بأسلافهم، أنه وقت اللي نسميه دورة باسم طبعا لهنا باش نجيبوا عائلتهم اللي هما موجودين الأحياء منهم باش يحكيوا لنا على تراث نتاع الاسم هذايا، ونحكي معناها يعطيونا الجانب العلمي، الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي، يعطينا على برشا حاجات، وكان فما لطائف هكا معروف بهم في البلاد.
2: ممتاز ممتاز، ربي يرحمه إن شاء الله تعالى. جميل، وهذه طبعا يعني سنة حميدة والحمد لله من باب ربط يعني شبابنا الحاضر يعني بأجدادنا، وهذا فيه يعني عبرة كبيرة ورسالة رائعة جدا. يعني الانطلاق وقتاش إن شاء الله؟ يوم الأحد في أوت،
3: هو نهار الأحد 2 أوت إن شاء الله هي تفتتح المسابقة التظاهرة ككل، تفتتح بالمسابقة المحلية. المسابقة المحلية نحن جارة العالم نربطوها في نفس الأسبوع بالتظاهرة الوطنية
2: ما شاء الله،
3: فلهنا يشاركوا فيها قرابة 1400 طالب
2: ما شاء الله،
3: هذوما من ولاد رأس جبل من الجهات القريبة لنا، ثم زاد مشاركة متميزة من الفرع الجهوي لدنزرت، يعني هالأرف ألف وطني طالب، يعني فيهم على الأقل 1200 طالب اللي هم أولاد رأس جبل اللي هم تابعين 8 مراكز تحفيظ عندنا في رأس جبل، اللي طبعا الفرع المركزي هو المقر المركزي هو كما قلنا زاوية سيدي العربي.
2: يعني هالعدد هذا يعكس الجهود المبذولة في الفرع المحلي اقرأ برأس جبل.
3: نعم ما شاء الله، هذاك علاش هما ان شاء الله توزيعهم باش يكون على قرابة 50 لجنة كل لجنة فيها زوج محكمين، يعني كي نقولوا قرابة 100 محكم باش يكون ان شاء الله متواجد معنا نهار في الأحد
2: ما شاء الله
3: لتأمين هذه المسابقة. هذاك علاش في الفترة السابقة أمننا دورة تكوينية للتحكيم، ما باعتبار أن يكبر العدد نتاع التحكيم تولي نحاول نقرب نحو توحيد منهج التحكيم للناس الكل. عملنا لهم دورة تكوينية إن شاء الله اليوم معنا على مدة 3 أيام تحت إشراف فضيلة الشيخ المقرئ شيخ الإقراء عنا في رأس جبل سيدي لطفي شربي.
2: نعم.
3: إن شاء الله بعد شوية بش يكون لقاء الختاني اللي هو بش يكون معنا معناها لقاء مع المحكمين هذوما الكل، نعملوا هكا شيء من الرقائق بش نذكروهم معناها بأهمية الدور اللي بش يعملوه في هذه المسابقة.
2: نعم.
3: لأنه مسابقة الهدف منها تحبيب المتسابق للقرآن الكريم ككل.
2: جميل.
3: لأنه نخافوا على المتسابق اللي يدخل يلقى روحه في ظروف متاع شيء من التشدد في التحكيم، خاف معناها تصير له نوع من الصدمة اللي يرخ شوية، وإحنا ما نحبوش هكا. نحن نحبوا الهدف نتاعنا هو ذاك، علاش هما برشا طلبة؟ لأنه المنهج الأساسي نتاعنا تحبيب الطالب للمنهج هذايا اللي حطوه أسلافنا الكل. ما بتعرف معناها أختي مليكة، هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى السائد عنا الكل، إما ترغيب أو ترهيب.
2: نعم سيدتي،
3: ترغيب أو ترهيب. لكن نحن المنهج متاعنا كما نحن حلينا عينينا على مشايخنا، منهجنا قائم على أساس تحبيب الطالب في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر لي أحلى طريق إلى الله سبحانه وتعالى هو تشنيف السماعي بلذيذ خطاب الله سبحانه وتعالى والفهم عنه مقصوده من هذا الكلام. يعني وقت اللي الطالب نحاول ديما نغرمه ونقربه، لأنه القرآن ديما نقولها راه القرآن راه هو محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: وفي الأخير ديما هذه نقولها ويقولوا لي كيفاش تقولها، نقول لهم في الأخير راه في القبر كي باش يسألونا منكر ونكير اللي عقيدتنا،
2: كي
3: باش يسألونا مش شو قولي قداش حافظ هو، شو قولي من ربك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني يلزم المنهج الإقراء وتحفيظ القرآن يلزم يمشي بالتوازي.
2: نعم.
3: مع العلم النافع اللي يفهم به مقصود خطاب الله سبحانه وتعالى من ذلك الكتاب.
2: صحيح.
3: يعني يولي الطالب هذاك وعاء للفهم عن الله، ما يكفيش أنه يحفظ ويشارك في المسابقات، بالعكس إذا كان هو يشارك ويحفظ الكتاب ويختم لكن لا يعمل بأحكامه،
2: ما الفائدة؟
3: هو حجة عليه.
2: نعم.
3: هذا هو.
2: نعم.
3: فلهنا يلزم الجانب التربوي يكون موجود، والحمد لله هم أغلب سوى المدرسين نتاعنا معناها فاهمين البعد التربوي في إقراء القرآن، هذاك علاش يركزوا برشا على الجانب هذايا.
2: ممتاز.
3: فيحاولوا يدعموا كل من ناحيته، يدعموا الحصص نتاع التحفيظ نتاعهم بشيء من اللطائف الرقائق اللي تخلي الطالب هو بيده يبدا مرتاح.
2: جميل.
3: يولي عامل جو.
2: نعم.
3: وحتى معناها الجالية نتاعنا اللي يعيشوا برا الصيف، معناها المدارس بصفة عامة تاخذ راحة، احنا بالعكس احنا ناخذ راحة بعد يوم القرآن على خاطر نتعب برشا معنا في ايام القرآن.
2: ايه.
3: ناخذ راحة نتاع 3-4 أيام ومن بعد نلقاو الطلبة اللي جاونا من الخارج
2: فرصة
3: يبقوا. ايه. عندهم برمجة صيفية خاصة بهم،
2: عندهم حق علينا هكا ولا
3: لأن كي بنجي يلزم نقري ودي القرآن.
2: اي والله
3: يلزم، كما انا كبرت في سيدي العربي يلزم ولادي زادت كبرت في سيدي العربي.
2: ما شاء الله
3: هنيئا لكم بهذا التراث.
2: محليه والله.
3: وان شاء الله يا ربي نكون ونحن خير خلف لخير خلف،
2: يا رب
3: وان شاء الله نكون من الأمانة فأحسننا حملها.
2: الحمد لله. علاش قلت لك أنا نحب الحديث معاك ونحب الاستماع ليك، هاو عارفوا سادة المستمعين علاش، محلى كلامك دكتورة تهاني تخيل ومحلاه المقصد.
3: يا ربي نقول لك حاجة بالحق، معناها اللي متربي على يدين مشايخ وحل عينيه في المشايخ الصحيحة يعرف أهمية الجانب التربوي في كل الطريق، سواء العلم سواء القرآن. معناها إذا كان نحن نتكالب على المسابقات نتسابق ونلوجوا معناها باش نحفظ القرآن، إيه أحفظ هذا حاجة باهية، وأصلا هو هذاك هو المنهج الصحيح.
2: نعم.
3: اللي حطوه بزويتنا معناها. أما شنو احنا توا كبرنا ضعنا بعلينا توت لو احنا مثلا نسمي عنا
2: دكتورة تهيني باش نختموا بعد إذنك سامحني في أقل من 30 ثانية كمل الفكرة نتاعك.
3: هذا هو فقط باش نكمل الجانب التحفيزي. الجانب التحفيزي عندنا قسم خاص بالتحفيزي. شكون التحفيزي؟ اللي هم الناس الكبار كيفي أنا وكيفكم وكيف الناس الكبار اللي فاتهم الركب عندهم قسم خاص لهم، هما فيعملوا لقاء مع إجماع مع الإدارة الغديكة اللي هم مقرئين زادة يقيمونهم وين يشطوهم، لكن ما يتقيدوش بالحلقة نتاعهم.
2: ممتاز.
3: حبا في القرآن يحضروا في الحلقات الكل. ربي ديما
2: نعمة للتحبيب. الحمد لله ربي دوم علينا نعمة. ربي يجازيك كل خير ويتقبل منك دكتورة تهاني دخيل، وبالتوفيق في المسابقة القرآنية المحلية، وإن شاء الله ربي نلقاك باش نحكي وزاد على التظاهرة الوطنية بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا في أمان الله تعالى، وربي يجعل كل ابن من أبنائنا وعاء للفهم عن الله تعالى.
0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف. إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم

لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني فيه

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر، نبينا الآمر

لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. صلى عليك.

سامي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم أعيا الورى.

عدوه قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم

فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم حتى إذا طلعت في الأفق عما هدى هل علمينا وأحيت سائر الأمم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في

0: صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين الذي يحدثنا عن أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى الباب التاسع، التفكر في مخلوقات الله عز وجل. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشوشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وحلما وفهما، وأن يبصرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن بصدد تدارسها والتدبر في معانيها والوقوف على مقاصدها والائتمار بأوامرها والتدبر في معانيها. والحمد لله خطونا خطوات حثيثة في دراسة وتدبر أبواب هذا الكتاب الحافل بالمعاني والزاخر بالمقاصد وعظيم المباني في حقيقة. يعني كلما طرقنا بابا من أبواب هذا الكتاب إلا ونتأكد ما لهذا السفر الجليل من أسفار العلم من الأهمية بمكان، ومن المتانة العلمية، ومن حبكة الكلام ونباهة إيراد الأحاديث. فكل حديث إنما هو موجود في مكانه له مقصد لذلك، وله معنى لسبب إيراده في هذا الباب دون الباب الآخر. لما للإمام النووي رحمه الله من منهجية في واقع الأمر تحتاج إلى دراسة، إلى دراسة خاصة حول منهجية الإمام النووي في إيراده لأبواب كتابه. وكأن الإمام النووي عندما عقد باب الاستقامة، وقد كنا قد تدارسناه في الحصة الماضية، أراد الآن أن يتطرق إلى فقه تربية الجوارح. لأن جميع الأبواب السابقة كانت تتحدث عن فقه تربية القلوب. فمن هنا، من باب الاستقامة، الآن سوف يتغير المنهج التربوي للإمام النووي. الآن سيركز الإمام النووي في مواضيعه في إيراد الأحاديث النبوية المتعلقة بإقامة الأعمال وتهذيب التكاليف وبناء الجوارح. وكأنه قطع الآن مع التربية النفسية القلبية ليدخل في غمار التربية العملية البدنية.
1: نعم الشيخ، نحن وصلنا إلى الباب التاسع، إلى الباب السابع في هذا الكتاب.
2: نعم أستاذ.
1: هل أن الإمام النووي رحمه الله عندما ألف هذا الكتاب، هل جعل ألف هذه الأبواب حسب أولويات المسلم؟
2: هو بدون أي شك، ويعني تماشي الفقهاء والعلماء مع متطلبات مجتمعهم، هذا من نباهة

0: أخيه أن يكون واعي بوقائع المجتمع وبمتطلبات الحياة وبضوائق الحياة الاجتماعية للمكلفين. فإذا عرف العالم والفقيه متطلبات المجتمع وجعل سمعه مصغ بنباهة إلى صوت المجتمع فهذا من نباهته وهذا من مرونة علمه. فلا شك أن الإمام النووي كما ذكرتم أستاذ له حكمة في إيراد هذه الأبواب بابا بعد باب وإيراد هذا الباب بعد الباب الآخر وإيراد هذا الباب بعد هذا السياق وإيراد هذا المفهوم بعد هذا المفهوم. فليس من الأمر الاعتباطي إيراد الإمام النووي لهذه الأبواب دفعة واحدة، كل باب له مقصد، كل باب له علاقة بالباب السابق، وكل باب يمهد للباب اللاحق. وهذا يعني دليل على أن الإمام النووي يريد أن يبني شخصية المسلم بناء متوازنا. فهو يهذب قلبه، ثم بعد ما يتيقن أن مرحلة تهذيب القلب هذه قد انتهت واستقامت واستوفت شروطها ينتقل إلى بناء جوارحه وتهذيب أعماله.
1: كأنك أنت تحب تقول أن الإمام النووي رحمه الله أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تربط بعضها بما قبلها وما بعدها.
0: نعم أستاذ.
1: وألف بها هذا الكتاب.
0: هو في الواقع أستاذ هذا التمشي الإمام النووي تفطن له حتى المتأخرون من العلماء. فمثلا عندما نتبصر تعريف شيخ الإسلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لفقه تهذيب النفس والسلوك، أو علم تهذيب الأخلاق كما يسميه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، كيف عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم التزكية وتهذيب الأخلاق وعلم التربية الإيمانية بشكل عام؟ قال هو ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان، أي أن العلم بالتربية الإيمانية التي أرساها الإسلام من خلال الكتاب والسنة النبوية يحصل به تزكية النفس وإقامتها والوصول إلى درجة كمالها. كمال نفسية الإنسان، مقصد علم تهذيب الأخلاق وعلم السلوك في ضمن العلوم الشرعية بصفة عامة، المقصد العام هو تهذيب نفسية الإنسان. هكذا عرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله علم تهذيب السلوك في كتابه التحرير والتنوير. فلذلك التمشي العام للإمام النووي في هذا الكتاب هو أنه بمرحلة أولى يهذب القلب ويزكيه من خلال تعريفه بالمعاني والمهمات الإيمانية التي أوجبها عليه الشرع الكريم، من ذلك التقوى، من ذلك التوكل على الله، من ذلك حسن الإيمان وكمال اليقين، وهذه كلها أبواب قد وقع ولله الحمد دراستها والتنبيه عليها. ثم بعد ما يتيقن من استيفاء شروط مهمات تزكية القلب ينتقل الآن الإمام النووي منذ عقده لباب الاستقامة إلى تبيين معاني إقامة السلوك وتهذيب الجوارح. وهذا راجع إلى ما للقلب في حياة المسلم من الأهمية الكبيرة التي خصصها الله سبحانه وتعالى له. لأن شرف الإنسان وتكريم الله سبحانه وتعالى له بتهذيب قلبه. فإذا تهذب القلب وتزكى ووصل إلى درجات عليا من درجات الإيمان والتربية والسلوك استطاعت جميع الجوارح أن تنقاد إلى التكاليف بشكل طوعي.
1: هو القلب هو القائد أو المحكم في كل جوارح البشر.
0: أكيد أستاذ، لأن العلماء كثيرا ما يشبهون القلب بالسلطان. أي أن القلب هو السلطان البدني، فجميع جوارح البدن منقادة إليه.
1: تخضع للقلب،
0: تخضع إلى القلب. فإذا كان هذا القلب مهذبا ومصفا ومزكا انقادت جميع تلك الجوارح إليه، فصارت تتقبل التكاليف العملية قبولا تلقائيا. وحتى عندما نتبصر الآيات القرآنية، عندما نتبصر الخطاب القرآني أو الخطاب النبوي، نجد هذه الصبغة أو هذه النزعة موجودة بشكل مركز في كلا الخطابين، في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. فكثيرا ما يكون هذا الأسلوب منتشرا ومثبتا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أن الآية تتوجه بشكل أولي إلى القلب، ثم بعد ذلك تتوجه إلى إقامة التكاليف وإقامة الفرائض وتوضيح العبادات. وإذا نظرنا إلى التدرج التاريخي للأحاديث النبوية أو للوحي القرآني سنجد هذا الأسلوب بشكل ثابت متركز فيه. وهذا أستاذ ما نستخلصه أن هذا من حكمة الشرع الكريم ومن مقاصد الدين، من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن هذب قلوبهم بشكل أولي ثم بعد ذلك أمرهم بإقامة هذه التكاليف. وهذا الباب الذي نحن بصدد دراسته خير دليل على هذا المنهج التربوي الذي توخاه النبي صلى الله عليه وسلم وسار بعده صحابته الكرام وعلماء الدين والفقهاء كثيرا ما ذهبوا وخطوا هذه التمشيات النبوية. الآن يعقد الإمام النووي هذا الباب وهو الباب التاسع، يقول: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. وصدر الإمام النووي كعادته هذا الباب بمجموعة من الآيات الكريمة. منها قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. قال الإمام النووي في آخر إيراده لهذه الآيات: والآيات في الباب كثيرة. هذه إشارة إلى ما تضمنه القرآن الكريم أستاذ من أوامر التدبر والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أستاذ طافح وحافل بآيات التدبر والتفكر والتبصر بالكون وبمخلوقات الله سبحانه وتعالى وبعواقب الإنسان من الآخرة وتفكر أمور الفناء والعرض على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتحقق مقصده إلا إذا تفكر الإنسان في نفسه. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال في آيات كثيرة آمرا أن نتفكر في أنفسنا، لأن الإنسان إذا تفكر في نفسه استطاع أن يتفكر في الكون واستطاع أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة الشهيرة: وفي أنفسكم، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم أستاذ.
1: شكرا أستاذ يوسف، بارك الله فيك. خلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نواصل معكم في هذا الباب، باب التفكر في مخلوقات الله، من كتاب رياض الصالحين في برنامج منهاج السالكين. أحبابنا الكرام، فاصل ثم نواصل.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى هذا الباب ولا هذا الكلام ولا هذا العنوان، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. شيخ نعم
1: نعم أستاذ، نحن لا نزال نتدبر الآيات الكريمة التي عرضها الإمام النووي في مفتتح ومستهل هذا الباب، وهو باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة.
0: نعم.
1: هكذا عنونا الإمام النووي بابه هذا. ولا يخفى على أحد أن التفكر في الكون والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أصل من أصول الإيمان ومقصد من مقاصد الدين، والتفكر عبادة قائمة بالذات، هي عبادة مستقلة من عبادات الفكر والقلب والعقل.
0: نعم.
1: لما فيها من المقاصد الكلية للإسلام، وهي تدعو إلى الاعتبار والاتعاظ وأخذ العبرة.
0: نعم.
1: والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى طريق معبد لنيل مرضاته والقرب من حضرته القدسية سبحانه وتعالى، والآيات على ذلك كما تلوناها تشير إلى هذا المقصد الكلي والعام.
0: نعم.
1: الذي أرساه الإسلام، وهو التدبر في الكون والتفكر في مخلوقاته تعالى والتبصر في مآلات المكلفين وفي مآلات الحياة من فناء وبعث وحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقول الإمام النووي والآيات في الباب كثيرة، هذا مرده أستاذ حقيقة إقرار نفيس أستاذ.
0: نعم.
1: إقرار نفيس لعالم من علماء تونس، وهو العلامة محمود مقديش الصفاقسي.
0: نعم.
1: هذا من كبار علماء تونس، وهذا من نوابغ عصره.
0: نعم.
1: الشيخ محمود مقديش هو من علماء الصفاقس، وهو من النوابغ ومن النابهين.
0: نعم.
1: الذين في واقع الأمر وصلوا إلى درجة من النبوغ غير محدودة وغير. نعم. مسبوقة في عصره.
0: ولا ننسى أن مدينة صفاقس هي ولادة للعلماء.
1: نعم أستاذ، هي حاضرة من حواضر العلم.
0: نعم.
1: التي تفخر بها البلاد التونسية.
0: نعم.
1: وقدمت للعلوم والمعارف بصفة عامة، ولتونس بصفة خاصة، وللأمة بأسرها قدمت الكثير من المؤلفات ومن الإصدارات النفيسة ومن العلماء الذين حقيقة أثروا المكتبة والمدونة العلمية الإسلامية بشكل عام. وهذا العالم النبيل وهو الشيخ محمود مقديش رحمه الله، وإقراره هذا الذي نسوقه استدلالا على ما في القرآن الكريم من الآيات الكثيرة حول مقصد التدبر، دليل على هذا النبوغ. ماذا يقول الشيخ محمود مقديش حول ما احتواه القرآن من الأسرار الفائقة؟
0: نعم.
1: التي تدعون إلى التدبر في الكون، وكأن كثرة الآيات المتواترة والكثيرة في معرض الآيات القرآنية حول التدبر تأكيد على أن أول ما ينبغي للمسلم أن يتدبره كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبر المسلم كتاب ربه استطاع أن يتدبر الكون.
0: نعم.
1: واستطاع أن يتدبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أول شيء، لما في القرآن من توصيف لهذه المخلوقات.
0: نعم.
1: ومن بيان لها، القرآن الكريم قام ببيان عظيم لمخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأول ما ينبغي على المسلم أن يتدبره ليتدبر الكون القرآن الكريم. ماذا يقول الشيخ محمود مقديش رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: هذا النابغ العبقري.
0: نعم.
1: في زمانه، والذي يقرأ سيرته ويتدبر فيها يعتقد ذلك ويقف عليه.
0: نعم.
1: ماذا يقول عن القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: يقول: لأن القرآن الكريم اشتمل على الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات.
0: نعم.
1: واجبها وممكنها وأحوالها وصفاتها وأحكامها.
0: نعم.
1: يقول الشيخ محمود مقديش أن القرآن الكريم اشتمل، هذا لفظه، على الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات.
0: نعم.
1: واجبها وممكنها وأحوالها وصفاتها وأحكامها.
0: نعم.
1: ولذلك آيات التدبر في ملكوت الله وفي كونه كثيرة في القرآن الكريم. لماذا كثيرة في القرآن الكريم كما أقر الإمام النووي؟ هذا جواب ذلك نجده عند الشيخ محمود مقديش بعبارات جليلة: لأن القرآن الكريم فيه الحكمة الباحثة عن الموجودات، واجبها وممكنها وأحكامها وصفاتها وأحوالها. فالقرآن الكريم جمع أسرار الكون.
0: نعم.
1: وجمع هذه الأسرار على اختلاف أنواعها، ولذلك لا بد لنا من التبصر في هذه الأسرار التي نجدها في آفاق الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك الآيات التي دعت إلى التدبر في القرآن الكريم متنوعة أستاذ، فتارة نجدها في صيغة استفهام إنكاري،
0: نعم،
1: ليحصل بذلك جلب الانتباه للقارئ، وتارة نجدها في صيغة إقرار،
0: نعم،
1: وتارة نجدها في صيغة أمر، وتارة نجدها في صيغة توصيف لهؤلاء المتبصرين في الكون وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك أستاذ، ما من آية عرضت مواضع التفكر في الله سبحانه وتعالى إلا وصاحبها ذلك مدح. لا يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مقصد التدبر إلا وذكر فيه مدح أولئك المتدبرين والمتبصرين في الكون، كقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
0: نعم.
1: فوصف المتدبرين في الكون بأولي الألباب، ووصفهم بأولي الأبصار، أي الذين لهم بصائر متقدة تدعوهم إلى هذا التدبر وإلى هذا التفكر في الكون. وعكس ذلك، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى المعرضين عن آياته وعن أسراره،
0: نعم،
1: ذمهم وذكرهم بذكر الذم، فقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
0: معرضون سبحان الله.
1: فوصفهم بأنهم قوم معرضون، لماذا؟ لأنهم لم يتدبروا في آيات الله سبحانه وتعالى. الله. فلذلك لنا الآن صنفين، صنف المتدبرين،
0: نعم،
1: والمتبصرين في كون الله وملكوته ومخلوقاته ومآلات حياة عباده، وصنف معرضون عن ذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. فلنا مقام مدح وهم المتبصرون في الكون وفي مخلوقات الله وفي آياته، ومقام ذم وهم المعرضون عن ذلك. وهذا نستخلص من خلاله أستاذ عظيمة هذه العبادة الجليلة، لأنها عبادة من؟ هي عبادة الأنبياء. فعبادة التفكر في ملكوت الله هي عبادة الأنبياء،
0: وكذلك شيخ هي على ما أظن هي عبادة مربوطة بالعقيدة.
1: نعم أستاذ، أكيد أكيد، لأن الدافع لهذا التبصر العقيدة الصافية،
0: نعم،
1: والاعتقاد في مال الله سبحانه وتعالى من أسرار الصنع ومن عجائب القدرة الإلهية.
0: نعم.
1: فالتفكر في الكون وفي آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق دليل واعتقاد راسخ جازم بمال الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة في صنع الموجودات.
0: نعم. لو تقرأ حتى عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم أستاذ.
0: قبل مجيء النبوة، قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كان يسير في الصحراء.
1: نعم.
0: ويتفكر في هذه المخلوقات.
1: نعم أستاذ.
0: يتفكر في كل شيء موجود على الأرض، يبحث الحقيقة.
1: وكأن أستاذ هذا التدبر وهذا التبصر تمهيد،
0: نعم،
1: لما وقر في قلوب الصحابة من الإيمان الذي دعاهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صعبة، وهي،
0: نعم،
1: بيئة جاهلية عصيبة كانت تعيشها البيئة العربية. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الوحي كان يتعبد ويتحنث في غار حراء.
0: نعم.
1: هذا من مظاهر التبصر في ملكوت الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وسيدنا إبراهيم كان طريق استشعاره حضرة الرحمن سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: النظر إلى الكواكب.
0: نعم.
1: وسيدنا داود وسليمان كان من عظيم عبادتهما التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: حتى أن المخلوقات والأكوان كانت تسبح معهما، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك. ومن عظيم ما كان لهما من التدبر والتفكر صارت المخلوقات منسجمة معهما.
0: نعم.
1: والرياح منسجمة معهما، وهذا قد بينه القرآن الكريم أعظم بيان أستاذ في واقع الأمر.
0: نعم، شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا برنامج منهاج السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم تعهد القرآن لتصحيح تلاواتكم على المباشر. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على فضل قراءة القرآن، يعني هذا الفضل العظيم اللي يتبع فينا يعني في كل لحظة، في كل حرف، في كل كلمة. نبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني قراءة القرآن تأتي شفيعا، يعني شوف قداش عنا من الأجر، عنا ما شاء الله يعني 114 سورة، والأجر أجر عظيم متاع قراءة القرآن. يشفع لأصحابه طبعا العاملين به، مش يعني باش نقرأه وكهو من غير ما نعملوا به. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة وآل عمران فيهم أجر عظيم، مش كباقي السور. يعني حتى واحد ما نجمش يحفظ، نقول نحن كامل القرآن يحاول يحفظ ما تيسر، كان أحفظ البقرة وآل عمران فنعمة كبيرة ما شاء الله. يعني يجي يوم القيامة يدافع عليك سورتين ذوما، يدافع عليك، يحاج عليك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذا حديث عظيم، شوفوا أجر، معناها أفضل الناس وأفضل الناس منزلة وهم الذين تعلموا القرآن وعلموه للناس، يعني مش اكتفوا بتعليمه فقط. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. انظروا إلى هذه العظمة. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. شوفوا يعني النبوة، وصلنا إلى مقام النبوة. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. يعني الفرق بين أنك أنت سبحان الله بين نبي ورسول هما الوحي، نحن يعني كينو يعني مقام النبوة. ايضا تو عندنا برشا يكلمونا في التليفون، يكلمونا في يعني المستمعين، يتشكاو يقول لك معناها القرآن صعيب، التجويد صعيب. يعني كيفاش تحصل الاجر؟ انت معناها تحصل الاجر بك المشقه ذيك، كي تعمل المجهود ممكن يكون عندك اجر اكثر من يعملش مجهود وكيك معناها يقرا يقول لك هاو تعبت ويسيب القرآن. شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرناه سابقا: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. شوف الأجر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني تفرج أنت تقرأ القرآن وتتعب وتجهد وتعود الحرف برشا مرات باش تتقنه، عندك أجرين، يعني أجر قراءة القرآن وأجر كالتعب وكالجهد اللي عملته وذاك باش تتقن التلاوة. شوف الأجر العظيم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة هي كما نحن نشبهها بالليمون. الليمون هي مش كما الليمون، أما تشبه ريحها طيب وطعمها طيب. يعني ركزوا، المؤمن هذا مؤمن يقرأ القرآن، كل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. التمرة شنو يميزها؟ التمرة حاجة بنينة، التمرة هي أما لا ريحة لها، يعني طعمها طيب لكن لا ريحة لها. هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. الآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. تشم في الريحة يقرأ في القرآن لكن هو منافق. يعني أيضا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا أتعى الشيء طبعا، كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني كما ذكرنا أيها المستمعون، يعني شوف الأجر العظيم في قراءة القرآن. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يعني شوف النعمة هذه اللي عنا. ونذكر بآخر حديث نختم به قبل قبل أخذ اتصالاتكم وتلاواتكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. شوف حرف بركة فله حسنة، ما اكتفاش غادي الحديث، والحسنة بعشر أمثالها. شوف أنت كل حسنة بالعشر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور أنت طبعا تقول ألف لام ميم بالتلاوة هذه 30 حسنة، يعني سهلة مهلة ما فيها حتى شيء، 30 حسنة. شوف الأجر العظيم تاع القرآن. والله يضاعف، في حديث آخر والله يضاعف لأضعاف كثيرة، معناها تنجم تكون مش عشرة، تنجم تكون في حديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني أنت والتقوى متاعك، أنت والإخلاص متاعك، أنت والاجتهاد متاعك في التلاوة. الآن مستمعينا الكرام سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العطرة إن شاء الله. نأخذ أول متصل لهذه الحصة. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا خديجة من ولاية نابل.
2: أهلا بك أختنا خديجة، أهلا بك وجميع أهلنا في ولاية نابل. من يشتقرنا شو من يشتقرنا اليوم
3: إن شاء الله ما تيسر من سورة هود الآية 56.
2: أي تفضل سورة هود تفضل.

هم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.

0: عودوها هذه تنهانا أن نع ريت العين مش كيما حرف الهمزة مش أن نعبد نعبد العين هو حرف يعني بين رخو وشديد للعمر حرف
1: نعم
0: متوسط يعني لازم يظهر لازم في بينية ما تقولش أن نعبد أن نعبد كل همزة ولا هنا هو من وسط الحلق أتنهانا أن نعبد أن نعبد فهمتني نحاول نظهر العين أكثر
1: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
0: يكسر حاك العين به يا ربي يبارك لك تفضل
1: وفي كذا قال

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: غير تخ الخي في الخام فخمة تخ
0: غير التخسير.

0: فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
1: عاودها لي مرة أخرى. دايما فعقروها، ما نقولوش دي، ما نقولوش ديركم، دا نفتحوا الفم بركدا دا.
0: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
1: فقط بالغلط اللي عملتها قبليك قلت ذلك وعد، لا عندنا اظهار هنا، حرف الغين من بعد من حروف الاظهار، صحيح. ذلك، عودها لي ذلك.
0: ذلك وعد غير مكذوب.
1: وعد، لا نحاول نظهر نون التنوين، وعد مش وعد، وعد ذلك
0: وعد غير مكذوب.
1: هكاك الله يبارك لك، يعطيك الصحة
0: وفي كذا
1: ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، يا ربي يبارك لك.
0: عايش، ربي يبارك فيك،
1: موفقة إن شاء الله، موفقة إن شاء الله.
0: الحسين،
1: أي الله يبارك لك، عايشك، الله يحفظك. ناخذ اتصال موالي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك الأخ الكريم، مرحبا. عرفنا، تعرفنا عليك.
2: أحسن وليت من لغة.
1: أهلا بك وأحسن، مرحبا بك. مفتقر أنا إن شاء الله.
2: يسر ربي إن شاء الله من سورة الأنفال.
1: سورة الأنفال، تفضل أخوان، تفضل.

0: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول
1: خمسه.

0: آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
1: تعرف الرواية تقرأ بها أخوي حسن ولا شنو الرواية تقرأ بها؟ الرواية
0: قالون.
1: لا هذا مش قالون، قالون ما يقرأ شكك، ركز معايا هذا ممكن تعلمها اليوم. قالون ما يقرأش من حي، قالون يقرأ بزوز ياءات، يقرأ هكا من حي حي زوز ياءات على بعضهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة من حي حي
0: من حي
1: لا حي حي يا زوز ياءات ورا بعضهم هذاك حفص يقرأ حفص يقرأ حي كما قلت أنت بالضبط يقرأ حي يا زوز ياءات ي وبعد ياء حفص يقرأ بالإدغام يدغم الياء الأولى في الياء الثانية نحن في رواية قالون نقرأ حي ياء
0: حي ياء
1: هكاك عاود لي ويحيى
0: ويحيى من
1: ويحيى
0: حي
1: ويحيى
0: ويحيى من حي عن بينة
1: باهي أما عملت شوية مد ما غير مد ويحيى من حي ويحيى من حي عن بينة
0: ويحيى من حي عن
1: لا رجعت جبت ادغام انت رجعت جبت كلام على القديم هي صعبه شويه مش عارف في اول مره مش صعبه حاول انت تدرب عليها باهي عاودها مره اخرى وتدرب عليها ويحيى من حي من حي ويحيى من حي عن بينه
0: ويحيى من حي عن بينه
1: أيه.
0: وإن الله لسميع عليم
1: ربي يبارك أخوي حسن أعطيك الصحة كما قلت لك زيد ترن عليها زيد اسمعها أنت زيد درب عليها اسمعها حتى في اسمعها في الفيديوهات ولا في أي حتى في يوتيوب موجودة زيد اسمعها أكثر من مرة وحاول درب روحك باش تنطق المهم تنطق يا زوز يا أنت والمتواصلة مش يا واحدة مش حي حي يا حي يا فهمتني أخوي حسن
0: حي
1: يا الله يبارك لك أخوي حسن أعطيك الصحة جزيلة وطيبة ما شاء الله عليك موفق الله يبارك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
1: السلام مرحبا بك عرفنا عليك الاخت
2: انا امك عايشه من جلمه
1: اي اهلا بك كلمت قبل من عاش كلمت
2: اي كلمت
1: مرحبا بك الله يبارك لك مفتقره لنا ان شاء الله
2: ان شاء الله باش نقرا الفاتحه وشويه من اول البقره
1: اي تفضل أي. تفضل أي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: عودة لإياك شوف نعملوا إياك نعبد ما غير ما نمدوا الداء مش نعبد لا إياك نعبد وإياك نعبد وإي نعبد وإي مد نمشي للواء ما نقولوش نعبد
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: نعبدها مرة أخرى ميساش مش نعبد شوف إياك نعبد وإياك نستعين نعبد نعبد
2: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط مش صراط ط حرف الطاء مش ت
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: المد ذاك ولا الضالين زيدوا شوي أطول أطول ست حركات
2: هكا ومنفسر على قد دعاء
1: مثال ايش بده نفس بالقدي وعاود جربها جرب ايش بده نفس وجربها غير المغضوب يرجع من غير
2: المغضوب عليهم ولا الضالين
1: تكسح عم فقت بيك وقفت في عليهم عطيت شويه نفس هكا ولا لا
2: 72 العمر
1: مثال ان شاء الله يبارك لك الله يحفظك هاي تفضل كمل كمل تقرا من البقره هاي
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
1: علش الغيب علش غيب بالغيب ويقيمون الصلاة ما بعثها
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه
1: المد علش مد فيها برشا مد طبيعي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
2: نشوف كلمات عيط معناه
1: أي أنت تلقك حل مصحف مصحف في رواية أخرى مصحف ممكن مصحف حفص المصحف اللي حلته مالكي يوم الدين ولا ملكي ثبت فيه مالكي ولا ملكي مش مشكلة هيك والذين يؤمنون ما غير بتمدها برشا
2: والذين يؤمنون
1: اي
2: ينطقون والذين يؤمنون بالغيب
1: والذين يؤمنون بما انزل اليك
2: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون صدق الله العظيم
1: كملت نفس كملنا الآية الأخرى ما يسالش جزاء المؤمنين أولئك على
2: هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
1: ربي يبارك لك ربي يبارك لك ومعايشة يعطيك صح يعطيك صح ديما قلت لك سمعنا وكنحسنوا هذه الملاحظة تظن ما يتكلمنا عليهم نحسنهم إن شاء الله
2: أنا نسمع ديما القرآنية أنا قاعدة نحفظ في البقرة تو إن شاء الله
1: ربي يوفقك إن شاء الله ربي يوفقك سلام عليكم ناخذ اتصال آخر السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بكم أخوي مرحبا
3: وبيك
1: عرفنا عليك أخوي
3: خليل من طولة
1: خليل أهلا بك
3: وبيك
1: مرحبا من يشتقر أنا أخذ وأنا خليل
3: أنا خسرت النساء
1: تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
1: ربي يبارك لك يا خالي على تلاوة ذي
3: عايش
1: تلاوة متقنة ما شاء الله تكسح
3: عايش
1: خليش تحفظ خليل
3: متى يسر
1: مكمل عاد واصل نحبك كامل تحفظ بهذه التلاوة إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله
3: عايشك وبارك
1: فيك بارك الله السلام عليكم به تكسح كما قلت لك خونا خليل على التلاوة شوف خونا خليل يعني ظهر يعني قاري في مدرسة من المدارس ما شاء الله يعني إتقانه باهي وقراءته طيبة ونحبوا ديما نذكر المستمعين يفرقوا ديما بين الروايات شوف عنا بين قالون وحفص ربنا انثبتوا في المصحف اللي حلين وكانوا مكتوب فيه مالكي يوم الدين. رأوا الأكثرية المنتشر في تونس رأوا حفص رواية أخرى وكانوا مالكي يرى قالون، هذا الأكثر متداول يعني في المصحف في تونس. ركزوا في المدود وركزوا زدا حفص الأكثرية مشهور عنده إنه عنده 4 حركات في المد، وقالون عنده حركتين في المد الهذا، فنحكيه على المد المنفصل وطبعا مع اختلافات أخرى. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا بك.
4: أيوب النصري معك.
1: سامحني سمعتكش.
4: أيوب النصري من ولاية البصري.
1: مرحبا أهلا بك. أهلا بك.
4: إذا قراءة سورة النبأ.
1: تفضل. مرحبا آخر. تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن الله العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا.
1: ما ندوش باش علاش سراء، لا ما طبيعي سراجا وهاجا.
4: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: زيدوا المد أكثر، زيدوا المد ماء أكثر أكثر من هكاك. وأنزلنا
4: من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة. فقط ربيرك من الغنان نعطيهم أكثر وقتهم، الغنان نعطيهم أكثر وقت مش جنات، لا نعطيهم جن ديما الغنة هي صفة متميزة في النون والميم إنها إبراز الغنة، لازم نبينوها بالقدية ونظهرها حتى تزيد في جمال القراءة. فهمتني؟
4: واضح.
1: الله يبارك
4: لك.
1: الله يبارك لك. ربي يحفظك. موفق إن شاء الله.
4: إن شاء الله عايش.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: مرحبا بك.
5: ماشي من المهدية.
1: مالك اسمع.
5: ماجد. ماجد.
1: ماجد مرحبا بك هنا ماجد. اهلا بك واهلا بخالي اهلينا كل في مهدية. مرحبا. شنو الطقس به عندكم طبعا؟
5: والله تم نقصة الخانة على الايامات اللي فاتوا.
1: الحمد لله. حتى في المهدية من قبل هي طقس به لاباس.
5: الحمد لله.
1: الله يحفظك. نفتح قرانا اخونا ان شاء الله ماجد.
5: ما تهيأت لهم صوت البقر.
1: تفضل. مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: نزيدوا الشدة متاع الياء نزيدوا ظهروها. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولي.
4: ولي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: عودوها من ولي ركز على الشدة من ولي
4: ولا نصير.
1: هكك.
6: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم.
1: شوف هنا تجب تقف حتى عن فس عودها وقف كفار فهمت؟ وقف كفار
6: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
1: لا لا لا لا ذاك وقف كفارة وابدأ حسدا
6: حسدا من عند أنفسهم
1: من عند
6: ما تبين لهم الحق
1: حسدا من عند أنفسهم
6: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره
1: فاعفوا واصفحوا
6: حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: ربي يبارك لك أخويا مجد على التلاوة يعطيك الصحة. بارك الله فيك. موفق إن شاء الله وكما قلنا ركزوا على الغنن وعلى الإخفاء ذوكم في الحروف ديما نعطي وقت للغنى.
7: إن شاء الله.
1: الله يبارك لك.
7: شكرا.
1: مستمعينا الكرام نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إن شاء الله.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
9: إشهار.
10: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أم السباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد. وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال تلاواتكم وتلاواتكم العطرة. مرحبا بكم، نأخذ متصل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام، مرحبا بك.
1: عايشك.
0: شكون معناك؟ شكون يكلم فينا؟
1: هي من بن عروف.
0: أهلا بك أختنا، مرحبا، مرحبا بك. مش تخرانا إن شاء الله.
1: ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: بالعدل. ظهر القلق. لا، بالعدل
0: بالعدل،
1: هكاك.
0: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.
1: ربنا من الباء، مش يب يب يب، الباء مرقة. ولا اسمعني، ولا يبخس، مش يبخس، يب.
0: ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو
1: لا، شوف
0: فليملل.
1: كيف نخفوا على هواه وتسكر علينا النفس. نعمله أو لا يستطيع أن يمله، نقف على هو، فهمتني؟ من بعد نرجع، مش هو، ما نقفش على هو.
0: أو لا يستطيع أن يمله.
1: أما مع الغنى أن يمله،

0: أظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
1: نقرأ وشوف هذيك انت تقرأ برواية قالون هكا ولا ايه؟
0: أي
1: ولا يأبى الشهداء إذا أوي. الهمزة
0: إذا
1: الثانية، الهمزة الثانية ما عادش همزة، تولي واء، ابدالها واء والقاعدة هنا.
0: ولا
1: وإذا وإذا
0: يأبى الشهداء إذا ما دعوا،
1: هكاك
0: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، ذلك

0: أشهدوا إذا
1: لا، ما غير مد،
0: تفاءل.
1: المد عليش المد برشا، هذاك مد طبيعي.
0: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا
1: شوف
0: شهيد.
1: نزيدوا المد ونظهروا الشدة متاع الراء، ولا يضار كاتب ولا شهيد.

0: شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: ربي يباركك، يعطيك الصحة يعطيك
0: عايشك.
1: الصحة. تيرا وذية فقط كما قلنا انتبهوا شوية للغنن، وهنا عنا كما ولا يضار تعرضنا ثبت زاد في الشدة يضار، لازم نبينوا كل الشدة كما نقرأ ولا الضالين، كل يوم نقرأ فيها ولا الضالين نبينوا كيف الشدة متاعنا. وشنو هو آخر قلنا نحن وذيك، وإذا ربنا من الهمستين يدعو همستين، وإذا ما دعوا، واضحة. الله يبارك لك، يعطيك الصحة.
0: تمام.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم، مع السلامة. شكون
0: مرحبا.
1: معنا؟
0: أم ريحة.
1: تفضل أم ريحة، مرحبا بك. نمشي تقرا إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما تيسر من صورة لي عمرة.
1: علي عمران، تفضلي تفضل.

0: الرحيم.
1: فقط تدبرك من الراء، الراء شوف الراء ما خليهوش عايمه كيكة في الفم، فهمتني؟ هي مخرجها ضيق. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، مش الرحمن لا، بسم الله الرحمن الرحيم، فهك التكرير شويه ذيك تتعاود، مش مره مش برشا، اما مش بتكونش عايمه. الرحمن الرحيم، واضحه؟ تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

0: القيوم.
1: عاوديني مرة أخرى. الله ليه؟
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق

0: فرقان
1: من قبل هدى.
0: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.

0: ولا في السماء
1: والذي
0: نبين الهمزة في الأخر،
1: يصوره.
0: ولا
1: نعم
0: في الأخر في السماء نبين الهمزة، ولا في السماء
1: ولا في السماء
0: هكذا.
1: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء
0: يصوي رو رافخ معناه مضمومة هو.

0: الحكيم.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة.
0: فيك بارك الرحمن معلم.
1: عيشك. فقط رد بالك من الراء كما قلت لك، حاول ندربوا عليها الراء، ما زالت
0: إن
1: الراء
0: شاء الله
1: ناقصة شوي.
0: إن شاء
1: الراء
0: الله
1: كما قلت
0: ربي
1: لك خاطر
0: بيديك.
1: عيشك، الراء ديما من ظهر اللسان، فهمت؟ من ظهر اللسان ومخرجها ضيق، يعني انت لازم تقول الراء هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأر مش في الأر أر لا أر لا مسيبك هكا المخرج، أر في الأرحام، في فاتك التكرير هذيك ما نكروش برشا، ما نقولوش في الأر لا في الأرحام كيف يشاء، فهمتني؟ الله يبارك
0: الله
1: لك، يعطيك الصحة، موافقة إن شاء الله.
0: تعالى ربي يخليك.
1: الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام، مرحبا بك.
2: عايشك.
1: عايش. شكون معنا؟ شكون منين تكلم فينا؟
2: سعاد من ولاية نابل.
1: أهلا بك أختنا سعاد، مرحبا بك، وأهلا بك وجميع أهلنا في نابل، مرحبا.
2: عايشك عايشك.
1: شنو باش تقرا لنا إن شاء الله؟
2: باش نقرا لكم سورة النساء بقدرة الله.
1: إي تفضل، سورة النساء تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
1: وخلق منها زوجها
2: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
1: واتقوا الله الذي
2: تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
1: فكلوه
2: هنيئا مريئا.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة.
2: عايش
1: قراءتك ما شاء الله طيبة. فين مدرسة تقرأ؟
2: نقرأ في شعاع النور.
1: شعاع النور، أي باهي. الله يبارك لك، اللي قاطعك ما شاء الله، تيرتك طيبة وتيرتك باهي، يعطيك الصحة.
2: عايش.
1: ربي يبارك لك، واصل.
2: ربي يجازيك كل خير. عايش.
1: بارك الله فيك. السلام عليكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
3: معك وفاء من ولاية.
1: ما سامحني ما سمعتكش بكذا.
3: وفاء من ولاية توزر.
1: أهلا بك أهلا جميع أهلنا في توزر. مرحبا أخت وفاء، مرحبا. من يوم تقرأنا إن شاء الله؟
3: أتيسر من سورة البقرة.
1: أيه تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من بالله واليوم الآخر وما هم بمخادعون الله.
1: عاود ما سمعتكش بالكدا وعاود هلي من ومن الناس.
3: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين

0: قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
1: تيك صحة ربي يبارك أخته في عرض التلاوة تيك صحة تلاوتك باهية ما شاء الله وين تقرأ يا أخته وين تقرأ في المدرسة غادي في توزر
0: لا في الدار من اليوتيوب
1: آه باهي والله باهي تلاوتك طيبة ما شاء الله على فمش مدارس معاد عليك مدارس
0: والله موجود موجود اما التزامات عائليه الله غالب ما تجوز
1: فهمتك هما ديما حاول تلقى فرصه حاول حتى في الصيف خاطر راه القران لازم راه القران لازم مشافه لازم على على شيخه ولا شيخ فهمتني
0: نحاول في الدار بقدر المستطاع
1: لا ما شاء الله عليك قراتك باهي يعطيك الصحه
0: خليك ربي يبارك لكم ويجازيكم ان شاء الله
1: ويجازيك كل خير بارك الله فيك ناخذ متصل اخر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: عسلام مرحبا شكون شكون يكلم فينا اليوم شكون
2: هدى من جم شيخنا
1: أهلا بك أختنا هدى مرحبا بك يفتقرنا أختنا هدى إن شاء الله
2: أواخر سورة الدخان
1: سورة الدخان أي تفضلي
2: قبل كل شيء أريد سؤال شيخنا
1: تفضل
2: باختصار أنا مستمع فيه في ذات الزيتونة وكل أسبوع الحمد لله تاني رد قالوا يا اخي انت ديما تقرا هذايا مش ولي نوع من الرياء نحن نسمعوك انت في الجم نسمعوك الناس الكل انا قلت لهم الحمد لله تقدمت ما كنتش هيك في القراءه الحمد حكم اني الحمد لله شيخنا الجمعيه اللي نقرا فيه اني بعيده عليا برشا من جمش لان كل يوم بارك في الاسبوع نمشي والحمد لله على الفضل عود ربي لكم انتم ربي يبارك لكم ان شاء الله الحمد لله قدمت بارك الحمد لله لا لا مش بالضروره اطيب بديل مثلا لازم هيك حد يقريك معناها
1: فهمت شوف عري شوف اي واحد يقول لك اسمعني اي واحد يقول لك عري راه حتى
2: بنيت شيخنا وانا راني بنيتي معناها
1: بس نشوفك انا نشوفك انا شوف اي واحد يقول لك عري ما نجمش يعرف راه سبحان ربي برك يعرف الري راه حاجه في القلب فهمتني معناها الله هو اللي يطلع على السرائر هو اللي يعرف الري خاطر الري في النيه واحد كي يعمل النيه نتاعو انت كي جيت باش تقرا هنا شنو نيتك انت باش تصلح التلاوه ولا باش تسمع العباد
2: لا لا بنيتي باش نصلح
1: تلاوة فقط انت ما انت منجم حتى حد انت اسكت على الناس الكل
2: مادام شنو في قلبي
1: انا بالضبط مادام انت نيتك باش تصلح التلاوة ما تلتفت لحتى حد الرياره وحتى حد ما ينجم يعرفه كان الخالق سبحانه
2: شكرا
1: العباد العباد ما ينجموش يعرفوك راهو الرياء ما ينجموش يعرفوا الرياء العباد راهو خاطر كل واحد والعمل نتاعو ينجم يعمل عمل ما يظهرش للعباد هو يظهر هو عامله خاص وجه ربي والعباد يقول لك عامله عامله هكا معناها باش يشتهر ولا باش يظهر روحه
2: أي كلموني يقول لي هدى شنو كل أسبوع يا أخي تقرأ نقول لهم أي الحمد لله لقيت لقيت أريحيتي أنا خير نقعد أي نقرأ قرآن ونقعد في اللغو في النميمة
1: صحيح أي أي أي بطبيعة بطبيعة شتينا بين هذا وهذا أي طبعا ربي يبارك أي تفضل مرحبا بك تفضل
2: شكرا شيخنا متى يسر من أواخر سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: عاودي لي مرة أخرى
2: أعوذ بالله من الشيطان
1: ما تعيطش مش بالله لا بالله من بالله من
2: إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى
1: برشا برشا الموتة الأولى نقصوا شوية في المد ما الطبيعي ذاك
2: إن شاء الله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم
1: فارتقب
2: إن شاء الله فارتقب
1: والراء فخمة مش فر مش فر فر فارتقب إنهم مرتقبون
2: وفخموا الراء
1: فخم الراء والقلقل الباء
2: القلقل الباء إن شاء الله فارتقب إنهم مرتقبون
1: تكسح أخت وداء
2: لا شكرا
1: بارك الله فيك تلاوة باهية
2: شكرا شيخ
1: كما عندك لاحظت عندك الراء ما زلت مش ركزه شويه ندربوا عليها الراء
2: ان شاء الله باذن الله نخدمها ان شاء الله ان شاء الله
1: ربي يوفقك يعطيك الصحه
2: شكرا السلام عليكم
1: ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناخذ متصل اخر السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: انا سيدي ماز
1: اهلا بيك مرحبا
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: الشيخ احمد اي هكا هكا ما كاش معقلكش لاباس بخير صحة بخير
3: الحمد لله عايش
1: خير الله الحمد لله
3: ونشكر لي عندي تحية لأختي كريمة
1: أيه.
3: أختي شوشم وسيدي أحمد سيدي البشير وسيدي طارق وزعت الزيتون
1: الكل أيه. تحية ليهم الكل الله يبارك لهم
3: وعندي تحية أخذ لك أنت خاص
1: بارك الله فيك الله
3: يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاي. يصلح رأيك ربي يخليك وطول عمرك
1: الله يحفظك
3: والله حطيتني على السكة بالضبط حتى في الجامعية يقولوا لي أنت تلميذ الشيخ معز بن زين
1: مرحبا بك هكا الله يبارك لك عايش هاي منين باش تقرا اليوم ان شاء الله
3: ان شاء الله الايه 186 من سوره ال عمران الحزب السابع ويذخر الله
1: اي تفضل
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ دخل الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا
1: شوف واشتروا به ثمنا قليلا اخفاء
3: واشتروا به ثمنا قليلا
1: ثمنا قليلا عودها ثمنا
3: فأشتروا به ثمنا قليلا فبأس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لا يفعلون فلا
1: يحمدوا ويحبون أي شوف هي أي ركز معي هي أن يحمدوا شوف
3: أن يفعلوا يحبون أن يحمدوا بما لا يفعلون
1: بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا
3: فلم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض
1: لا ولله عود لي ولله
3: ولله ملك السماوات والأرض
1: لا علاش برشا كيكا برشا
3: أي مو مد سنين
1: ما الطبيعي
3: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
1: الله يبارك لك شيخ أحمد تيك صح
3: ربي تولى أمر
1: اي تبعنا بروك ديش نصلحوا كل اخطاء دي ما عاد نصلحوا حاجه
3: هي باهي هكا ولا
1: باهي باهي مازال لازم ثم برشا اخطاء لازم نصلحوا معنا نعطي ما نقولوا لك احنا
3: ما قلت لك عاد عند الحكايه كل فك سنتين هذوك
1: هاي بقت لي بقت الدنيا سخونه الدنيا
3: سخونه سيدي مواد في الحفظ راني نعم الحمد لله والله كلا. ما عندي شوي هكا في التراك في هكا
1: اي لا ما شاء الله عليك باهي لا ما عندكش تراك ما شاء الله عليك الله يحفظك وسلم على اهالينا وسلم على اهالينا في قروان
3: سلم عليهم ولا اقول لهم تلميذك يعني
1: الله يحفظك الله يبارك لك حبك الله الله يبارك لك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا اهلا بك اخت كريم عرفنا عليك
4: اكثر نجاة من سيدي بوزي
1: اهلا بك اخت نجاة واهلا بجميع اهالينا سيدي بوزي مرحبا
4: ربي يجازيك كل خير ان شاء الله.
1: مستقرنا ان شاء الله اختنا زين
4: ان شاء الله. ما تيسر من سورة الكهف.
1: سورة الكهف اي تفضل تفضل.
4: بس ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن
1: قيما
4: قيما لينذر
1: قيما عاد يذك إدغام حكينا عليه بغير غنى مع ننطقه عادي قيما قيما
4: نعم قيما ليون
1: بغير غنى بغير غنى قيما ليون
4: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

0: حسنا. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
1: كيف كبرت كلمة
0: إخفاءنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون
1: هنا إدغام إدغام بغنة مش بغير غنة مش كما قيما هنا
0: نعم.
1: بغنة
0: إدغام
1: بالخشم إن يقولون إلا كذبا عملت صحيح أما نزلت الغنة من الفم مش من الخشم حاول
0: نعم.
1: ما تنزلش برشا على فمك باش تجي الغنة من الخشم إي شوف فرق بين شوف إي هذا من الفم والأخرى من الخشم إي إي
0: نحاول إن شاء الله إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
1: ربي يبارك اختنا جات
0: اللهم امين
1: تلاوة تلاوة باهية والله اسعدتني هذه التلاوة فقط يعني يرد بالك من الغنن انت تعرف الاحكام ان شاء الله قادر الاحكام فقط ترد بالك من الغنن الدغام بغنة والاخفاء نعطيه كل غنة حقها باهي
0: ان شاء الله هنتابع مع جمعية في على الانترنت حق مشيت الجمعية مباشرة ان شاء الله تحسنت بالقدا نحبك انت تلاحظ اللي كانت من ولا
1: حتى ربي يوفقك ربي يوفقك ان شاء الله
0: امين اجمعين واياكم
1: ربي مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم سعدنا بسماع تلاواتكم العطرة بارك الله فيكم وفي لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
6: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
5: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي. أمهات المؤمنين،
6: أمهات المؤمنين،
5: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
6: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
5: والنجوم
6: أشرف عبد الغفور،
5: سميرة عبد العزيز.
6: الموسيقى والألحان
5: أحمد نور.
6: أمهات المؤمنين،
5: أمهات المؤمنين،
6: رؤية درامية
5: يسري علي.
6: الإخراج
5: أسامة سمير.
7: أرأيت كيف تمازح أم المؤمنين سودة بنت زمعة زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
8: أعلم أنها كثيرا ما تضحك وتدخل عليه البهجة والسعادة والسرور.
7: نعم، تملك سودة رضي الله عنها طيبة وبراءة شديدة، ويأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خفة روحها.
8: قالت السيدة سودة ذات يوم: يا رسول الله، صليت خلفك الليلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم.
9: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها.

0: اتفقت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، فقالت: هل لنا أن نتفق يا عائشة؟
1: فأجابت السيدة عائشة: على من يا حفصة؟
0: فأجابتها السيدة حفصة مبتسمة: على أم المؤمنين سودة بنت زمعة، سنقول لها مازحتين: لقد خرج الدجال.
1: فأسرعت سودة رضي الله عنها واختبأت في بيت قديم كانوا يوقدون فيه النار للطهي.
0: وأشارت السيدة حفصة للسيدة عائشة رضي الله عنهما أن تكتما ضحكاتهما.
2: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما على تلك الحالة فقال: ما شأنكما؟
1: فأخبرتاه السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما بما كان من أمر سودة رضي الله عنها.
2: فذهب إليها صلى الله عليه وسلم
1: فقالت له سودة: يا رسول الله، أخرج الدجال؟
2: فقال صلى الله عليه وسلم ضاحكا: لا، وكأن قد خرج.
1: فخرجت سودة رضي الله عنها من مخبئها وجعلت تنفض عنها بيض العنكبوت.
3: لقد كانت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها ناقلة لكل ما تقع عليه عيناها من شؤون هذا البيت النبوي الشريف، وراوية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلمة للمسلمين ومبينة لهم شؤون دينهم ودنياهم.
1: روت السيدة سودة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
4: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟
4: نعم.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم، حج عن أبيك.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة العربية كما تزول بقايا الليل أمام طلائع الشروق، وصحت العقول والقلوب العليلة فلم تعد تخشى وترجو إلا الله عز وجل. وسمع صوت الأذان يشق عنان السماء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديد،
2: وكأن هاتفا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره أن مقامه في الدنيا يوشك على النهاية. فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام نيته بالحج، وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
2: وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الحجيج في أول موسم تخلص فيه من الشرك وتمحض فيه لله الواحد القهار.
1: لقد أجيبت دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حيث هتف وهو يبني البيت العتيق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
4: واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه للحج نساءه أمهات المؤمنين. تقول سودة: وانطلقت معهن نؤدي فريضة ربنا ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك.
1: وفي يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.
5: ماذا يبكيك يا عمر بن الخطاب؟
6: قال عمر رضي الله عنه: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان.
1: وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ودخل الحزن قلب أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وسكن فيه.
4: تقول السيدة سودة: فقدت صاحب القلب الرحيم الذي طالما غمرني برحمته ومودته وحنانه، ولكني احتسبته عند الله عز وجل.
7: حسبك يا سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنك راض، وأنك بإذن الله ستحشرين مع أزواجه أمهات المؤمنين يوم القيامة.
1: وفي آخر خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاضت روح أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها إلى بارئها، وتوارى جسد صاحبة الهجرتين الطاهر تحت ثرى البقيع الزكي على بعد خطوات من زوجها وحبيبها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين،
8: أمهات المؤمنين.
1: غدا بإذن الله
8: يتجدد اللقاء.
1: صور الشخصيات:
8: خالد الذهبي،
1: أحمد خليل الشرقاوي،
8: بشرى القصبي،
1: أمل عبد الله
8: ومديحة إبراهيم.
1: الهندسة الصوتية
8: محمود صبري.
1: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية
8: يسرية علي.
1: الإخراج
8: أسامة سمير.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
10: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ترحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
7: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة القمر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
8: أعوذ

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة القمر بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم.

0: تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمع عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: الله يبارك فيكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ووصلنا إلى قوله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويجوز في حقه تعالى الفعل والترك لكل ما يحكم العقل بجوازه وإمكانه، وبرهان ذلك أنه لو وجب عليه شيء لما كان فاعلا بالاختيار، ومن الجائزات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلت، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنختم حديثنا في دقائق معدودات عن مبحث الجائزات، ما يجوز في حقه تعالى، قبل الانتقال إلى الحديث عن الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين. وكنا تحدثنا عن معنى صفات الجائزة، وهي ما يجوز في حقه تعالى، وقلنا أن الذي يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه، وهذه تسمى صفات الأفعال.
0: صحيح.
1: فعل كل ممكن وتركه، إذن هذه تسمى صفات الأفعال: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الإعزاز، الإذلال، الرحمة، العذاب، الإثابة، العقاب، هذه كلها صفات أفعال جائزة في حقه تعالى، لا يجب عليه شيء من هذه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
0: هذا هو.
1: نعم. وتحدثنا أيضا عن، رددنا على المعتزلة بالضبط. وقلنا أنهم يقولون بوجوب فعل الصلاح والأصلح، وقلنا أن فعل الصلاح والأصلح عندنا هو من قبيل الممكنات. وذكرنا ما ذكره الإمام اللقاني في الجوهرة، قال: وقولهم إن الصلاح واجب وعليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلامه الأطفال وشبهها فحذر المحالة. يعني هناك أشياء تراها في الواقع لا تجد لها أي تفسير، كما ضربنا لمثال إلام الأطفال. وهنا أيضا أذكر قصة ذكرها غير واحد من العلماء كالإمام البيجوري في حاشيته على جوهرة التوحيد. قال: حكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد، وهو أحد العباد والزهاد، قال أنه كان بمصر فبلغه ما وقع ببغداد، تلك الفتنة من قتل العلماء من القتل، قال: قد وقع السيف فيها 40 يوما. 40 يوم والحرب تخيط، والنصارى والتتار يعني بدأوا في فتنتهم في قتل المسلمين. قال: فقتلوا في تلك الفتنة 1000 1000،
0: مليون يعني.
1: مليون.
0: لا إله إلا الله.
1: في وعلقت النصارى المصاحف في أعناق الكلاب والعياذ بالله، وجعلوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأئمة في الدجلة، في نهر دجلة، حتى صارت كالجسر يعبرون عليها بخيولهم.
0: سبحان الله.
1: فأنكر الشيخ عفيف ذلك في لحظة من اللحظات، يعني قال كلاما في لحظة، وقال: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟
0: نعم.
1: كيفاش هو الفتنة هذه وصغار ونساء ما عندهم حتى ذنب، كيف هذا؟ احنا تو نحكيوا على يجوز في حقي فعل كل ممكن وتركه. قال: فرأى في النوم رجلا ومعه كتاب فأخذه، شاف الشيخ عفيف الدين راجل في يده كتاب، أخذها الكتاب يشوف شنو فيه. قال: فإذا فيه بيتين من الشعر، ماذا فيهما؟ دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك. نعاود هذان البيتان

0: مصداق لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ارتاح، شيء خطيك هذا، يعني تقعد تلوج على الحكمة وعليش وكيفاش. لا، فما أشياء تقول سلمنا نعاود، دع الاعتراض فما الأمر لك، يعني شيء ماكش دخلك، هذا فعل الله
1: سبحانه وتعالى.
0: ولا الحكم في حركات الفلك، انت لو كان جيت تشوفوا علاش المجرة هذه وعلاش الدور كما هكا باش تعرف شنو هي الحكمة. هذا فعل الله خطيك. ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك. لذلك راه هذا الخوض في هذه المسائل راه دخول في بحر لجي أمواجه عاتية قد تلقي بك يعني بعيدا ولا وقد تهلك. لذلك الوقوف عند هذا هذه المحطة لا لأن العقل يحيله، بل لأن العقل لا يستوعبه. فما فرق؟ لا، العقل لا يحيل، أما الاستيعاب متى العقل لم يستطع، العقل لم يستطع أن يستوعب، لأنه العقل مجال العمل فيه محدود. هكا علاش ديما نقول يا ودي شوف راه لا يسأل عما يفعل. صحيح. فأن يثبنا فبمحض الفضل وأن يعذب فبمحض العدل. راه حتى نهار آخر راه كان مش يثيبك والله من فضله، وكان مش يعاذبك راه من عدله. لذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: لا يجب أن تنقلب الآية في حياتنا، نرد بالك يا ربي علاش عملت هكا، وربي علاش عملت هكا، عندما يقوله بعض الناس حال الابتلاء يرد باله الإنسان.
0: رد باله وراه يمتش زاد. أشوف قمة التسليم أكيد فيها الخير شوف أكثر من ذلك. تحب تأخذ الإيمان الكامل المطلق، الله يفعل في ملكه ما يشاء. يا سيدي فيه خير ولا فيه شر؟ يا سيدي على الفرض والتقدير ما فيه حتى خير. هاي تسأل ربي سبحانه وتعالى انت
1: سبحان الله
0: يفعل في ملكه ما يشاء. انت عبد سلم، وهكا التسليم هو الذي ستثاب عليه.
1: نعم،
0: مش والله لعل هناك خير، اي من بعد كما ما ريتش الخير وما عرفتوش والحكمه من بعد ما. يا سيدي انا عبد لله مملوك لله، والمالك يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ويقف غادي. هذا هو إيمان، وهذا التسليم العظيم هو الذي نثاب عليه إن شاء الله تعالى. فالإنسان يعني حتى نختم خلاصة القول، الإنسان يتأدب مع حضرة الحق سبحانه وتعالى، لازم يكون متأدب مع ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب إذا نواصل سيدي حيث قال الشيخ، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويجب لهم عليهم الصلاة والسلام أولا الصدق، ويستحيل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم ضده وهو الكذب. وبرهان وجوبه لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم كذب مصدقهم بالمعجزة النازلة منزلة التصديق بالكلام، والكذب على الله محال، لأن خبره موافق لعلمه، وعلمه لا ينتقض بوجه من الوجوه. نعم، هذه الأولى. نكمل العصمة ولا نبدأ في الصدق؟
0: لا، نكمل الكل. طيب، نذكر شنية الصفات الواجبة ثم نتحدث
1: ثم
0: عن الصدق،
1: نأخذها صفة. نعم، صفة بحول الله تعالى. طيب، يقول الشيخ، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى.
0: هذا ثانيا.
1: نعم، هذه
0: الصفة الثانية والعصمة التي يجب في حق الأنبياء والمرسلين.
1: صحيح. نعم. قال، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع. وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. ثالثا، وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أن يتركوا شيئا من ذلك عمدا أو نسيانا، أما عمدا فلما تقدم من دليل وجوب العصمة، وأما نسيانا فللإجماع.
0: نعم
1: نعم سيدي.
0: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن نواصل حديثنا في مبحث جديد وهو ما يعرف في علم العقيدة وتبويبها باب النبوات أو النبويات. صحيح. يعني تحدثنا عن الإلهيات، ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى، والآن نتحدث في باب جديد وهو النبويات أو النبوات، أي ما يجب ويستحيل ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، أي الأنبياء والمرسلين. أولا لا بد من تحرير بعض المصطلحات بعجالة.
1: نعم. تفضل سيدي.
0: وهو التفريق بين النبي والرسول.
1: أي والله.
0: ما الفرق بين النبي والرسول؟ قالوا النبي هو ذكر، إنسان ذكر أوحي على الراجح.
1: نعم.
0: باعتبار أنه من شرط نبوة والرسالة الذكورة، إنسان ذكر أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع، يعني يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى بشرع يعمل به ولكنه غير مأمور بتبليغه، يعني إن شاء بلغ وإن شاء لم يبلغ. أما الرسول فإنسان ذكر أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. إذن فما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق أن الرسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليه، والنبي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه. فلذلك النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وعلى بعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها خلاف، أن عدد الأنبياء يبلغ 124 ألف نبي كما جاء في الحديث، ولكن هناك خلاف في صحته، وأيضا على اختلاف الروايات. من جملة 124 ألف نبي هناك 313 رسولا، يعني هم 124 نبي من جملتهم
1: 124 ألف
0: نبي من جملتهم 313 رسولا،
1: على خلاف
0: على خلاف طبعا، يعني هناك قال أكثر أو أقل، وكما قال سبحانه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني أصلا نحن مأمورون بأن نؤمن بوجود الأنبياء والمرسلين إجمالا على ما يعلمه الله من عددهم، ومأمورون تفصيلا بالإيمان بما جاء به الشرع بأسمائهم.
1: نعم.
0: كما وردوا في القرآن وذكروا في القرآن 25 نبي ورسول.
1: نعم.
0: لكن يعني هو أولى لسائل أن يسأل، طيب ما فائدة إرسال النبي؟
1: نعم.
0: بعثة النبي إن كان غير مأمور بالتبليغ؟ قال هو رجل صالح يبعثه الله على قوم يعمل بشريعة من قبله على الراجح، فيكون ما أسوى وحجة لأولئك الذين يعيشون في عصره، هو غير مأمور بالتبليغ. لذلك قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يأتي برسالة جديدة. أما النبي رجل صالح يوحى إليه يجعله الله قدوة حسنة وإسوة حسنة حتى لا ينقطع الخير على الأرض، أو كديما موجود أنبياء صلحاء يتبعهم الناس،
1: وهذا من فضل ربه ربنا. نعم. سبحانه وتعالى ومنه على الناس. وربما فما حديث سيدي في صحيح مسلم أظن عن سيدنا عياض بن أنس على ما أذكر.
0: نعم.
1: المهم هو أن متأكد أنه في صحيح
0: مسلم
1: أظنه عن سيدنا عياض بن حمار المجاشعي والله تعالى أعلم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى جميع الخلق فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، تحدثوا على بعثة الأنبياء.
0: نعم.
1: لفعلهم وما فعلوه من شرك وكفر وهتك للأعراض وسفك للدماء إلى غير ذلك، فهذا مستحق عذاب ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما أراد ربنا بها الناس خيرا ليخرجهم من دائرة الغضب والمقت إلى دائرة الرضا أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا في أزمنة أخرى، يعني إحنا هذا مثال من الأمثلة كما ذكره رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: وكما يعني حتى نربط بما تحدثناه في المبحث الماضي.
1: نعم.
0: إن بعثة الرسل قلنا هذا تفضل
1: ومن
0: من الله سبحانه
1: وتعالى بفضله، ليس هذا يعني
0: لا ولا يجب عليه شيء،
1: هذا هو
0: من رحمته سبحانه وتعالى. أرسل لنا رسلا من جنسنا، رسولا من جنسنا صلى الله عليه وسلم، بشر لا ككل البشر.
1: أكيد.
0: فهو درة من
1: لا نقف عند كل البشر.
0: ما احنا قلنا راه هذا وقف قبيح عند العلماء.
1: أي نعم.
0: قل إنما أنا بشر مثلكم، ويستدلون.
1: نعم.
0: شوف يا سيدي هيثم، هو شيء بشيء يذكر لأنه هي عقيدة.
1: نعم.
0: ولكن يا خياني ديما الواحد ماذا بيه إذا بش يتحدث عن الذات الإلهية.
1: صحيح.
0: وأيضا عن الذات المحمدية يلزم الأدب،
1: أكيد.
0: ربي سبحانه وتعالى تحدث عن رسوله بكل كمال.
1: صحيح.
0: وهو خالقه.
1: أي نعم.
0: وانت جيت وتبدأ تحدث تقول الله نبي عليه الصلاة والسلام بشر، يا ربي ما قالش بشر ككل البشر، قال نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
1: وين خليتها
0: هذه؟ وين خليتي هذا؟ هو الكمال الكل في يوحى إلي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. لذلك هؤلاء الرسل بما أنهم حجة الله على الأرض، وأنهم يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، يجب في حقهم أن يتصفوا بصفات الكمال.
1: جميل.
0: صفات الكمال البشري.
1: البشري.
0: لأنهم حجة.
1: نعم.
0: على الناس في هذه الأرض حجة عليهم، ولذلك قال ويجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق.
1: نعم.
0: وإن كان قد ذكر صفات للرسل.
1: نعم.
0: لأنه ذكر التبليغ، وإحنا قلنا التبليغ ليست من الصفات الواجبة في حق الأنبياء، لكن سنتحدث عن الرسل. ويجب لهم عليه الصلاة والسلام الصدق.
1: الصدق. نعم.
0: ويستحيل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم ضده وهو الكذب.
1: صحيح.
0: ما هو الصدق؟ الصدق مطابقة الخبر للواقع.
1: نعم.
0: مطابقة الخبر للواقع. والصدق هنا يكون الصدق في دعوى النبوة، والصدق فيما يبلغه عن ربه.
1: نعم.
0: قل لي طيب علاش قصرت الصدق هنا في دعوى النبوة وفيما يبلغونه عن ربه؟ طيب وفي غير دعوى النبوة وفي غير ما يبلغونه عن ربه اللي هو في الكلام العادي، ذهب وأتى وقام وأكل وأتيت البارحة، وين يدخل؟ قلنا هذا تعريف للصدق اصطلاحا.
1: نعم.
0: لا لغة.
1: لا لغة.
0: اصطلاحا في علم العقيدة، وإلا الصدق لغة يشمل الكل. طيب والآخر سنجده أنه سيدخل في باب العصمة.
1: نعم.
0: بما أنهم يستحيل في حقهم المعصية والكذب معصية، فيجب أن يكونوا صادقين في صحيح. كل الكلام العادي،
1: هذا يدخل في العصمة. لا.
0: في العصمة.
1: نعم.
0: أما إحنا تو نتحدث عن الصدق في اصطلاح القوم.
1: صح.
0: في علم الكلام والعقيدة، ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع في دعواهم الرسالة. لم يجي يقول أنا نبي وأنا رسول، يجب أن يكون صادقا.
1: صحيح.
0: وسيؤيد بذلك كما سنرى في البرهان، وأيضا فيما يبلغون عن ربهم. يجب أن يكون صادق أمين في تبليغ ما أوحي إليه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. قال وبرهان وجوبه لهم عليهم الصلاة والسلام، أي وجوب الصدق، أنهم لو لم يصدقوا للازم كذب مصدقهم وهو الله.
1: نعم.
0: بالمعجزة النازلة منزلة التصديق بالكلام. نعم. والكذب على الله محال، لأن خبره موافق لعلمه، وعلمه لا ينتقض بوجه من الوجوه.
1: سيدي هذا الكلام أظن مش نأخذه في دقائق كولا.
0: نعم.
1: وأظن أن الوقت لا يسمح بأخذ مجموعة من الدقائق، لعلنا نختم هنا.
0: نعم، يعني الحصة القادمة نتحدث عن هذا البرهان.
1: البرهان.
0: البرهان.
1: نعم. وفقط أريد أن أشير إلى شيء.
0: نعم.
1: يعني كل من ادعى النبوة من بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقرأ خصصهم إلا ويعرفون بالكذاب، بالكذاب مش عارف،
0: أشهرهم الناس كل تعرف مسيلم الكذاب.
1: فكل واحد شوف سبحان الله دعي إلا وتلصق فيه هذه
0: وسبحان الله كل من ادعى النبوة
1: نعم
0: فضحه الله على أعين الخلائق. يعني حتى مسيلم الكذاب هو سمي كذاب، ومن دلالة كذبه أنه قال مش أنتم تقولوا زاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان يمسح على العين المريضة فتصح. قال فأتى إلى شخص عنده عين صحيحة وعين مريضة، فمسح على عينه المريضة فساءت عينه الصحيحة، يعني ولات العين الأخرى زاد ما عادش تمشي. عرف كذبه وعرف عدم صدقه. وكل نبي إلا وأيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات وخوارق العادات التي أثبتت صدقهم، وهذا مكمن حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم سيدي محمد بن جماع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفت

قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و

خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

0: صدق الله العظيم.
1: الله الله.
2: وحين قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
2: ولك
1: الحمد.
3: الله أكبر.
0: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطيبا للقلوب.
3: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
4: ألو، السلام عليكم.
5: السلام
4: ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ألو،
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
3: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
4: ألو،
5: ألو،
4: السلام عليكم.
5: السلام يا شيخ،
4: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
5: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
3: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلك.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو،
4: ألو،
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ،
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
4: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم يا سيدي.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
3: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
3: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية 132 من سورة البقرة، يعني رسمن إلى قوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون، الآية 141 من نفس السورة، معناها رأس الحزب أو نقول الجزء الأول. وقبل أن نبدأ هنا ملاحظة أريد أن أبينها، وخاصة ما يتعلق بتخليص الحركات مثل وإذ ابتلى، لأن البعض وكما سمعناها خاصة في الجماعة اختلسوا أو لم يبينوا حركة الكسر من ذال وإذ ابتلى. الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ حركة تسافلية سنبينها إن شاء الله بعدما نكمل سورة البقرة. سنبدأ في التحليل والتعليل وتخليص الحركات وتخليص الحروف، لأن فيه كفاية إن شاء الله، الخمس أحزاب معناها سورة البقرة فيها كفاية. ثم بعد ذلك على السادة المستمعين والمستمعات، هنا لا يقولون أنه شدد علينا، لابد إن شاء الله في سورة آل عمران سنبين الحركات، تخليص الحركات وتخليص الحروف، ونبين التحليل والتعليل إن شاء الله. لابد من الاستعداد، إن احنا أتينا على قوله وإذ ابتلى لأني في الحقيقة سمعتها وكأن فيها نوعا من الاختلاس عن الاتيان ببعض الحركة أو تقريبها إلى الفتحة، بينما هي الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ اسمعوها جيدا، وإذ ابتلى، وإذ ابتلى. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: شهداء تحقيق الأولى شهداء إذ أعيدوها أم
1: شهداء
0: كنتم
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
0: شهداء إذ شهداء
2: شهداء
0: إذ ماشي إذ شهداء إذ أعيدوها

0: وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: لا نقول إلهك، إلهك، اسمعوها جيدا.

0: نحن له مسلمون.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: كسبتم.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

0: منهم ونحن له مسلمون.
1: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.

0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: بين الهمزة والياء، لهي ولهي. قل أنتم أنتم
1: أنتم
0: أعدوها.
1: أنتم
0: قل
1: قل
0: أنتم
1: أنتم
0: أعلم
1: أعلم أم الله؟
0: أعدوها.
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم، قل أعدوها.
1: قل
0: تحقيق الأولى وتسهيلتان مع إدخال ألف بينهما، أعدها.
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
0: أعيدوها.
1: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
0: لا نقول أظلم، هنا قراءة ورش، نحن نقرأ بقراءة قالون، هما فرد بدر نافع عن مدني، لكننا نقرأ بقراءة قالون، لأن ورشا يفخم اللام المفتوحة إذا كان سبقها أحد حروف ثلاثة، الضاء من قبله وغل من قوله وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، يعني إذا كان سبق اللام المفتوحة عند ورش، هذه المعلومة حتى لا يقع الخطأ فيها، إذا سبقت بثلاثة أحرف والضاء والصاد والطاء، وإذا كانت أحد هذه الحروف إما ساكنة أو مفتوحة. قال وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت، إذا كانت مفتوحة أو ساكن، أي إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم، أو أعطاك مثال كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، إلى أن جاء ما هذا في هذا السياق. إلا ما تقول ومن أظلم عند الكثير، هو انتقل من رواية إلى أخرى. إذن فقالون يقرأ بترقيق اللام، ومن أظل ما يصلى أظلم أظلم، أعيدوها أي حتى لا يقع فيها الخطأ، أعيدوها.
1: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
0: أعيدوها.

0: إذن الإظهار
1: بلا
0: بلا غنة، قلنا أن الميم ساكنة يعني تظهر عند إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. قال ابن الجزري: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. قال: حذرك من إخفائها عند الواو والفاء لاتحادها مع الواو في المخرج وقربها من الفاء. وسنطبقها، يتبين لنا ذلك عند التطبيق إن شاء الله. من يلخص لنا أحكام الميم الساكنة بإيجاز؟ الحكم الأول هو
1: إدغام بغنة،
0: الإدغام مع الغنة في مثيلتها، مثل أمن.
1: الحكم الثاني:
0: لهم لكم ما كسبتم،
1: لهم مغفرة.
0: أحسنت. الحكم الثاني
1: هو إخفاء مع الغنة،
0: الإخفاء مع الغنة عند حرف
1: الباء،
0: عند حرف الباء، من قول ابن جزري: وأخفيني الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وقد بينا هنا في التخريج أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني، واختاره الناظم، وهذا مذهب أهل الأدى بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية. فتظهر عن غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلبي، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار، وعليه أهل الأدى بالعراق والبلاد الشرقية. والوجهان صحيحان مقروء بهما، إلا أن الإخفاء أشهر. ما لش قلنا من يعيد لنا الحكم الثاني؟ هو أي قالوا: وأخفين الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء.
1: والحكم الثالث هو الإظهار
2: بلا غنة.
0: نعم،
1: يعني تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من حروف الهجائية ما عدا الميم والباء.
0: أحسن.
2: قال ابن الجزري:
0: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وفاء أن تختفي
2: مثل تمسون ولعلكم.
0: أحسن. مال إذن نحن أخذنا أولا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها الأربعة: الإظهار والإدغام، ويقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة. ثالثا الإقلاب مع الغنة،
1: والإخفاء
0: مع الغنة. ثم أخذنا أحكام الميم أحكام النون والميم المشددتان، وقلنا الحكم متاعها إظهار الغنة فيهما، من قول ابن جزري: أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة التي تطرقنا إليها قبل حين. إن شاء الله في الحصة القادمة سنأخذ إن شاء الله أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام المد والقصر، ثم من خلالها نتطرق إلى المخرج والصفة إن شاء الله للحروف الهجائية. واليوم اسمحوا لي إخواني أخواتي السادة المستمعين والمستمعات، لعلي في هذه الحصة أشد عليكم قليلا، لابد في الحقيقة، لأن الآن لابد أن نخلص الحركات ونخلص الحروف تدريجيا. تفضل يا سيدي أقرأ ما شاء الله من قوله تعالى وأوصى بها. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان. نحن قلنا سنشد على السادة المستمعين حتى ما تعرف الحديث: الماهر، قال صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بل إذا كان تتقن التلاوة أنت مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة. أي لما تقول أعوذ بالله من الشيطان عند بعض، يعني نجد حتى عند بعض المقرئين، قلنا أن المفتوح ليس فيه تموج وليس فيه ضم للشفتين، الشيء.

0: الشيطاني يسمى تخليص الحروف والحركات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصى بها إبراهيم
0: لهنا
1: بنيه.
0: تقرأ آية لكن بس نخلص الحروف لعلي أشد عليكم ابتداء من هذه الحصة، لأنكم بديتوا تستانسوا لما تقولوا إبرا إبرا وأوصى. قول أعدها.
1: وأوصى
0: وأوصى وأوصى وأوصى
1: وأوصى
0: أيوة
1: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
0: يا بني شدد الياء.
1: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
0: لا لا لا لا نعمل غنة فيها.

0: الله اصطفى هسطى هسطى إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين إن الله
1: إن الله اصطفى
0: مش هاصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى إن الله اصطفى من غير أن نمده إن الله اصطفى إن

0: إن الله
1: لا
0: اصطفى،
1: لا هي اكدك زلا.
0: إن
1: ان الله
0: الله
1: اصطفى،
0: اصطفى،
1: ان الله اصطفى،
0: إن الله اصطفى،
1: حصطى حصطى، ان الله اصطفى.
0: إن الله اصطفى لكم
1: لعلي
0: الدين.
1: اشد على السادة المستمعين: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون.

0: مسلمون.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية التي أخذت أحكامها.
0: وأوصى بها إبراهيم.
1: قلقلة.
0: قلقلة حرف من حروف القلقلة.
1: قلقلة قطب جد. نعم.
0: يا بني إن الله. إن
1: إظهار. النون مشددة. إظهار الغنة فيها. نعم. من قول ابن جدري. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم.
0: نفس الحكم. فلا تموتن.
1: نعم. إظهار الغنة. النون إظهار الغنة فيها. نعم.
0: وأنتم. أنتم.
1: نعم.
0: إخفاء.
1: إنه أحسن. ما شاء الله.
2: إخفاء.
0: من تقى.
1: يا أخي الحمد لله.
0: رجع الدرس يا سيدي.
1: هذه بشارة كذلك السادة المستمعين والمستمعات. قلتم لعل تدريجيا أشد عليكم نوعا ما لحتى تكونوا إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة.
0: إن شاء الله.
1: يعني تكونوا ماهرين متقنين لكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن الأخ نبيل بارك الله فيه ما شاء الله قال لي النون عند التاء بعدها حرف التاء حكمها الإخفاء مع الغنة. وقال لي أتاليب اللفظ قال لي التاء من تقى. إذن معناها كان عليكم السادة المستمعين مستمعات أن تجيبوا وكما يقولوا يسموه معنوي. شنو المعنوي؟ هو تقديري في الذهن يعني. وقبل أن يجيب الأخ الفاضل سينبيل أنتم دورها في الذهن متاعكم قبل ما ينطق هو تقول هذا يا حكمه الإخفاء مع الغن. هذه شنو تقديري في الذهن لا صورة له في الخارج. أتوا إن شاء الله إذا كان أنتم أحفظتم ليه إن شاء الله نتشجعوا إن شاء الله كلنا وندور نعطيكم كم قنا حيين كان في العمر البقية كم القرآن تخللوها القراءات بعد ذلك تخللوها يسموها الدلالة اللغوية في لفظ كتاب الله وصولا بنا إلى الأعجاز
0: إن شاء الله.
1: يا أعجاز بلاغ وأعجاز القرآن إن شاء الله كان في العمر البقية.
0: هناك حكم آخر سيدي وأنتم
1: التوجيه ممكن شديت عليك شوية
0: أي
1: رد بك ابتداء ما هو بتدرج. لكن البعض من الإخوان يكون السادة المستمعين والمستمعات يقول لي والله سيبتهم شوية يا أخي هم مازالوا في البداية ولا هو أجران لكن نحن نجتهدوا قلنا نبدو نشد عليهم نوعا ما هو تبدي بالتدرج. أنت كيف تجي خارج الدروج وتبدأ بالدرجة الأولى بالثانية وتبدأ بشوية بشوي مش تجي معناها في أعلى درجة. ولكن هذا كتاب الله وربما بما يقول لي أحد الإخوة يقول لي والله إذا كان بالسماع السماع في البيت نحفظه يولي عندي سند. نايم معاك لكن ما تنجم تقري غيرك إلا ما تجيني وتسمع لي القرآن الكل وقتها نقول لك برا علم غيرك وهذا يسمى سند. والحمد لله أخذناه من بمشيئة الله بسند متصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. وأنتم مسلمون. عنا إدغام بغنة.
1: أحسنت.
0: إدغام الميم في مثيلتها.
1: بارك الله فيك. وأنتم ميم ساكنة.
0: نعم.
1: في آخر الكلمة من لفظ وأنتم ميم متحركة في لفظ مسلمون في أول الكلمة التي تليها. ونجد أن الميم الأولى هي معرات من السكون أي مجردة ليس فوقها سكون عندها سكون. والميم الثانية هي مشددة معنى مضاعفة. احنا ما قلنا نحن في السابق هذه الإدغام مع الغنة هي حكم الميم الساكنة. نجم تذكرني فيها قداش عندها من حكم
0: الميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام.
1: أي ثلاثة. نعم.
0: إدغام بغنة
1: إدغام بغنة
0: وإخفاء بغنة وإظهار بلا غنة.
1: طبعا إظهار معروف واضح. ما لا الإدغام بغنة اللي هو أمامنا إدغام الميم في مثيلتها. ونجد دائما هو الإدغام شنو هو؟ ساكن بعده متحرك. إدغمنا الساكنة في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. هذا هو شنو الإدغام. والحكم الثاني هو الإخفاء ومع الغنى وشلتهم بينه حقيقة الإخفاء وكيف ننطق به إن شاء الله. عند البائي قالوا إن تسكن واخفياً الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار إلى آخر ما جاء. والحكم الثالث اللي هو الأظهار الله يفتح عليك إن شاء الله ما شاء الله يتفضل بعده. اليوم نعطيك المعدل إن شاء الله أما السادة المستمعين كذلك حتى هما معانا ما نسوهمش. أي أي أي تفضل ربي يحفظكم إن شاء الله. الآية اللي بعدها كما قلت لكم لعلي قلت لكم ديما نشد عليكم شوية يزمن عنده تخلص الحروف. أي تفضل.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
1: عندك أولا شهداء يعني ألفان كأنه فيه زيادة نوعا ما. شهداء تحقيق إذ همزة مسهلة والدلالة في رسمها نقطة كبيرة سوداء نقطة مستديرة سوداء اللي يسمىها التسهيل. شهداء آهذ آهذ آهذ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هنا استخرج الأحكام. أم كنتم واحترز من التفخيم والترقيق. أقرأ الآية. أم كنتم من؟
2: أم كنتم شهداء إذ حضر
1: إذ شهداء إذ شهداء إذ شهداء إذ
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: هذا حضر حضر حضر بالك الضاد سنبين مخرجه إن شاء الله.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
1: حاء مرقق الحاء مرقق والضاد مفخم والراء مفخمة.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: هذا حضا
2: حضا
1: قل ضا
2: ضا
1: حضر
2: حضر
1: أيوة.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: باقي ليس مضبوطا
2: حضر
1: أيوة.
2: إذ حضر يعقوب الموت إذ
1: المو المو الواو مرقق رخوي ولين نعيد الصفات نقول الموت جوا المو الموت.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية.
2: أم كنتم نون غنة
1: لا أولا أم
2: أم
1: الميم ساكنة بعد حرف الكاف
2: أم كنتم
1: أي ما عدا قلنا الميم في مثيلتها وحرف الباء إذا كان باقي حروف الهجاء تسمى الإظهار الإظهار من قوله من قول ابن جزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. أي الحكم اللي بعده
2: الحكم اللي بعده
1: نعم.
2: شهداء
1: كنتم النون عند التاء
2: كنتم غنة
1: نعم
2: الإخفاء بغنة
1: نعم
3: من قوله
2: تقى
1: من تقى إخفاء مع الغنة نون عند التاء أحسنت
2: كنتم
1: الميم عند الشين
2: عند الشين إظهار
1: إظهار أحسنت بغير غنة وقول الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف إلى آخره
2: لا. شهداء عن مد متوسط أربع حركات
1: ما ألفان ما يستوجينا إن شاء الله إيه؟
2: إذا حضر عن الراء
1: همزة محقق الأولى
2: الأولى محقق والثانية مسهلة شهداء
1: قال لبنيه من بعد
2: الراء
1: لا خليها الراء سيأتي بيانها في بابها من بعد
2: من بعد يعني عن إقلاب
1: إقلاب النون من لفظ من
2: ميم
1: والباء من لفظ بعد أي
2: ميم بعد
1: هنا فوق النون ميم
2: صغيرة. مصغرة
1: صغيرة. نعم
2: إقلاب.
1: دلالة على الإقلاب أي يأتي بشاهد أي. والقلب عند الباب غنة.
2: والقلب عند الباب غنة.
1: أحسن عند الباب غنة. نعم أحسن. أي تفضل سي محمد. قالوا بعد
2: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم.
1: آبائك وإله آبائك آبائك قولوا آبائك تولي ما تطف الهمزة أي رد بالك.
2: وإله آبائك إبراهيم.
1: وإله آبائك وإله آبائك
2: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: على كل حال بعجالة نجعل لها وقت إن شاء الله قائه استخرج الأحكام من هنا. وإله آب إبراهيم الباء خاصة التي أخذناها
2: قلقلة صغرى إبراهيم إيه؟
1: قلقلة الشهد قلقلة قطب جدل إيه؟ إيه بعدها إله واحد
2: إله واحدة
1: شو حكمها
2: إخفاء
1: كيف إخفاء
2: إدغام
1: إدغام بغنة قول المجدل وإدغمان بغنة في يوم لتجمع توقيع حافظين دروس عليك إدغام التنوين متتابع بعده حرف الواو اللي هي حروف يؤمن من قول ابن جزري هي قل لي ذكرني وأدغم من بغنة في يوم أرد باك أي واحدا و
2: نفس الحكم
1: واحدا و
2: نفس الحكم أدغم
1: أحسن أي أي
2: ونحن له مسلمون
1: مد الصيلة
2: مد الصيلة
1: يأتي بيانه إن شاء الله
2: صيلة صغرى
1: أحسنت أي أي
2: مسلمون مد
1: عارض هذا سيأتي بيانه إن شاء الله أي تفضل على كل حال ربي يحفظكم إن شاء الله واسمع بعضنا إن شاء الله
4: تلك أمة قد خلت لها
1: غن شوية
4: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: أحسنت باهتلا وطيبة يقول أمة ق لا هذه ولا القاف مرقق
4: مرق.
1: أمة ق
4: تلك أمة قد خلت, قد خلت.
1: أحسنت.
4: تلك أمة
1: أي الميم مشددة أي إظهار الغنة فيها نقول المجزري وهذه الغنة الميم من نون وميم إذا ما شددين
4: ولكم
1: لا التاء عند القاف شنو حكمه خليه وحده تاء أم التنوين تاء من أمة
4: من قد من الإخفاء
1: إخفاء مع الغنة
4: من قد
1: الله الشاهد القاف من قد من قد سماء صف ذا ثنات صف ذا ثنات كم جاد شخص
0: قد سماء طيبا زد في تقى ذع ظالم
1: أحسن ما شاء الله عليك هاي هاي هاي
4: بعد سيدي ولكم ما كسب
1: الميم عند الميم
4: إدغام
1: أيوة الميم في مثيلته إدغام بغن أحسن هاي
4: كسبتم
1: إيش هو حكم الباء؟
4: القلقلة
1: القلقلة قداش حروف القلقلة؟ خمسة قطب جد بعد
4: ولا تسألون عما كانوا
1: الميم مشدد إظهار الغنة فيها
4: في سلمة
1: أي شد يا الله يفتح عليك وفي هذا القدر كفاية كما عودنا أنفسنا السادة المستمعين والمستمعات لابد هذه ملاحظة عامة دائما كما قالوا يسمى هي ما هيش لطيفة لكن فيها فائدة نأخذ الحديث مع بعضنا بعضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني، رواه أحمد. وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. ما لا أنا ساعات في الحقيقة هي بشارة لإخواني وأخواتي، أما أقولها بصدق والله هو الذي يتولى السرائر. دائما ساعات يتستوقفني الآيات في ساعة الوغر، هي في الثلث الليل الأخير، في قوله تعالى والليل إذا عسعس، يسموه هدايا في اللغة عدم السياق سياق، ولو كان فيه بعض المتكلمين قالوا كذا، بالله والليل إذا عسعس، أقسم العظيم سبحانه وتعالى، يعني والليل إذا عسعس، أي بمعنى والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر. شوف، والليل إذا أقبل بمعنى الظلمة تتخلل الضياء ثم تستقر مكانه، هذا تحول. والليل إذا أدبر يأتي الضياء، يتخلل الظلمة ويستقر مكانها. شوف هذا التحول فيه دلالة، لما إن شاء الله نكون هدايا دائما، خاصة في التحول هدايا الإنسان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، فالقرآن يشفع له يوم القيامة ويقول له يا رب إني منعته النوم فشفعني فيه. وكذلك الصوم، ما لا عن حاجتين تكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى. توا إن شاء الله إخواني ديما هذه نتعاونوا مع بعضنا بعضا. ما لا قلنا دائما باش ننتقل إلى لفظ الحمد، ال في اللغة، شوف قالوا فيه العلماء ال الجنس ال العهد اللي هو ال لمح الصفة اللي هو للاستغراق، ونحن بيناه سابقا، لكن دائما مازلنا باش نبينوا نحن نقطة بيناتنا، نحن بيناها في الحصة الماضية، أما قلنا ساعة واحد يسمع فنان يلهث وراءه ويجوب الدنيا بأسرها للاستماع إليه، لماذا؟ لأنه أعجب بعبقريته، أبدع شيئا ما كان عليك يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب، بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال، إذن فذاته تستحق، وإن لم ينلني منها شيء فكيف إذا نالني منها شيء. سياد الربوبية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما لا شوف هذايا أبدعه سبحانه وتعالى على غير مثال. إذن فهذا شيء آخر، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إضافة الحمد رب من؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. ثم يقول ما؟ قال الحمد لله رب العالمين، طمأنني وقال لي إياك يا عبدي أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينكث عن خدمتك. لماذا؟ اطمئن، لأن ناصيتهم أو نواصيهم بيدي، وأنا ربك، ليس فيه رب ثاني ليعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالمين، ليس فيه رب يعصي كما يقال، ليس فيه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذه تطمينات أيضا. وبعد ذلك يقول رحمن رحيم، ليست ربوبية جبروت ولما كنت تأتي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمانية والرحيمية، لابد أنك تخاف مني لأني مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين كما نعلم فيها قراءتان توجيب الدلالة، نحن مازلنا هذا يسموه لإضافة للحمد، إضافة للحمد. لما تقول الحمد إن شاء الله في الحصة القادمة واللي بعدها باش نلخصوا يسموه الاختصار والاقتصار. ثم نرجع إن شاء الله إلى، إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، إلى آبائنا وأمهاتنا اللي هم باش قروهم سورة الفاتحة. أما نشوفوا لفظ الحمد، لفظ مالك يوم الدين فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما. مالك يوم الدين في باب تخريجه على أنه اسم فاعل. من قرأ مالك، قال ابن جزري مالك نل ظلا روى، عاصم براويه، يعقوب الحضرمي براويه، الكسائي براويه، خلف العاشر براويه. لأن مالك نل، النون رمز لعاصم، نل ظلا الضاء رمز ليعقوب الحضرمي، رواء مع بعضها رمز للكسائي وخلف العاشر، والباقون اللي هم 18، ما نقول 12 قرأوا مالك بالألف، والباقون 18 قرأوا ملكي، لأنه صفة مشبهة أو تسمى صيغة المبالغة. ونحن إن شاء الله ملك يوم الدين، لكن توم بين نحن في أخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، الفرق بين الخطأ الذي يقع في مالكي والخطأ اللي يقع في ملكي. إن شاء الله إخواني أخواتي، نحن كما قلنا ننهي هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجزي العطاء من غير من لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عجبت لمن اغتم. والاغتمام معناه ان انكباط صدر ما يعرفش سببه ايه. وانت ساعته كده والله انا مش عارف متضايق من ايه، مش عارف. كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين

تأمنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

الأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون

ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم،

فأولئك مع المؤمنين.

يفطرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء.
0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، هذا هو صوتنا إليكم عبر هذا المصدح الطيب، مصدح هذه الإذاعة القرآنية، عسى أن ننشر من خلاله بإذن الله هذه الطيبات، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبة. فمرحبا بالأحبة، مرحبا بكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب. أحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية الإسلامية الإيمانية موصولة إلى أخي الكريم محمد الفرجاني، جزاه الله عنا كل خير. مرحبا محمد. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق تؤملنا التنسيق العام لهذه الحلقة، وتؤملنا كذلك الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا نلتقي صوتا وصورة بإذن الله تعالى، عسى أن نحقق التواصل الجميل، التواصل المحمود، التواصل الذي يحبه منا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الصائفة أحبتي في الله نريد أن نربح أوقاتنا، لذلك اخترت أن أتواصل معكم كل يوم خميس من خلال هذا العنوان: ماهر في الأرض وفي السماء. هيا أحبتي في الله تعالى نسلك طريق المهارة مع بعضنا البعض، اليد في اليد بإذن الله تعالى كالجسد الواحد، عسى أن نكون بإذنه تعالى في كل يوم من هذه الصائفة من الرابحين، من الفائزين، من المفلحين. وفقرات برنامجنا مترابطة مع بعضها البعض، وهي تهدف إلى تحقيق هذا المقصد. وأريد منكم أحبتي في الله تعالى ومن يتابعنا في هذا التوقيت أن يصل في ختام كل حلقة إلى أن يتخذ قرارا. نعم، هذا هو المقصد، إن نحكي معكم من قلبي، وإن شاء الله ربي نتواصل من قلوبنا بإذن الله مع بعضنا البعض. نحن ننتمي إلى دين جميل، إلى دين عظيم، إلى دين رائع يخاطب النفس ويخاطب العقل ويخاطب القلب ويخاطب كل الجوارح، يحرك فينا الإنسانية، يحرك فينا الرسالة الإسلامية الجميلة، يلزم كل واحد فينا يؤمن بها قبل كل شيء ويحققها على أرض الواقع. فهيا مع بعضنا أحبتي في الله تعالى، طبعا نستأنس بهذه الكلمات، نستأنس طبعا بهذه المفاهيم الإسلامية، نستأنس بأدواء أنوار هذا الدين، عسى أن نخرج هذه النفس التي بين جنبينا من دائرة الظلمات إلى دائرة النور. وما أحوجنا طبعا في هذه الأوقات التي نمر بها وتمر بها الأمة طبعا المحمدية، وخاصة مع إخواننا وأهلنا في غزتنا وفي فلسطيننا وما يحدث في أقصانا، نريد أحبتي في الله تعالى أنه نلبسوا هيك المرايات الإيمانية اللي حكينا عليها مع الأستاذة لطيفة شقرون والأستاذة منيا الناصفي بن سميدة في أول فقرة، فقرة بناء في برنامجنا، فقرة زكية، هذه المرأة التونسية اللي لبست المرايات الإيمانية وجعلت من القرآن الكريم جي بي إس حياتها. هكا ملاهاية نجعل من القرآن جي بي إس حياتنا، وهو دليلنا بإذن الله تعالى نحو الله ونحو جنته بإذن الله تعالى. وقبل الجنة وقبل دار الآخرة لازمنا نترك الأثر الجميل بإذن الله تعالى في دار الدنيا الفانية، كيف لا ونحن مسلمون أحبتي في الله، وكل مسلم فينا يلزم يترك الأثر الجميل ويكون صاحب رسالة واضحة. ملا نبدأ مع بعضنا هذه الحلقة أحبتي في الله تعالى الجديدة، البداية مع زكية، خطوة خطوة معها بإذن الله تعالى نحو الارتقاء الإيماني ونحو الفلاح بإذن الله.

0: مع زكية خطوة خطوة بإذن الله تعالى. والتحية موصولة من جديد إلى الأخ الكريم الفنان محمد الجبالي الذي قدم لنا هذا طبعا العمل الفني هدية، رب يجعله في ميزاني حسناته، اللهم آمين يا رب العالمين. ما لهي نطرق الباب مع بعضنا دقة واحدة بإذن الله تعالى، نطرق هذا الباب العظيم عسى أن يفتح لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، وكل واحد فينا صغير كبير امرأة راجل يدخل من هذا الباب عسى أن نكون جميعا من أهل القرآن الكريم. الأستاذة منية الناصي بن سميدة وهي كاتبة سيناريو هذا المسلسل، زكية الجميلة، عسى أن نكون أصحاب نفس زكية بإذن الله تعالى. أحييك يا منية وأرجو لك كل الخير وتقبل الله منك هذا العمل، مرحبا من جديد.
1: وعليكم السلام أختي مليكة، ومرحبا بالمستمعين الكل، شكرا على الاستضافة، ولو اني وليت بنت البرنامج
0: بنت الدار هكا ولا بنت الإذاعة والحمد لله. طبعا نذكر كواليس انجاز مسلسل زكية ما كانش سهل هكا ولا يا منيا، لكن الحمد لله. لكن الحمد لله واحنا مواصلين مع زكية، عسى انه تكون زكية حاضرة في كل دار تونسية بإذن الله. زكية يا منيا دقت الباب، دقت باب القرآن الكريم وحلت باب سورة الفاتحة وبدأت تتبع بشوية بشوية، ودخلت زيدا في سورة البقرة وبعدها آل عمران، واليوم نصل لسورة النساء، وهذا هو مشروعنا الكبير، ومعاك إن شاء الله نتمم 114 سورة بإذن الله تعالى. فهنيئا لها زكية يا منيا.
1: شكرا شكرا. إيه صحيح، إن شاء الله ربي يعاوننا ونكملوا 114 سورة
0: يا رب إيمان.
1: وإن شاء الله ما نسيبوش الزكية، نتبعوها خطوة بخطوة حتى لين توصلنا لآخر القرآن. وسبحان الله كان موسم 114 سورة أكيد مش نتبدله، وكان ناخذ الطويرة ما قبل وما بعد، أكيد مش نكونوا في آخر المشوار متاع القرآن والآية والصور، أكيد مش نكونوا خبار شامل لي بدينا.
0: حلوة الفكرة، ناخذ صورة قبلية صورة ما قبل
1: ما قبل ما يقولوا بالأنجلي بفارو أفتر، كان ناخذوا قبل
0: نعمل صورة بعد 114 صورة يا رب إن شاء الله، صورة وصورة هوك إن شاء الله. إن شاء الله ربي قدرنا ما لهي نخذك الصورة بالصاد قبل يعني من دقوا باب القرآن ونعمل صورة بعدية بإذن الله تعالى، فأكيد بش الصورة بش تكون فيها برشا فوارق يا منيا.
1: أي أكيد. واليوم الحقيقة زكية بستهزنا الصورة عظيمة،
0: نعم،
1: وكلام ربي كله عظيم
0: طبعا،
1: ولكن بصراحة ما نجموش نتعدوا عليها من غير ما نقولوا كلمة على صورة النساء. نقولوا كلمة على المرأة وللمرأة اللي هي، وإن كان قبل يقولونا هي نصف المجتمع، لكن حتى النصف الثاني يتربى في حجرها.
0: صحيح. هي كل المجتمع.
1: هي اللبنة الأولى متاع الأسرة واللبنة الأولى متاع المجتمع الكله.
0: صحيح.
1: والمرأة بصراحة أختي مليكة راني أنا مرها كان أم لأولادها وأم رجلها ساعات وأم زادة لأخوتها حتى لأولاد أخوتها. أيه. والمرأة أم حتى كان ما عرفتش راهو ما جبت الأولاد.
0: نعم.
1: على خاطر كي نقولوا أم نقولوا مدرسة، هو قال الأم مدرسة إذا عدت شعبا طيب الأعراق، لكن زاد أكثر أقوى حتى من المدرسة، هي تكون فيها صناعة وبناء كيان الإنسان. دونك هذه هي المرأة اللي كرمها ربي وسمى صورة باسمها صورة النساء. والمرأة الذكية لازم تاخذ حقها اللي أعطاه لها ربي وتتمتع به، لكن لازمها زادة تكون بواجبها وتبدع فيه. وفما نقطة أخرى لازمنا نحن إن ما تعطتها لنا زكية في الحلقة هذه متاع حلقة النساء، اللي هي التمكن من القرآن ومن المعاني متاع ديننا ومتاع القرآن متاعنا، يحصلنا الحقيقة من إشاعات ويخلينا ويقوينا. كما زكية وقت اللي دوب ما جتها أخت رجلها وسألتها فيسع جاوبتها.
0: صحيح.
1: علاش؟ خاطر زكية كانت متمكنة من القرآن وتعرف الكل سورة على تحكي.
0: أيوة.
1: وكل سورة شنو الرسائل اللي فيها،
0: أعطتها إجابة رشيدة، خلينا نستعمل الكلمة هذه العبارة هذه هكا، لأنها متمكنة من القرآن. والمشكل كبير متعلقة بالورث هكا ولي،
1: وهذا قطع
0: بالورث وقطع علاقات أسرية المشكل هذا.
1: هي مع كل، والحقيقة نحن مش في بالنا كان قبلنا والوقتنا الحاضر مازال الإشكال هذاك في بعض، ومعناتها مازال فما حساسيات من ورثة المرأة، فهمت؟ لكن أنا مش نبقى معناتها محصورين في الإشكال متاع الورث اللي هو نقطة من نقاط معناتها دستورنا الكل اللي هو القرآن.
0: نعم.
1: أي واحد يكون مش متمكن يخلي يروحوا عرضة الإشاعات ومعاش ينجم يدافع، معاش ينجم يجاوب، دونك يتسللوا الشك. معناتها هذا اللي احنا علمتهنا زكية، انه وقت اللي هي تمكنت من قرآنها وتمكنت من دينها عرفت تجاوب، حسنت روحها وحسنت غيرها زادة.
0: صحيح.
1: اي والنقطة الثانية لو سمحتي.
0: تفضل منيا.
1: اي اخر نقطة اللي هي يعني مهمة ياسر يمكن ما نجموش نتعدوا عليها، اللي هي موقف عبد الله في الإشكال هذية، وانا ندعو المستمعين كله باش يتفرجوا فيها او باش يسمعوها الحلقة،
0: يلقاوها على قناة اليوتيوب للإذاعة يا مونيا.
1: اي
0: نعم.
1: اللي هو عبد الله اللي هو رجل زكية كان بعيد على الطريق.
0: صحيح.
1: وزكية بدت به حتى جابته للثنية.
0: نعم.
1: أي وهذه رسالة الحقيقة لكل إنسان ملتزم كنا تعدينا بها، ويحس روحه مثلا بعيد، فما اللي عايشين معاه بعاد كسوى راجل ولا أولاد، ولا الراجل هو ملتزم ومرته بعيدة ولا أيا كان، معناتها لازم احنا ما نعيشوش في عائلات يعني 100% ماشيين في نفس الطريق، عندنا في عائلاتنا كسوى الضيقة ولا حتى المكبرة، معناتها
0: صحيح يا مني. أي كلامك يعني كل دار تونسية تلقى روحها في كلامك، تلقى روحها في زكية يا مونيا. صحيح.
1: أي. صح. دونك لازم فما واحد اللي ربي هداه سبحان الله وفاق على روحه ومشى في طريق ربي وصلح روحه وصلح أغلاطيه، يتلفت يلقى اللي معزم معاها ما زالوا بعاد. ساعات هذه زكية الرسالة تعطيها له تقوله ما تأيسش. نحن نشوفه في الحلقة الأولى عبد الله كيفاش كان وكيفاش ولا في الحلقة هذه اللي هو بيده، ولا معناتها خذال معناتها المبادرة ومشي هو بشي صلح،
0: خذال المشعل القرآني هكا ولا
1: يعطيك الصحة. أي. دونك الإنسان هذه رسالة ودعوة لي وكل إنسان، أو إذا تشوفوا اللي معاك بعاد ما تأيسش، راهو تدعي لهم وتدعي معناتها تدعيهم وتدعي لهم، يعني تدعوهم وتدعي لهم زاد. نعم. بالدعاء باش ربي ان شاء الله معناتها يبصرهم وربي ان شاء الله يعاونك عليهم.
0: أيه.
1: وكما يقول معناتها ما تكرر تقرر.
0: صحيح.
1: فما كان حبوا بالدارجة ونحن في الدارجة، فما مثل نحن كبرنا عليه ونعرفوه ظهري في الجمهورية كلها التونسية يعرفوه.
0: أي.
1: اللي يقولوا كلمة صباح وكلمة العشية ترد المسلمة يهودية.
0: أي.
1: لكن
0: أي.
1: أنا باش نبدله.
0: كيفاش باش تبدله؟
1: باش نبدله، باش نقول كلمة صباح وكلمة العشية تراجع الضايع للثنية.
0: أحلو برشا. في السياق جميل جدا، كلمة صباح وكلمة العشية ترجع الضايع للثنية. هاو كريمة زيدة تأيدك تماما، عجبك كريمة جيد.
1: يعني أي واحد ضايع نجم رجوه. أيوة. المهم حتى ربي يقول بالحكمة والموعظة الحسنة. أيوة. لازمنا بركة نعرف وقتاش نتكلمه ومعناتها وكيفاش نتكلمه، وأكيد ربي سبحانه ورو إنما الأعمال بالنيات، أكيد ربي كي يلمس فينا النية الطيبة اللي احنا نحب نصلح عائلاتنا بعد ما صلحنا رواحنا ونحب نصلح المجتمع. مرفات قلناها راهو المجتمع ما هو إلا مجموعة عائلات، والعائلات ما هي إلا مجموعة أفراد. نصلح روحي ونصلح عائلتي. صحيح. أو المجتمع الكل يتصلح.
0: ربي قدرنا يا منيا، والإصلاح وظيفة ربانية منوطة بينا،
1: خلقنا
0: بها المولى
1: لذلك.
0: خلقنا لها هكا نكون خلفاء لله في الأرض، فإن شاء الله ربي نستوعبه طبعا هذه الوظيفة على أكمل وجه. كيف ما قلت أنت نعاود نقولها المثل هذا بإمضائك، كلمة صباح وكلمة العشية ترجع الضايع لثنية، فربي رجعنا لكلنا لثنية رب العالمين، لثنية الفلاح، لثنية الربح والفوز إن شاء الله. قدش كلامك جميل يا منيا، بارك الله فيك سيدتي منيا ناصي بن سميدة، جزاك الله خيرا، كلامك في عبرة كبيرة إن شاء الله يوصل لقلوبنا الكل بإذن الله تعالى.
1: اللهم أمين يا ربي، إن شاء الله نكون وجه جميعا على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين. وإحنا باش نواصلوا سماع صوتك في العبرة أو الخلاصة من سورة النساء، وبعدها سنستقبل أستاذتنا الكريمة والجليلة لطيفة شقرون، عسى أن ننشر هذه الإشعاعات القرآنية في ربوع تونس الحبيبة وفي ربوع الأمة المحمدية بإذن الله. فجزاك الله خير يا منية، في أمان الله.
1: شكرا، في أمان الله.
0: لا شكر على واجب. نقعد مع الخلاصة من سورة النساء ثم نستقبل بكل حب واحترام الأستاذة لطيفة شقرون.

0: سبحانه كرم نمرة أعطاها قيمتها وعليها حكي وسمى صورة باسمها صورة النساء، دفنوها حية وباعوها وكيمات رجلها للورثة ضموها. قال لهم ربي يزوها راهي أساس كل بناء، هي أساس وهي الأم وهي حاضنة للكل، حتى الميراث تحكم بوحدة بايها توزن كيف تصونها وتحميها وتعطيها كل ما لها، مش مزية من عندك هكا آمر كباريها. هي حجرة ودي حجرة باش تبنوها هالأسرة، حتى الأسرة بيدها حجرة في عمارة الأمة. كذبوا عليك وقالوا مسكينة المرأة في عهده، غزوة قامت ما قعدت على طرفها تعدوا. أما اسمعني يا بنتي، صحيح ربي اعطاك الحق بيه تمتعتي وفرحتي، أما راهو مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي، كان صلحتي يصلح بيك وكان ضعتي المجتمع الكل ضيعتي. الكل هم راهم بالمرصاد ليومتنا يا أسياد، كل مرة يجيبوا حكاية باش يضيعوا الأولاد، مرة فيلم ومرة لعبة ومرة لموضة من البدعة وآخر مرة طلعوا بطلعة باش يبدلوا الأدوار. وكان ما جيتش من هالباب فما الشرك يا عباد، والشرك راهو نوعين، واحد باين للعينين والآخر عنك متخبي، هو الرازق وهو العاطي، علاش تترجى غيره عمره ما يعطيك من خيره. الصورة تحكي عليه حد ما كان يسمع بيه، العدل راهو يا ولدي أساس العمران بيه، والعدل راهو مع الكل. ابداها بهك الطفل يتيم أبوه رحل، لا تاكل حق ورد بالك غدوة ولدك اللي يحصل. العدل راهو مع الكل حتى مع عدوك يتفعل، تفكر حكاية اليهودي بلاه المسلم وما تخيل قرآن في حقه ينزل. الحق حق يا ولدي سيف على رقاب الكل، إسلامك كان تعرف قدره توا تولي تهتري بيه ليل نهار على لسانك إنه من الغالي تخليه.
1: هذه هي أحبتي في الله الخلاصة من سورة النساء، خلاصة جميلة بالحق والأسلوب جميل بلهجتنا التونسية وبكل زيادة التميز زيادة اللهجة الجبسية. طبعا تحية لأهلنا في الجنوب وفي الشمال وكل تونس الحبيبة يعني في كل شبر منها، والحمد لله إن شاء الله ربي نتلموا على القرآن وبالقرآن ونواصلوا مع بعضنا بثبات كيف ما عملت زكية والحمد لله تعالى مع القرآن الكريم. سعيدة جدا جدا بأن أستقبل أستاذتي العزيزة والجليلة الأستاذة لطيفة شقرون لنتمم ما الإبحار، خلينا نقولها اللفظة هذه اللي تواكب طبعا العطلة الصيفية وفصل الصيف، الإبحار في القرآن الكريم وتحديدا في سورة النساء. سيدتي العزيزة لطيفة أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة لطيفة يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الصوت مسموع؟
1: الصوت مسموع، يا أهلا بك. أهلا
2: نعم
1: بك.
2: شكرا، أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين في كل ربوع تونس وخارج الوطن، مرحبا بالجميع.
1: مرحبا بك ومرحبا بالجميع، ومن بعضنا إن شاء الله قلنا كالبنيان يشد بعضه بعضا في الطريق الجميل هذا. إنه راني سيدتي لطيفة والأستاذة منيا لو كانت تسمح لي أعطتنا فكرة مزيانة، قالت نعمل صورة قبل يعني مدام زكية طرقت باب القرآن ونحن نريد أن ندق طبعا هذا الباب وندخل منه، هو كان نعمل تصويرة صورة
2: نعم.
1: ما قبل وصورة بعد. جميلة نعم. جميلة الفكرة
2: طبعا طبعا، والقرآن نعم. راهو وين ما ندخلوله ندخلوله بنسخة ونخرجوا منه بنسخة سواء قرينا آية ولا قرينا سورة ولا قرينا حزب ولا أتممنا قراءته، راهو كل مرة يضفي علينا نور ويضفي علينا فهم ويضفي علينا قرب. القرآن راهو روح وفيه حاجات متجددة، لو كان الرب سبحانه يسرنا كيف ندرك هذه الأسرار القرآنية كما قلت أنت بالصورة ما بعد التفاعل مع الآيات، الآيات البينات تكون مختلفة على الصورة ما قبل التفاعل.
1: جميل، وهذا ينقصنا للأسف الشديد أستاذة لطيفة، وهذا اللي نحب نعالجه معاك. تقول لي القرآن الكريم روح، ماهيش قراءة حروف، وإنما كل حرف يزمني نراه شخصية تتحرك، كل حرف قرار يزمني ناخذه مع المولى عز وجل، كل حرف يزم فكرة سديدة تجيني وتخليني نتغير وأضيف لنفسي، هكا هذا المطلوب سيدتي لطيفة.
2: نعم، أدعو الجميع من هذا المنبر أن يعتبر أن القرآن أنزل إليه شخصياً، هذا في حد ذاته هالفرضية هذه تخليك تتعامل مع القرآن بصورة راقية، لأنه وقت يجيك معناتها خبر يخص إنسان عزيز عليك ولا خبر يخص حاجة شخصية تتعامل معه بأسلوب مغاير تماما على أنك تسمع أخبار عامة. إذا كان اعتبرنا أن هذا القرآن تنزل من أجلي وتنزل لي وكل ما فيه من تعاليم من أوامر ونواهي جات خاصة بي، رأوا بش نوليه نتعامله مع القرآن بطريقة مختلفة تماما. هي الأخت من يقبل أشارت لهذا قال الملتزم والغير الملتزم، أنا نحب نغيرها الكلمة هذه نقول الذي أدرك سر القرآن والذي لم يدركه، خطر هو ربي سبحانه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الباب مفتوح للجميع، تفضل ادخل دق الباب وادخل بدون حتى قيد ولا شرط، ما يتطلبش مستوى، ما يتطلبش شروط، ما يتطلبش حتى شيء، فهو معناتها ربي سبحانه يسر للجميع على شرط الوجدان يبدا مستعد للتفاعل مع هذه الروح.
1: جميل، يعني يطلب يقظه قلب، قلب مفتوح،
2: هذا المطلوب. رغبة شخصية
1: بها. نعم. رغبة شخصية هذه كيفاش نغذيها، كيفاش نحييها؟
2: نعم.
1: وانا البارح قلت لي كلمة واحنا نحكي على سورة النساء، قلت لي احنا نساء مطالبين باش نزرعوا البذرة.
2: نعم.
1: ربطا يعني بالمعنى هذا، كيفاش نحييها اليقظة في قلبي حتى نكون قلب يقظ مع القرآن سيدتي لطيفة؟
2: ربي سبحانه اوجبنا من اجل حاجة معينة، هذه وقت الشيطان ينسينا فيها واحنا ننسي ورواحنا فيها، راه لن تكون هناك يقظة ولن يكون هناك تفاعل. أما كيف ديما نفكر بعضنا ونفكر رواحنا أنه خلقنا من أجل مهمة دقيقة باش نقوم بها ونرحل، وهنا قاعدين نشوفوا كيفاش معناتها الأرواح معناتها الصغار والكبار كل يوم نسمع بالوفيات المتعددة، سواء معناتها سكتة قلبية ولا بالنتيجة حوادث، معناتها الموت تحصد الأرواح والكل اللي معناتها انتقل إلى جوار ربه ماذا فعلت المهمة التي جاء من أجلها. إذن احنا نزلنا ما جاش الأجل باش نغادروا هذه الدنيا، إذن فلنتفطن إلى أنه سبحانه أوجدنا من أجل غاية معينة، وهالغاية هذه مهمة الاستخلاف، ومن نجم نقوم بها إلا ما نتفاعل تفاعل إيجابي وتفاعل حقيقي مع القرآن، وليس مجرد سرد للآيات وإلا حفظ وإلا إتقان حروف. يتنزل علينا القرآن كما تنزل على الصحابة لي يقوموا بالأوامر اللي ربي سبحانه عطاها لهم، معناتها الصحابة كما الأرض اللي تستنى مش يهبط عليها الماء، هو يهبط الماء وهي تروى وتخرج الثمر. احنا هكاك يلزمنا. اذا احنا توا في سورة النساء وانت بديت قلت احنا كالبنيان، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اللي الأمة الإسلامية كالجسد الواحد.
1: نعم.
2: يفسر هذاك بالحديث اللي قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي نفس السياق سيدنا قال أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. وشبك بين يديه.
1: صحيح.
2: سيدنا ورانا اللي البنية تتبنى لاصقة لبعضها. احنا توا قدام سورة النساء اللي هي قاعدة تصور لنا بالتدقيق هالبنية العزيزة الغالية وشنو مكونات هالبنية العزيزة الغالية، والكل مكون من مكونات البنية باش يتكون. هذا سورة النساء، هذا جوهر سورة النساء. يعني ما يلزمناش نغلطوا ونتصور ونقعد نقولوا فك الشعارات اللي الناس الكل تعرفها، الإسلام عطى حق المرأة، ماناش باش نختلفوا، ما فما حتى حد يختلف أنه الإسلام عطى حق المرأة. وإذا كان فما منظمات ولا فما معناتها منظومات هي اللي تدعي أنها معناتها أنصفت المرأة، فهذا ليس المجال باش نقولوا أنه اللي خلقها هو أدرى بها. سبحانه اللي خلقها هو أدرى بها، لأنه مخلوق كيفي وكيفك، ماناش نستنى وهنا وانت حتى لين يعطينا حقوقنا. فسبحانه الذي أوجدنا من عدم وأمدنا بالإمكانيات وأمدنا بالهدى والرشاد وعطانا برنامج نسير عليه، أكيد مش بش يظلمنا
1: ومش
2: بش يعني ينقصنا من حقوقنا. إذن نحن أمام هذا الصرح سورة النساء، معناتها هي بدايه الملخص نتاع سورة النساء بطريقة أختنا منيا رائع جدا. ونزيد ونذكر السادة المستمعين أنه هذا الصرح اللي هو متكون، أنتم الكل تعرفوا لكل بنية متكونة من لبنات، اللبنة هي الوحدة التي يقام بها الصرح، كما تقول أنت الياجور الكنتور الحجر، المهم لزونيتي الوحدات اللي تتبنى بهم البنية. إذا هذا الصرح صرح الأمة اللي سيدنا قال لنا كالبنيان يشد بعضه بعضا، أما البنية ما تتبناش على كيفنا، تتبنى على مراد الله، الذي خلقنا من ذكر وأنثى وقال لنا كيفاش تبنيها البنيان. هذا الصرح يتكون من لبنات، واللبنات تتكون من عناصر، واللبنات هي الأسر، الأسر المجتمعات الكل تتكون من أسر، والأسر تتكون من عناصر امرأة وراجل صحيح. وبعد يجيبوا الأولاد
1: أفراد. نعم
2: نعم، ما عندناش الحق نبني والبني على طريقتنا نحن ولا طريقة منظومة بشرية تدبر علينا كيفاش نقيم الصرح. فالذي خلقنا هو الذي حدد لنا الطريقة التي يقام بها هذا الصرح، كيفاش نتزوجوا، كيفاش إذا ما تفهمناش كيفاش نطلقوا، كيفاش نتناسبوا، كيفاش نتوارثوا، كيفاش كل شيء حدنا. إذا نخرجوا على الموضوع رانا احنا باش نتسبوا في نقبة الصرح هذايا. هنا كل واحد منا لازم يتحمل مسؤوليته. علاش انت قلت لي كيفاش تتم هاليقظه؟ انت تعرف ان انت كي ما تقومش بواجبك وما تتزوجش على مراد الله وما تطلقش على مراد الله وما ترضعش على مراد الله وما تورثش على مراد الله، انت انجزت ثقب الصرح، وانت كنت معناتها الامه ستؤتى من قبلك. هذه هي المسؤوليه الفرديه اللي نتعلموها عندما نتزكى بالقران، وانه كل واحد مسؤول على الثغر اللي هو فيه باش يقوم بواجبه كما أراد الله، والصرح يتبنى وفق قوانين فطرها لنا الخالق سبحانه وتعالى. والصورة هذه بالذات تحددنا كيفاش تتكون، كيفاش تلصق العناصر لبعضها، وكيفاش تلصق اللبنات لبعضها، وشنو القوانين متاع هالبنية هذية، وما عندناش الحق نخرجوا على القوانين هذية ونمشيوا نستمدوا قوانين من جهة أخرى ونقولوا لهم دبروا علينا كيفاش نقيموا هذا الصرح.
1: نعم للأسف، لكن هذا للأسف شديد هو واقع الأمة، بدليل طبعا فرطنا في غزتنا وفرطنا في أقصانا. اليوم برشا ثقوب في صرح الأمة سيدتي. نعم. لطيفة. نعم. وكلنا نتحمل مسؤولية، كلمك اليوم حملنا مسؤولية. إذن حتى نتدارك أمرنا، نذكر أنفسنا كل واحد فينا بمهمته، مهمة الاستخلاف يقولها بصوت عالي أستاذة لطيفة. نعم. هكا ولي. نعم. وما يبحثش بعيد. هو عندك بين يديك القرآن الكريم، هكا سطر لك المنظومة المنهجية كيفاش تمشي شنو تعمل هكا ولا؟
2: نعم، ريت وقت اللي تكلمت أنت والأخت منيا قلت ذكية متمكنة، ريت الصيدلي المتمكن بالصيدلية متاعه وقت يقف قدامه المريض ويمد له الوصفة يمشي مباشرة للرف اللي فيه الدواء، لأنه يعرف اللي هذاك الدواء المناسب، ما يبديش ضايع ويقول له والله أنا قدامي صيدلية كاملة معناته اعتبر روحك بريد توا كي دخلت للصيدلية ويزيك أنك دخلت قدامي. احنا نتعاملوا كيكا مع القرآن، فالذكية متمكنة عندما يأتيها إشكال اجتماعي تذهب مباشرة إلى الرف المناسب. فعندما أتتها معناتها أخت زوجها بالإشكال هذايا تعدت مباشرة للرف وجبدت منه ملخص صورة النساء. إذن هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا يبدأ فما رف رفوف في أذهاننا، وإحنا كل محك وكل تحدي يعترضنا نمر مباشرة للرف المناسب. قد أفلح من زكاها، أفلحت وأفلح من خطاه خطى زكية وأصبح متمكن من القرآن ومن أسرار القرآن، اللي كتصير لك أي حاجة في الدنيا نتعداه مباشرة، نمشيه للرف المعين ونجدو منه الدواء بتاعنا ونجدو منه المفتاح المعين.
1: صحيح، جميل جميل سيدة لطيفة. والله صدقا أرجو من السادة المستمعين طبعا أنهم يركزوا مع كل كلمة قلتها، وماذا بينا لو كان نجعله بالحق كراس خاص بعنوانه زكية، لأنه ما تفضلت به أعتبره منهجية حياة صدقا، وهو يعني الناس تلوج على خارطة الطريق لحياتها، هاي خارطة الطريق واضحة المعالم والملامح والحمد لله تعالى، ونتيجتها بإذن الله تعالى فلاح دنيا وآخرة. للأسف فرطنا في القرآن الكريم، نقولها طبعا بحزن شديد، نقولها بوجيعة كبيرة، لكن نستطيع أن نتدارك أمرنا بإذنه تعالى مدام فما نفس. الأحياء منا يعني قادرين أنه نجدد بإذن الله تعالى النية مع رب العالمين ونتصالح مع القرآن ونحقق مهمة الاستخلاف وفق مراد الله. سيدتي لطيفة،
2: نعم انت تقول متأسفة جدا انه بعدنا، انا والله الكل امل، انا فرحانة ياسر، خاصة قناة الزيتونة للقرآن الكريم تخدم في خدمة وغيرت ناس وموجودة في كل مطبخ وفي كل سيارة وفي كل ورشة عمل وفي كل بير وفي كل بلاصة موجودة، والناس قاعدة تكتشف من أول وجديد معناتها النور اللي مع الأسف صار التفريط فيه العقود الماضية، لكن توا فما عودة كبيرة وفما صحوة كبيرة وفما حقيقة معناتها الأمة قاعدة تتدارك. الأمة الإسلامية راهي تمرض ولا تموت، ورانا مقبلين على حقبة بإذن الله ربي معناتها سبحانه باش ينصر الإسلام والمسلمين. راي مش تقعد الأمور كما معناتها العهود التي مرت والاستضعاف، راي سنمر من الاستضعاف إلى التمكين بإذن الله بالقرآن كما تم مع الحقبة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم فئة قليلة وهم اللي نشروا هذا الدين وهم اللي انتقلوا من رعاة غنم

0: لطيفة شقرون. نحب نختم بتعليق جميل على صفحة الإذاعة يفرحني صدقا، لأنه خليني نقول أني نعتبره دليل على أنه كلامنا قاعد يوصل لقلوب المستمعين. أختنا فاتن تقول محليه القرآن أنزل لي شخصيا، القرآن أنزل لكل واحد منا شخصيا، محليها محليها. عجبتها ياسر العبارة سيدة لطيفة، تقول قدي تحسس بالمسؤولية والفخر والاعتزاز والمحبة والراحة والإطمئنان. الحمد لله. وأختنا فرح زادة تحية ليها تقول اللهم أعزنا بالإسلام وأعنا ولا تهنا. كلامك واصل لقلوب المستمعين والحمد لله سيدتي لطيفة.
1: الحمد لله الحمد لله. أدعو كافة المستمعين والمستمعات باش يدقوا باب سورة النساء ويقرأوها بروح جديدة ويخليوها تتنزل على قلوبهم كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك. خليوا سورة النساء تنزل على قلوبكم، سترسم صورة المجتمع بجميع أفراده على اختلافهم بوضوح، كما سترسم لنا أنواع العلاقات بين كل الأفراد والجماعات. في جميع الحالات والوضعيات يجب الالتزام بالعدل والقسط. نختم بالآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. صدق الله العظيم. صرتم وطاب ممشاكم وربي جزيكم فيك على هذه الحصة الجميلة الراقية.
0: والله بوجودك سيدتي لطيفة، بوجود السيدة منيا، بوجود زكية في حياتنا والحمد لله، فجزاك الله خيرا وتقبل الله منك. هيا أحبتي في الله، بارك الله فيك سيدتي لطيفة شقرون. هيا أحبتي في الله تعالى نرسم هذه الرسمة القرآنية على أرض تونس، عسى أن تنشر إشعاعاتها القرآنية النورانية بإذن الله تعالى في الأمة المحمدية. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم، نجعل لساننا رطبا بذكر الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على مشكتنا الزيتونية التي تتفاعل بطريقة جميلة مع زكية المتمكنة بالقرآن الكريم ومع أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي. سنتمم هذه الأنوار القرآنية كيف لا، وهو اليوم سيحدثنا عن اسم جليل فتح أبواب الخير في تونس نكتشفه بعد أن أرحب بصاحب المشكات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين. نحن كما تفضلت من زكية بأنوارها القرآنية ونفحاتها إلى مشكاتنا الزيتونية لنتطرق في حلقتنا الخامسة ضمن برمجتنا الصيفية لشخصية قرآنية تونسية طالت وجالت فأفادت وأجادت. هو فضيلة المنعم المبرور سيدي الشيخ عبد العزيز البوندي طيب الله ثراه
0: رحمه الله،
1: الذي أفنى أيام عمره في سبيل ترسيخ هداية القرآن الكريم وتثبيت أصوله في الصدور عبر مجالس الإملاءات المباركة التي أينعت علما ونورا. كما سيأتي الحديث تباعا عن محطات سيرته العطرة ومسيرته الوضاءة.
0: نعم.
1: ولد الشيخ عبد العزيز بن صالح البوندي بتونس العاصمة في شهر جانفي 1895، وحفظ القرآن الكريم في صغره. ثم التحق بركب طلبة جامع الزيتونة المعمور وتتلمذ لكثير من فطاحل علماء عصره، منهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والشيخ محمد العزيز جعيد والشيخ عبد الجواد البنغازي. وبعد أن أتم مراحل التعليم بجامع الزيتونة تحصل على شهادة التطويع في 28 ذي القعدة 1335 هجري الموافق ل 16 ديسمبر 1917. من أشهر تلاميذه الشيخ حسن الخياري المتوفى سنة 1991، والشيخ الفقيه النحوي سيدي عبد المجيد البراري المتوفى في سنة 2021، والشيخ المناضل الملقب بالشيخ الفلسطيني سيدي محمد الصادق بسيس المتوفى سنة 1978
0: رحمهم الله جميعا.
1: آمين يا رب العالمين. وهنا سيدتي مليكة أريد أن أفتح قوسا من خلال كلمات وجدتها مذكورة في كتاب الشيخ محمد الصادق بسيس حياته وآثاره للمؤرخ أبو زيان السعدي في الفصل الخاص بالتنشئة، وهو أن الشيخ محمد الصادق بسيس قد لفت انتباهه ما كان يلقيه الشيخ عبد العزيز البوندي من دروس بجامع الحلق، والذي كانت تتميز بأسلوب جذاب وبيداغوجية تتناسب عقليات جمهوره الواسع العريض، وتتناول كتبا دينية لها شهرتها الواسعة. فأقبل الشيخ بسيس على تلك الدروس بشغف بالغ لا يكاد يتخلف عنها أبدا. وقد كانت لصاحب تلك الدروس الشيخ البوندي شهرة واسعة بين الناس، ولما لاحظ الشيخ البوندي إقبال عدد كبير من ناشئة الفتيان على دروسه أقام لهم دروسا خاصة بمسجد سيدي جبالي في نهج القعادين تعدهم للالتحاق بجامع الزيتونة، وكان من بينهم الشيخ محمد الصادق بسيس. وكان ذلك في أوائل الثلاثينات، وهذا ما يحيلنا أستاذ مليكة على جهودي ومجهودات ضيفنا في النصف الثاني من حلقتنا اليوم تحقيقا للوصال بين الماضي والحاضر، وخصوصا في سياقات الإملاءات القرآنية الشبابية. تحصل الشيخ عبد العزيز البوندي على أمر في الإشهاد في 25 ربيع الثاني سنة 1337 الموافق ل 28 جانفي 1919، والتحق بإدارة العلوم والمعارف في 8 نوفمبر 1923، هذا إلى جانب تدريسه للعلوم الشرعية وتحفيظه للقرآن لطلبة العلم. والشيخ عبد العزيز البوندي طيب الله ثراه هو من أحيا سنة تلقين القرآن بطريقة الإملاء، وأسس دروسا لها بالمساجد، وكانت انطلاقة هذا المشروع القرآني في مساجد العاصمة بجامع الحلق وبجامع سيدي جبالي كما ذكرنا آنفا، وأقام الاحتفالات أستاذ مليكة بهذا الغرض الشريف يحضرها كافة الطبقات، فيعظ الحاضرين ويذكرهم بما يلين القلوب ويرغبهم في الإقبال على القرآن والاهتمام بتعاليمه والبعد عن مواطن الفساد، كما أسس دروس الوعظ في الجهات وفي جهات عديدة.
0: ما شاء الله.
1: فكان لعمل هذا عظيم الأثر. من غير ضوضاء ولا قيل ولا قال ولا سخب، وبذل في سبيل غرضه الشريف كل رخيص ونفيس، جاعلا رائده الدعوة إلى ما فيه الإصلاح، وقد يسر الله له في بضع سنوات تعميم هذا المشروع العظيم في غالب الجهات هذا، وقد التف حول الشيخ البوندي طل من الرجال المخلصين ممن شدوا أزره ونشروا بين الناس الفضيلة ونهوا عن المنكر من تلاميذه وغيرهم، حيث انخرطوا معه في مشروعه الإصلاحي. وفي هذا يقول شيخنا محمد الجيلاني حمزة،
0: نعم رحمه الله،
1: في سنة 1937 عاضدت جهود المرحوم المرشد سيدي عبد العزيز البوندي مؤسس الإملاءات القرآنية،
0: نعم،
1: فطفت معه معظم المدن والقرى التونسية، ولم يبق إلا جهة جابس وما حولها حيث عاجلته المنية قبل أن يتمم زيارته لتلك الجهة. وكان من عادته رحمه الله إذا فرغ من موعظته يسند الكلمة لي لأقوم مقامه في إلقاء موعظة أخرى تتناسب والمجلس الذي نحن فيه.
0: جميل.
1: هذا وقد بذل الشيخ البوندي رحمه الله جهودا عظيمة في الدعوة والتدريس والإرشاد، ومن مجالسه ودروسه تدارس الأحاديث النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي، كما ألقى الشيخ البوندي دروسا في علوم العربية استفاد منها الكثير. هذا أستاذ مليكة،
0: نعم،
1: إلى جانب نشاطه السري في الحركة الوطنية لمقاومة المحتل الغاصب.
0: نعم سيدي.
1: فالشيخ البوندي إن صح القول أخذ نورانيات القرآن وتعاليم القرآن وأنوار القرآن ليطبقها وليهتم بالشأن العام، وفي مقدمة هذا المقاومة في سبيل تحرير تونس من المحتل الغاصب.
0: جميل. نعم.
1: وظهر ذلك من خلال المراسلة التي وجهت ضده من قائد بنزرت إلى سلطة الاحتلال الفرنسي، وإلا ما تحصل على هذه المراسلة للاطلاع على مضمونها، ولكن هناك عدد من المراجع منها كتاب أعلام من الزيتون للقاضي محمود شمام ذكرها كإشارة للجهود الوطنية لدى مترجمنا الشيخ عبد العزيز البوندي رحمه الله تعالى الذي توفي في شعبان سنة 1359 هجري الموافق ل 18 أوت 1940، ودفن بمقبرة الزلاج، وقيل بأن تونس لم تشهد موكب تشييع جنازة كالذي كان للشيخ البوندي من حيث ضخامة العدد وتأثر المشيعين، وقد رثاه كثير من الشعراء بقصائد رائقة ناطقة بمزايا الشيخ ومناقبه، ويوجد بالمجلة الزيتونية في مجلدها الرابع مرثية من بنات أفكار الشيخ العروسي العبادي المدرس بالفرع الزيتوني بنص في 50 بيت، لا أدري إن كان الوقت ما زال عندنا لنذكر منها البعض،
0: ممكن يعني بعض الأبيات.
1: بعض الأبيات، نعم.
0: نعم تفضل.
1: مات حامل القرآن، مات الإمام بعلمه وبهديه، مات الملاد وعمدة الحيران عبد العزيز، ومن كمثله ذلك الفد البوندي ما له من ثاني، أسست إملاء الكتاب على أسس كمثل دعائم الأركان، تبكي المساجد والمدارس والمصاحف والمعاهد شيخها الرباني، فالله يمطر روحكم وضريحكم بسحائب الرحمات والرضوان، ويعطيكم خير العطاء بفضله، ويفيض عنكم وابل الغفران. القصيدة طويلة عريضة أستاذ مليكة. هذا مترجمنا في حلقتنا اليوم الذي كان سباقا للخير كثير الطاعات ومن علامات القبول وصدق نية الفقير.
0: للأسف انقطع الخط. طيب نواصل معكم بإذن الله تعالى في مشكاتنا الزيتونية. طبعا هنيئا للشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى، جزاه الله تعالى خير الجزاء على ما قدمه لتونس للتونسيين جميعا في ربوع تونس الحبيبة. هو الخادم للقرآن الكريم وهو مؤسس الإملاءات القرآنية. سنعيد الاتصال بالأستاذ محمد أيمن القربي لنرحب مع بعضنا البعض بضيفنا في هذا الأسبوع. وضيفنا اليوم ليس غريبا عنكم أحبتي في الله تعالى، وإنما كذلك هو خادم للقرآن الكريم وقد أعاد إحياء سنة جميلة. عندما أقول الختم القرآني الشهري نقول طبعا سيدي فضيلة الشيخ المقرئ إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه. إذن بهذا الاسم الطيب نربط الماضي بالحاضر. سيدي إلياس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي مليكة وخويا أيمن وجميع المستمعين.
0: نعم بارك الله فيك.
2: أكهو والله قيلولة طيبة.
0: تقولش فايقنيك من القيلولة؟
2: لا والله أنا مستمتع ما شاء الله ما شاء الله عليكم. والله كل مرة واحد يسمع سيدي أيمن يتعرف على الناس اللي ربي أمرنا، قال نقول في اشتأنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه ناس حطت حجر كما سيدي عبد العزيز البواندي رحمه الله. صحيح. وإن شاء الله نكون امتداد يا ربي بهذه الأمانة.
0: طبعا سيدي إليس، وما شاء الله فما نقاط مشتركة كثيرة طبعا، ونحن نتحدث عن سيدي عبد العزيز البواندي وما شاء الله نعرف مسيرتك القرآنية بدليل الختم القرآني الشهري واهتمامك بشبابنا، فربي يتقبل منك بإذن الله. اسمح لي أن نعاود نرحب بالأستاذ محمد أيمن القربي لأنه قطع الخط منذ قليل. مرحبا أستاذ محمد أيمن.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ مليكة، تحية قلبية لسيدي إلياس بن نور الذي يشرفنا في حلقتنا اليوم، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز البواندي. وكما تفضلت هناك مشتركات ما بين هذا العالم وبين عالمنا كذلك الشيخ إلياس بن نور. ما شاء الله.
0: أكيد جدا والحمد لله. كيف لا، وشيخ عبد العزيز البواندي مؤسس الإملاءات القرآنية خادم للقرآن الكريم وسيدي إلياس بن نور حفظه الله تعالى ورعاه طبعا يشرفنا بحضوره اليوم. أعاد إحياء سنة حميدة في تونس الحبيبة. وقت نقول الختم القرآني الشهري سيدي إلياس، حضرتك يعني ربي صخرك كنت السبب الرئيسي في إعادة إحياء هذه الحلقات القرآنية، واللي أنا مع الوقت وليت نعتبرها مدرسة بأتم معنى الكلمة، واللي حضرتك زادت تعكس نقطة أخرى مشتركة مع الشيخ عبد العزيز البواندي وهو اهتمامك بالشباب سيدي إلياس.
2: والله بارك الله فيكم سيدي أيمن وأختي مليكة وجميع المستمعين، إن شاء الله نكون خير ظل عليهم في هذه القيلولة.
0: أمين يا رب.
2: والله شرف كبير أنه الإنسان ينتسب المدرسة التونسية عريقة وعظيمة كما سيدي عبد العزيز البواندي. من الحقيقة لم أدركه، سمعت عليه ولكن الحقيقة ما نتصورش احنا نوصلوا للعشر اللي خدموه هما الناس دوما، خاصة ما كانت شما تغطية إعلامية، يعني كانت لعبات تتناقل يعني جهودهم وتميزهم معتها في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين. والله شو نقولك باش نبدأ بالنسبة للختم الشهري للقرآن الكريم.
0: هذا
2: طبعا من فضل الله علينا والأخت مليكة وممثلة في إذاعة الزيتونة تقريبا رافقتونا على امتداد 9 سنوات في تغطية الختم، وكل شهر يعني ثم ختم. طبعا طوى في الفترة هذه نعرف اللي الصيف وكل شيء احنا ننقطع فيها، ما ان شاء الله بإذن الله يرجع الخاتم إن شاء الله موفى شهر سبتمبر ربي سهل.
0: اللهم أمين. نحب نأكد أهمية الختم القرآني الشهري، ما هوش فقط يعني مجموعة طبعا من أهل القرآن تجتمع يعني في موعد شهري في ختام كل شهر، وإنما فيه دروس كثيرة أستاذ سيدي إلياس يعني، وهذا أكدناه عبر إذاعة الزيتونة. لكن اليوم بمعيتك نحب نأكد هذه الدروس من باب يعني ضمان أو الحرص على أنه بلغوا الامتداد، كيف ما كان يحكي سيد محمد أيمن القربي على ما قدمه شيخ عبد العزيز البواندي. الحمد لله تونس ولادة وفي حضرنا يعني، والحمد لله فما حضرتك اللي قدمت الكثير، وطبعا نشكرك في هذا المقام وتستحق منا كل الشكر شيخ الياس، وشيوخنا الأجلاء أهل القرآن اللي منتشرين في ربوع تونس الحبيبة اللي حارسين على نشر أنوار القرآن وأخلاق القرآن، والحمد لله وفقك الله في الختم الشهري القرآني سيدي إلياس.
2: والله الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله نكون من المقبولين وإن شاء الله نكون من الصادقين عند الله عز وجل. كما نذكر ممكن الكثير طوى يعرفوا مع قصة الختم الشهري القرآن الكريم، لكن بعجالة نذكر أنه الحقيقة انطلقت القصة يعني تقريبا أواخر سنة 2016 بالحقيقة بفكرة اللي هي عشناها احنا ما قبل الثورة، يعني نتلموا هكا كنا في معناتها منازل وديار وخيان وكل شيء، كنا واحد يستدعينا فنحي يوما وليلة ونقرأ فيه مجموعة من القراء معناتها كامل القرآن الكريم. طبعا الحمد لله بعد 2016 الأفكار اللي تبادرت لي شخصيا أنه الكثير من الحفاظ يعني يبدأوا معناتها يوصلوا نصيب طيب معناتها من الحفظ 15 و30 حزب و45 حزب، وأحيانا ينقطعوا أحيانا ظروف الحياة هذا الكل خلاني حقيقة نخمم شنو الأسباب اللي تخلي واحد ما يوصلش حفظ القرآن الكريم. لقيت مثلا من بين الأسباب هو الحقيقة معناتها ما يلقاش فينا يقرا ويدعم حفظه في المحراب، تعرف الالتقاء بالجمهور، ومعناتها قرايه المحراب مش كما تقرا وحدك والتحضير والاعداد. كانت هذه الفكره معناتها الحمد لله بدينا وقتها تقريبا بدينا بنصف القران.
0: نعم.
2: في السنوات الاولى وكان في مساجد معناتها صغيره في المنطقة معتمدية باب السويقة الكل، يعني ما فيها باب الخضرة وباب العسل وكل المناطق هذه كل، فكنا نتلموا في مساجد ونقرأوا 30 حزب. الحمد لله بشوية بشوية بشوية مع التغطية الإعلامية مع تشجيع الناس كل شيء انتقدنا تقريبا، كانت أول خروج للجامعة هي جامعة البرج، أقمنا فيه ختما كاملا للقرآن الكريم وكان لك في جامع، فوجدت هذه سنة كل شهر يعني نتلم مجموعة من الحفاظ، وخاصة الحقيقة احنا خلينا المجال هذا خليناه للشباب، احنا وراهم من أطروا ننظموا، لكن هم الشباب بسم الله ما شاء الله هم دي يعني يتكفلوا بالقراءة بداية من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى من ذي تبدأ من 9 متاع الصباح إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، وتواصلت على امتداد هذه السنوات هذه السنة الحميدة. طبعا في الأثناء بسم الله ما شاء الله يعني مر عدد كبير من القراء، فيهم اللي جاء معناتها مش خاتم والختم شجعوا الالتقاء ما بين القراء. السماع لأنه راهو ما تكفيش أنك مثلا باش تقرأ، أو كي تسمع عند فودان وتسمع قرايته، نقول وإحنا الأذن تسرق تسرق معتها ويفطن الإنسان إلى أخطاء معينة. هذه هي القراءة المباشر، قراءة مباشرة الحقيقة تعلم الإنسان وتقويه، تقوي القارئ يعني وتخليه معناتها بمرور الأيام بمرور الأختام بسم الله ما شاء الله عدد كبير من أولادنا ختموا داخل الختم، وكل ما كان يختم واحد إلا ونكرموه. والحمد لله كانت من نتائج أن عدد كبير طبعا من قراء الختم هم يأمون التراويح ولا يأمون الصلوات الخمس بمختلف الجوامع، وما كانتش حكر على تونس العاصمة يعني تبارك الله جاونا قراء من بنزرت ومن زغوان ومن مرمارية يعني ما شاء الله من بقايا مختلفة ومشير مختلفة الحمد لله.
0: ونزيد حاجة سيدي إليس بن نور، أنه زاد كان ليهم تدريب يعني بدليل أنه حتى جل الشباب الموجودين في الختم القرآني الشهري كانوا زاد من الفائزين في المسابقات الوطنية يعني القرآنية والحمد لله.
2: الحمد لله والله عدد كبير ما شاء الله من قرآن هي تذكرني أنا مغالب قديش ما تذكر
0: إن بنت الختم القرآني الشهري نعتبر نفسي ندافع عليه بشراسة
2: من المؤسسات.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك إن شاء الله.
2: والله صحيح، والله صحيح. كنا نذكر طوال أواخرهم طوال سي محمد معاذ الربودي ويوسف بن تنفوس ومعز بن زيد ومحمد فيدي شبين يا ربي نتذكر ثم اسم هو لولاني من خصيق ياسين ياسين يا ربي شلون ذكر اسمك صحيح هذوما كلهم تحصل المراتب الاولى يعني في في المسابقه الوطنيه اللي نظمها الرابطه الوطنيه للقران الكريم
0: نعم.
2: واحنا بتبيعه كل كنا امتداد لهذه الرابطه الطيبه وهذه يعني المنظمه العريقه الرابطه الوطنيه وحتى الختم يكون تحت اشراف و تنظيم يعني الرابطة الوطنية للقرآن الكريم
0: ربي يتقبل منك وطبعا
2: طبعا جانب آخر طورناه بشوية بشوية حبينا وقت ذيك الفقرة الإنشاد أنه نتلموا بعد ستة العشاء وتلموا معنا الناس كل تشارك حاولنا نشاركوا زاد الناس في ديما الحزب الأخير ولينا نقرأوه مع بعضنا ويشاركوا فيه الناس الكل ما شاء الله تشهر الختم وتعرف والحمد لله احنا حبيناه للقرآن وبالقرآن إن شاء الله
0: يا ربي تقبل منك سيدي
2: كل حديث
0: طبعا سيدي ومسيرتك القرآنية لا تقتصر طبعا على الختم القرآني الشهري وإنما ما شاء الله مسيرة حافلة بخدمة القرآن الكريم بخدمة شباب يعني ما شاء الله عليك سيدي إلياس ونحن نثمن هذا المجهود ونشكرك عليه ونرجو لك طبعا كل الخير في هذا المقام اسمح لي أن أعطي الكلمة في الختام للأستاذ محمد أيمن القربي من باب الربط بين اسم الشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى والشيخ المقرأ إلياس بن نور يعني نقاط يعني مشتركة سيدي محمد أيمن خاصة فيما يتعلق يعني بالتفاصيل التي ذكرها الشيخ إلياس بن نور تفاصيل تأكد أهمية طبعا هذا الإملاء القرآني كل شهر والحمد لله أثمر فأينع بدليل الثمرات اللي كان يذكرها الشيخ إلياس أستاذ محمد أيمن
1: نعم أستاذ عليك هو استحضار سيرة الشيخ البواندي وحضور الشيخ إلياس بن نور بيننا يندرجان في صلب هذا المنهج الإيماني الأصيل
0: نعم.
1: الذي يرتكز على الاعتزاز العميق بهوية البلاد والتعلق الثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا وجهود الشيخ إلياس جهود مباركة وسخية في خدمة القرآن الكريم وتعليمه وتقريبه لقلوب الشباب فأتابع بين الفينة والأخرى مثلا مجلسه في مسجد الخضراوي
0: صحيح
1: بيرفق الثلة نيرة من أبناء الجيل وحينا آخر يرعى بحضوره ثم كلمة عجبتني برشا شفتها في أفيش منزلها الشيخ إلياس مجلس الشباب الصيفي في جامعة سيدي محرز عجبتني برشا الكلمة وكما تفضلتم أجواء الختم الشهري وما فيه من نفحات إيمانية ربانية ليمثل بحق نموذجا فريدا لتواصل الأجيال القرآنية وما ذلك إلا بفضل الله ثم بفضل أسلوب الشيخ إلياس الشيخ إلياس عنده أسلوب نتابعه سبحان الله قريب برشا وطريقته جذابة ومحبة لامست أرواح الشباب وأقبلوا عليها بكل شغف ومحبة وهكذا تكون ثمرات النجاح والفلاح وهذا هو الوصال بين الماضي والحاضر ما بين الشيخ عبد العزيز البواندي وسيد إلياس بن نور ربي يبارك في جهوده
0: اللهم أمين جميل جميل هذا الوصال بين الماضي والحاضر
2: أختي ماليكة بسم الله ما شاء الله احنا خلينا سيدي ماهر فتح لي طوى يعمل لنا هكا يا اخي طلع لنا سيدي ايمن قربي زيد علي
0: ربي يبارك لنا فيها ربي يجزيها بكل خير ما شاء الله
2: والله انا في عجالة بارك الله فيك يا سيدي ايمن انا ديما نقول ان شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين القران فضل علينا كبير ما عندنا حتى شيء احنا قد ما عندنا حتى قيمه الا بفضل كتاب الله عز وجل هو رفع شأننا وربي ثبتنا على هذا أما فقط أنا نقول والله أنا ديما نحبت الحقيقة توجهي معناته منذ سنوات نحب الإملاء إملاء القرآن وتعليم القرآن في المساجد الحقيقة ما شاء الله الجمعيات القرآنية والمدارس القرآنية متوفرة بشكل كبير ولكن السر والبنة اللي موجودة في الإملاء في وسط المسجد الحقيقة اللي قاعدة تتقلص وخذت دورها شوية الجمعيات القرآنية الحقيقة فيها أسرار كبيرة الإملاء في وسط الجامعة ويكون الحضور ما شاء الله الحقيقة عليش مشينا طوال في الصيف قلنا مجلس الشباب الصيفي لأنه الحقيقة ما نلقاوش وقت لشبابنا بحكم برشا التزامات امتحانات وتحضير وبرامج وكل ديما حاولنا ديما كل صيف إن شاء الله نستغلوه باش ديما يقعدوا شبابنا قراب من القرآن الكريم
0: نعم.
2: واللي يعملوه ان شاء الله في الصيف ان شاء الله يبنيوه عليه في الشتاء ويكملوه ان شاء الله. هذا هو طلبنا
0: باذن الله. بالعكس بالعكس سيدي الياس بن نور، كلامك جميل جدا، وان شاء الله الله لا يحرمنا من البنة اللي انت حكيت عليها، بنة الوصال مع القران الكريم، وخاصه في مساجدنا. عسى انه شبابنا يكونوا اصحاب قلوب متعلقه بالمساجد باذن الله. فربي يجعل كل ما قدمته في ميزان حسناتكم بالقبول ان شاء الله. سيدي الياس بن نور شرفتنا بالحضور ان شاء الله. شكرا جزيلا،
2: بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك،
2: وربي يعاونكم وربي يجازيكم كل خير.
0: اللهم امين. كل التونسيين ربي يجازيهم كل خير، وربي يبارك لنا في اهل القران في تونس الحبيبه. استاذ محمد ايمن القربي المهتم بتراجم اعلام الزيتونه، احييه من القلب، اشكرك من القلب سيدي محمد ايمن صدقا في الاستماع لهذه السيره والمسيره للشيخ عبد العزيز البواندي رحمه الله تعالى. صدقا استمتعنا واستفدنا، وان شاء الله ربي نمشي على هذه الخطى بثبات ان شاء الله.
1: اللهم أمين بجاه رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول الحسن، وأن تكون هذه المدرسة الزيتونية العريقة موجودة في وجداننا وفي عقولنا وفي قلوبنا إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يتحقق فينا هذا الأمر. أقعدوا معنا أحبتي في الله تعالى. الفقرة الثالثة كذلك نربط بها بإذن الله الوصال مع الفقرة الأولى كيف لا، والأستاذة سونيا علي النفزي ستحدثنا بإذن الله تعالى وستواصل معنا في هذه الدورة التدريبية الإذاعية قارئ ماهر في كل بيت. اليوم ستحدثنا كيفاش يعني نحقق أو نخطو خطوات ناجحة وناجعة من مستمع صغير إلى قارئ كبير. فربي يوفقنا بإذن الله تعالى إلى هذا، ويكونوا أبنائنا من القراء المتميزين والماهرين بإذن الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

0: الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: اخترت أحبتي في الله تعالى أن أستفتح دورتنا التدريبية تحت إشراف أستاذتي العزيزة سوني علي النفزي بسورة العلق بصوت فضيلة الشيخ المقر الياس بن نورذي، كان ضيفنا في مشكاتنا الزيتونية. هيا نحقق الوصال من سيدي عبد العزيز البواندي مؤسس الإملاءات القرآنية إلى طبعا خطوات عملية وماهرة لنجعل بيوتنا عامرة بقراء ماهرين متمكنين للقرآن الكريم وللكتاب النافع عموما. أستاذتي العزيزة أستاذة سونيا علي النفزي الاستشارية الأسرية والتربوية، وهي طبعا صاحبة هذه المبادرة الرائعة قارئ ماهر في كل بيت، أحييك من القلب أستاذتي سونيا.
4: ولك أجمل التحايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة مليكة وكل مستمعي إذاعة الزيتون الكرام.
3: ربي يحفظك وربي يوفقك إن شاء الله تعالى، وأنا سعيدة جدا بأن نجدد العهد معك لننجح بإذن الله تعالى في هذا المشروع الإذاعي قارئ ماهر في كل بيت. وإن شاء الله ربي توينس الكل وين ما كانوا يستمعونا وينتبهوا لكل كلمة تذكرها، عسى أن نوفق في ختام هذه الدورة التدريبية إلى أن نجعل من أبنائنا ونجعل من أنفسنا زيادة طبعا أستاذة سونيا قراء ماهرين بإذن الله.
4: أكيد، وأنا أسعد يعني بهذه المصافحة الأسبوعية في هذا اللقاء المبارك. إن شاء الله نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا به خير الجزاء. كنا أستاذتي العزيزة يعني في الحلقة السابقة قد بدأنا محورا لم نستكمله، ولكن فقط يعني تذكير سريع لمستمعينا أننا يعني في هذه العطلة الصيفية اخترنا أن نفتح موضوع القراءة إيمانا منا بأن العطلة يعني هي فرصة لاكتساب هذه المهارة الحياتية التي يعني تبني الإنسان كبيرا كان أو صغيرا. في الحلقات السابقة يعني بدأنا من الجذور، تحدثنا عن قيمة القراءة، عن دور الشخص الراشد الذي هو يعني رب الأسرة أو الأم في البيت أو الأب يعني باعتباره قدوة للأطفال. انتقلنا أيضا للحديث عن بدأنا حديث عن السنوات الأولى، قلنا أن القراءة يعني تبدأ من مرحلة ما قبل اكتساب الطفل الحروف. اليوم إن شاء الله يعني نواصل في هذا المضمار، نريد أن نخطو خطوة أخرى يعني في هذه الرحلة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن القراءة الجهرية، يعني كيف نقوم بها، ما هو أثرها، ما هي علاقتها باكتساب الطفل فيما بعد يعني لعادة القراءة. واليوم نحب ننتقل خطوة أخرى في الرحلة هذه ونحكي أكثر كيف نحول الطفل من يعني مستمع للقصة إلى طفل يعني يتفاعل مع القصة، وفيما بعد هو نفسه يعني يروي القصة. ونحن ما زلنا نتحدث عن مرحلة ما قبل الحروف.
3: ممتاز أستاذة سونيا، بعد إذنك ونحب نذكر بحاجة مزيانة برشا برشا برشا، يعني تمت الحلقة الفارطة، يعني أنت علمتنا الأسبوع الفارط كيف نقرأ لأطفالنا، وحضرتك ربي بركنا فيك قريت على ما سمعنا هكا مقتطف من قصة جميلة في شخصية دودو، وقريت لنا بطريقة رائعة جدا، وإحنا يعني أنا استأنست بها يعني جدا جدا، فأحييك طبعا على هذا. وهذا هو يعني بالحق دورة تدريبية بامتياز حضرتك تقدمها لنا، فبارك الله فيك أستاذة سونيا. ذكرش أدعو صغارا كبارا أنه تبعوا هذه الدورة التدريبية مجانية عبر إذاعة الزيتونة، تلقاوها على صفحة الإذاعة. يعني مهم جدا أن نحقق هذا الإنجاز خلال هذه العطلة الصيفية كما أكدت لنا.
4: نعم، دودو هو في الحلقة الفارطة خذلنا شوية وقت من الحصة وما حكيناش بالضبط، يعني ما أجبناش على سؤال كان المفروض نجاوب عليه في الحلقة الفارطة، ماذا نقرأ لأطفالنا وكيف نختار الكتاب المناسب. بالتالي إحنا اليوم ما نجموش نقفزوا على الفقرة هذه قبل ما ندخل في محور اليوم. فقط باختصار يعني نقول أنه ليس كل كتاب يصلح للطفل في كل مرحلة يعني من مراحل العمرية، وهذا معروف. يعني كما أنه أحنا للطفل يعني في كل مرحلة عمرية هناك طعام يناسب الطفل وطعام لا يناسب الطفل، كذلك في الكتاب يعني هناك كتاب لكل مرحلة. الطفل احنا احكينا في الحصة الفارطة على طفل في عمر السنتين وثلاث سنوات والاربع سنوات، هو في المرحلة هذه لا يحتاج الى قصص طويلة قصص معقدة، هو ما زال يبني لغته وقدرته على يعني الفهم والتركيز وكذا. اذا نحن نختار له كتب قريبة من عالمه، الأقرب شيء لفطرة الطفل هو الطبيعة، حيوانات، العصافير، أيضا حتى وقت نحكيه على أوراق الشجر أو نحكيه على أشياء يعني قريبة من الطبيعة، هذا علميا ثابت أنه يجلب الطفل كثيرا. وأنا عن تجربة يعني واختبرت هذا بنفسي مع أطفال في نوعية من القصص التي هي أبسط ما يكون، ليس فيها أحداث بالمرة ولكنها مكتوبة بلغة رقيقة وفيها يعني الفراشة والطبيعة وورقة والزهرة وكذا، فهي تشد الطفل في هذه المرحلة العمرية بطريقة كبرى.
3: نعم جيد.
4: في هذه المرحلة أيضا أستاذة مليكة الصورة ما هيش عنصر ثانوي في القصة، هي ربما أهم من الكلمة أحيانا، هي لغة الطفل الأولى، الطفل يقرأ الصورة قبل أن يقرأ الكلمات، لذلك يعني نحن في هذه المرحلة ونحن نرافق أبنائنا في يعني إكسابهم هذا الشغف لابد أن نبحث عن القصة التي فيها صور واضحة، فيها صور جميلة، ألوان جميلة، كلمات قليلة وكلمات تتكرر في القصة، يعني من لأنه الكتابة للطفل هي علم في حد ذاته، يعني ليس الفائدة في التراكيب اللغوية المعقدة وكذا، ولكن لغة بسيطة فيها الكلمات تتكرر كي تتخزن في دماغ الطفل، فلا نقع في أخطاء مثلا أنه احنا كآباء وكأمهات نبحث عن الكتاب اللي نتصور أنه سيعلم الطفل أكبر قدر من المعلومات، لا، الطفل نبحث عن الكتاب الذي سيحبه الطفل، والطفل يحب ما هو كل ما هو قريب للفطرة قريب للطبيعة، لأن الطفل في هذه المرحلة يعني هو على طبيعته تقريبا 100%. إذا هدفنا الأول في هذه المرحلة يعني هذا هو مختصر الحديث عند اختيارنا للكتاب، ليس هدفنا أن نحشو عقل الطفل يعني بالمعلومات أو أن نكسبه أكبر قدر من المعلومات، بل أن نجعل يعني الكتاب مرتبط بالمتعة، أقرب ما يكون للطبيعة، أقرب ما يكون للغة المبسطة البسيطة في صور ورسومات جميلة تجذب الطفل بصريا وتساعده على أعمال الخيال.
3: نعم يعني هكذا نبدأ في بناء علاقة ناجحة هكا ولا مع علاقة ناجحة مع أطفالنا، يعني مع الكتاب،
4: مع الكتاب رابط إيجابي، يصبح الكتاب يعني شيء جذاب، شيء يقبل عليه الطفل ولا يشعر بأنه يعني ذلك الشيء المعقد اللي بشيخه منه جهد أو هو فيه ملل أو كذا. فلا لا ليس الفائدة هنا في كثرة الأسطر الموجودة في القصة، ولكن يعني بساطة الكلمات وقربها من طبيعة الطفل التي قلنا هي طبيعة أقرب ما يكون للفطرة.
3: نعم
4: هذا فيما يخص يعني إجابتنا عن السؤال الفارض. اليوم إن شاء الله يعني نريد أن نتحدث في ثلاث نقاط رئيسية، يعني هذا الطفل الذي نقرأ له وهو مستمع، كيف نجعل هذا الاستماع يعني نمر من بعد الاستماع إلى التفاعل، ثم بعد التفاعل إلى أن نجعل الطفل يروي القصة وحتى يرويها بطريقتها الخاصة يغير فيها لا يهم، المهم أن يعيد السرد ويعيد يعني أعمال خياله واستعمال ما سمعه وما تفاعل معه في أن ينتج هو بنفسه شفهيا طبعا بالتواصل معنا يعني محتوى يكون فيه تفكير. طيب الطفل يعني والإنسان عموما يعني قبل أن يكون قارئا قبل أن يكون متحدثا متكلما يجيد الكلام هو كان بالأساس يعني مستمع جيد، يعني هذا يعني هذه هي طبيعة الأشياء، قبل أن نتكلم نحن نستمع، فلذلك يعني الاستماع هو مهارة، مهارة هي من أساسيات القراءة الإبداعية فيما بعد والقراءة المثمرة، القراءة اللي فيها يعني تترك أثر في الفرد، فلابد أولا يعني نحن في هذه المرحلة وكأننا نبني مهارة الاستماع لدى الطفل،
3: علينا
4: يعني
3: أن نشتغل على مهارة الاستماع نحن الأولياء.
4: نعم أحسنت، يعني هنا هي تبدأ منا نحن، يعني أنه أنا كولي أولا وقبل كل شيء لابد أن أسمع لهذا الطفل، يعني حين يحدثني طفلي أستمع له، فهذه العملية ستكون متبادلة، إذا الطفل يعني شايف أنه هو وقت ليحكي لك ولا وقت ليسألك ولا وقت ليكلمك يستفسرك على حاجة أنت كأب أو أنت كأم تسمعين، يعني تسمع، فهو سيسمع هذا الشيء سينتقل له. بالتالي أنت عندما تقرأ له القصة سيسمع وينتبه ويحاول أن يفهم، ثم تدريجيا يعني سيتفاعل وسيتكلم. يعني الطفل لا يولد وهو يعرف الكلمات، يعني نحن لا، نحن سنسمعه هذه الكلمات بتؤدى بتكرار بتفاعل حتى يعني نبني عنده هذه العادة. صحيح. عندما نقرأ للطفل لنتصور أننا يعني الهدف كما قلنا في الحلقة الفارطة أو في الحلقة التي قبلها أنه الهدف أن ننهي القصة. لا،
3: صحيح.
4: نحن في تدريبه على مهارة الاستماع كما قلنا هناك تقنيات تحدثنا عن طريقة القراءة عن الصوت وكذا، ولكن أيضا يعني هناك أسرار، يعني مثلا كلمة كان يا مكان، عندما هذه الكلمة التي تستعمل يعني في أغلب القصص
3: وتتكرر. نعم
4: نعم وتتكرر، يعني هي تتكرر في كل القصص القديمة تقريبا. يعني الهدف منها على بساطتها أنها تثير يعني عقل الطفل لينتبه ما هي القصة، ماذا سيحدث، يعني وكأنها أصبحت كلمة رمز، يعني لي هناك حدث، هناك شخصيات، من سيظهر في القصة، ما الذي سيفعل، كيف ستنتهي القصة. بالتالي هذه الكلمة تجعل الطفل في حالة انتظار لما سيأتي بعدها. هو يعني وكأننا نبني في الطفل هذه القدرة على التركيز. لذلك كلمات مثل هذا كان يا مكان في يوم من الأيام لابد أن تنطق يعني بطريقة يعني فيها هذا التحفيز للاستماع. يعني لا نستهين بها
3: طبعا. مهم. نعم مهمة تقولينه أستاذة سونيا، بارك الله فيك. يعني أرجو صدقا سيد المستمعين اللي عندهم أطفال، يعني في الفئة العمرية اللي حنحكيوا عليها في دورتنا التدريبية في هذه المرحلة، إنهم يسجلوا صدقا هذه النقاط. يعني ويعني كي قلت لي مهارة الاستماع، نأكد لك إنه برشا أولياء يغفلوا عليها أستاذة سونيا. وقلت لي مهارة الاستماع هي من أساسيات القراءة، ويجب نشتغل عليها نحن كأولياء كأباء وأمهات. مهارة الاستماع يعني مهم جدا، وما تفضلتي به على غاية من الأهمية، فأرجو أنه يتم تسجيل هذه الخطوات لننجح يعني في يعني في بناء كما ذكرتي قارئ ماهر إن شاء الله.
4: فمثلا يعني نحن مش نقرأ القصة، القصة تبدأ بكان يا مكان مثلا،
3: أهي
4: يا مكان في لا لابد أن نتوقف ونستشعر. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، يعني نعطيه حقها، نعطيه الإحساس والشعور اللي يخرج منه، لأنه هذاك اللي باش ينتبه له،
3: باش يشد انتباهه.
4: نعم باش يشد انتباهه وبعد يمشي معنا. وكما قلنا أكل الوقت اللي نحسه اللي المقطع هذاك يتطلب قوة، فنقوي الصوت، فيتطلب يعني نوع من الهمس، تعملوا الهمس وهكذا. يعني نستشعر كما قلنا نقرأه بقلوبنا قبل أن نقرأ بشفاهنا حتى يصل المعنى ويصل الشعور، وهذاك هو اللي يسمع لنا مهارة الاستماع.
3: نعم جيد جدا.
4: نتوقف بين الفواصل. بين
3: نعم أستاذة سونيا انقطع الخط للأسف الشديد، للأسف هذا المشكل يتكرر. لكن طبعا سنعود بإذن الله. الأستاذة سونيا أحيي أريد الأستاذ طارق القلعي يتفاعل معنا من جديد في دورتنا التدريبية الإذاعية قارئ ماهر في كل بيت. تحية احترام وتقدير لكم أستاذ طارق القلعي. يقول يعني قال برشا كلام يعني جميل طبعا ومفيد، وأرجو السادة المستمعين يهمهم هذا الأمر أنهم يدخلوا على صفحة الإذاعة ويقرؤون ما كتب. يقول في الختام أستاذ طارق القلعي: الكتاب المناسب قد يصنع قارئا مدى الحياة. الكتاب المناسب قد يصنع قارئا مدى الحياة، والكتاب غير المناسب قد يجعل الطفل يظن أن القراءة مملة وهي ليست كذلك. طبعا القراءة يعني طبعا ممتعة وفيها فوائد كثيرة، ونريد أن نستأنس بفعل القراءة كما ينبغي. لذلك أردنا مع الأستاذة سونيا علي النفزي أن نتدرب، أن نتعلم هذه الخطوات لنكتسب هذه المهارة، وينجح كل ولي يعني في صناعة قارئ ماهر ومحب للقراءة بإذن الله تعالى. إذن نعيد الاتصال بالأستاذة سونيا علي النفزي الاستشارية الأسرية والخبيرة التربوية. مرحبا بك من جديد أستاذتي العزيزة.
4: مرحبا أستاذة مليكة.
3: نعتذر على هذا الانقطاع، نعود لنتمم بإذن الله تعالى، نتمم معك مع هذه الخطوات، علما وأنني وجهت تحية الأستاذ طارق القلعي معنا من جديد على صفحة الإذاعة، وقد يعني تحدث عن الكتاب المناسب قد يصنع قارئا مدى الحياة، والكتاب غير المناسب قد يجعل الطفل يظن أن قراءة مملة، وهي ليست كذلك أستاذة سونيا.
4: صحيح، يعني هنا يعني التأكيد أستاذ طارق عنده ما شاء الله يعني خبرة سنوات في التعليم في المرحلة الابتدائية، ويشتغل على القراءة يعني يفيدنا بمعلومات يعني رائعة إن شاء الله ربي يبارك فيه. يعني نعود إلى مهارة الاستماع، توقفنا عند أنه لا نسرع تلك الوقفات يعني بين الجمل وكذا. طيب، يعني هذا المستمع الصغير، هذا الطفل الصغير، هل نتوقف عند أنه مستمع وفقط؟ لا، لابد أن نخطو معه خطوة أخرى، هي مهارة أن نجعله طفل يتفاعل مع ما يعني يستمع إليه، وهنا يعني هو التفاعل المتبادل يكون بين القارئ اللي هو الأب أو الأم أو أيا كان يعني المربي اللي يرافق في الطفل، وبين هذا الطفل الصغير. يعني احنا وقت نوصل لاخر صفحه من الكتاب ما نقولش للقصه انتهت هناك ونغلق الكتاب، لا، ربما يعني القصه ستبدا حينها. يعني وقت اللي نقول للطفل يعني مثلا بعد ما يقرا من الشخصيه اللي انت حبيتها اكثر في القصه، من هي الشخصيه التي احببت اكثر من الاخرى، شكون عجبك في القصه، علاش عجبك هكذا، بلغة بسيطة يعني بلغتنا. إن بالإمكان يعني بالعربية الفصحى فهي حبذا، حتى يعني نبني هذه اللغة، هذه الشجرة اللغوية ونحببه فيها، يعني التشابكات العصبية ترتبط بها وتتعلمها وتتقنها منذ البداية. وإن لم نكن نتقن يعني الفصحى فبلغتنا الدارجة، يعني شكون حبيت في القصة، علاش الشخصية هذه حبتك أكثر، أنت علاش عجبتك الشخصية هذه، كون البطل اللي في القصة، أنت لو مكانه شو كنت تعمل، وهكذا يعني حسب عمر الطفل. يعني نحن لهنا نحكيه على الطفل 3 سنوات، بدأ يفهم، بدأ يحكي، بدأ يتكلم، قادر على التفاعل معنا. يعني أحيانا نغير عنصر من القصة، ماذا لو البطل هذاك ما اعترضوش مثال الفلاني أو التحدي الفلاني أو ما وجدش الحل الفلاني، كيفاش كان ينجم يخرج من الأمر، وهكذا يعني. جميل. على بساطتها خل يفكر، مش فقط يستمع. صحيح. هو يجيبنا، وأحيانا يفاجئنا أستاذة مليكة، يفاجئنا بأفكار يعني. صحيح. لو أحنا كبار نحاول نلقاو حلول أو بدائل في القصة، أحيانا الطفل خياله واسع ما شاء الله، وبهذه الطريقة يعني نحن نساهم في توسيع هذا الخيال أكثر وأكثر. والإنسان أينشتاين يقول لك الخيال أهم من المعرفة.
3: نعم.
4: لأن المعرفة هي عبارة يعني عن معلومات إذا تعلمناها فقد انتهى جهلنا بها، ولكن الخيال هو ملكة، فإذا اكتسبنا هذه الملكة يعني استطعنا أن نفتح بها مشكلات كثيرة وكثيرة، وكل الابتكارات والاختراعات التي يعني تنعم بها البشرية اليوم هي كانت مجرد خيال في أذهان أصحابها. ثم تحولت إلى واقع.
3: جيد. أنا سجلت على الورقة بعد إذنك يعني 3 كلمات يعني أساسية، وأرجو من كل واحد يسمع فينا بالحق أنه يسجلها عنده يحققها. يعني أولا استماع، الكلمة الثانية تفاعل، الكلمة الثالثة بناء أفكار. يعني هكا وليس ذا سونيا، يعني مربوطة ببعض. إن نجحنا
4: أي أسلوب المربين أستاذة مليكة، يعني نحن قد نحاول نخرج على القصد.
3: أنا حبيت بالحق كل ولي يسمع فينا يسجلها ما عنده، استماع، تفاعل، بناء أفكار. إذا نجحنا في أنه يعني نجعل أبنائنا يسمعوا مليح
4: أفكار أستاذة مليكة،
3: كيف عاود لي أستاذة سونيا؟ عاود لي.
4: إحنا أكثر من بناء الأفكار، إحنا قاعدين يعني نبنيه في الطفل هذا في ملكات التفكير وآليات التفكير وآليات التعلم، اللي هي تسمى أكثر آليات التعلم، إنه يركز، إنه يجمع أو يربط ما بين المعطيات، إنه يستنتج، إنه يلقى الحلول، كل هذه يعني تسمى آليات التفكير.
3: نعم.
4: فأحنا نبنيها منذ الصغر، والطفل اللي يكتسبها منذ الصغر ما نتعبوش معاه في القراية، ما نتعبوش معاه في حياته وقت يقع في مشكل، فهو قادر على تفعيل هذه الآليات حتى في حياته اليومية، حتى في المشكلات اللي يتعرض لها في حياته اليومية.
3: ربي يبارك لك. وهذا ما أكده الأستاذ طارق أستاذة سونيا، يقول الاستماع بداية كل تعلم، ومن لا يحسن الإصغاء تفوته أشياء كثيرة، ليس في المدرسة فقط بل في الحياة كلها.
4: نعم الله يبارك فيه. فهنا يعني بعد أن أكسبنا أو بدأنا يعني مع الطفل تدريبه على هذه المهارة، بعد يعني بعد فترة سنصبح قادرين على التحول إلى مهارة أخرى، هي مهارة يعني أن نجعل هذا الطفل راويا للقصة، هو الذي يروي، وهي خطوة يعني متقدمة عن التفاعل. يعني بعد فترة من أنه بدينا نقرأ للطفل، خصوصا إذا القصة يعني قرأت له عديد المرات، يأتي وقت اللي أحنا أقول له أيوه أنت دورك في قراءة القصة، هو مازال ما يعرفش الحروف أستاذة مليكة، فنعطيه هك الكتاب هذاك في يده ونطلب منه أنه هو يحكي القصة بطريقته الخاصة.
3: ممتاز. يعني هي تكون نتيجة، يكون ابننا راوي للقصة، هي نتيجة للخطوات اللي أنت أكدتها لنا يعني واضح.
4: ولهنا يعني قد يغير الأحداث، قد يخترع أشياء غير موجودة في الكتاب، يعني مش المطلوب منا أن نصحح يعني بسرعة، بقدر ما أنه الهدف هو أن نفتح المجال لهذا الطفل لكي يتحدث ويعبر ويعني يوظف اللي يسمعه ويوظف قدرته على الكلام في أنه يستخدم يعني المعطيات اللي يعرفها، ويستعمل أيضا عقله وخياله واللغة نتاعه في أنه إما يخلق لنا شيء جديد أو يعيد يعني سرد تلك القصة. وهذه مهارة يعني أيضا مهارة عظيمة ورائعة يعني يحتاجها طفلنا سواء في مسيرته الدراسية أو الحياتية عموما.
3: جميل جميل. ربي نور كيف ما نورتنا أستاذة سونيا، والله صدقا اللي تقول فيه مهم جدا ورائع، وإن شاء الله يا ربي احنا كنا بهالدورة هذية لبينا يعني حاجة أكيدة وماسة في كل بيت تونسي فيه طفل صغير أستاذة سونيا، فربي يجعل هذه الدورة التدريبية الإذاعية في ميزان حسناتك يا رب العالمين. وأنا أرجو السادة المستمعين أنهم يتفاعلوا معنا إن شاء الله على صفحة الإذاعة، وكل مستمع استفاد من هذه الحلقات، لما لا يتواصل معنا على رقم 71 36 ألف، خلي نفتح دائرة التواصل أستاذة سونيا، وإذا فهم أي سؤال مطروح حضرتك على ذمتهم بإذن الله.
4: فعلا يعني في الحصة القادمة إن أردت يعني وكان هذا نفتح لهم المجال ليكونوا معنا بالهاتف يطرحوا علينا الإشكاليات اللي ربما والتحديات اللي قاعدين يلقوا فيها، فأحنا من تدخلاتهم نستطيع أن يعني نستجيب أكثر لاحتياجاتهم إن شاء الله.
3: إن شاء الله. وإذا فما طفل صغير حب يروي قصة أستاذة سونيا، نفتح له المجال؟
4: مرحبا بكل
3: تأكيد. مرحبا به إن شاء الله. وعليش لي حتى ولي أم يسمع تسمع فينا أو أب، وأنت أكدت على دور الأب الأسبوع الفات وقلت يلزم الأب يقرأ يعني القصص لأبنائه. إذا فما زاد أب يحب يتواصل معنا على المباشر ويقول لك كيف أقرأ لابني قصة، وربما يأخذ قصة على المباشر ويقرأها، وهكذا نعمل هذا التفاعل الجميل. أفكار على الطائرة، أفكار على المباشر بحول الله، أعلنها بصوت عالي أستاذة سونيا.
4: أي إن شاء الله كل شيء يعني هو الإبداع لا تحد حدود، فأي فكرة قابلة للتطبيق وهي من ضمن يعني ما يحتاج الولي فهي يعني تكون ضمن الدورة يعني.
3: الله يبارك لك. الله يبارك لك.
4: لا ننهي قبل أن نختم يعني هنا التحدي لهذا الأسبوع، يعني ما ننساوش اللي احنا كل أسبوع عندنا تحدي، ولكن صحيح. قبل التحدي يعني فقط نؤكد على شيء، هو أنه هذه المهارة الثالثة يعني مهارة أن يروي الطفل القصة بنفسه، يعني هو مش فقط يتدرب على التعبير على الثقة بالنفس على أنه يتحدث نهار آخر، هو سيحتاج إلى مهارة التحدث أمام الجمهور أمام نفسه أمام أصدقائه أمام يعني في أشياء كثيرة. هو أيضا يعني يتدرب على ترتيب الأفكار، يتدرب على أعمال الخيال، على الثقة بالنفس كما قلنا. إذن المهارات كبيرة في كل خطوة من هذه الخطوات، في كل مهارة، مهارة الاستماع أو مهارة التفاعل أو مهارة أنه هو يروي القصة بنفسه. فالمهارات هذه مش فقط للقراءة، هي مهارات حياتية، يعني بالقراءة نحن أيضا نتدرب للحياة من خلال هذه المهارات.
3: نعم. ربي وفقنا إن شاء الله. إذن هو مشروع حياة، فعل اقرأ هو مشروع حياة أستاذة سونيا.
4: نعم،
3: إن شاء الله ربي بالحق نوسع الدائرة ونوسع رؤيتنا لهذا الفعل القرآني، عسى أن يشمل كل حياتنا بإذن الله تعالى، ونحقق القراءة التعبدية بإذن الله. احنا قلنا ما نجعلوهاش عادة بقدر ما نجعلوها عبادة القراءة إن شاء الله.
4: الله، هي مسؤولية. نعم. هي عبادة، مسؤولية يعني مسؤولية بناء هذا الطفل. طيب، تحدي هذا الأسبوع إن شاء الله هو إنك سنختار قصة مناسبة لهذا العمر، يعني احنا ما زلنا في عمر ما قبل المدرسة، وان شاء الله يعني في الحصص القادمة ابتداء من الحصة القادمة ان لم نؤسس لها يعني محتوى اخر سنبدأ في مرحلة التمدرس. وتحدينا هذا الاسبوع نختار قصة نقرأها للطفل، سنقرأها له يعني على الاقل 3 مرات خلال الاسبوع. في المرة الأولى باش نقراوها فقط يعني للتدرب على مهارة الاستماع، ونفكروا أنه عنا حلقة فيها كيفية القراءة بالطرق التي تجلب الطفل. وفي المرة الثانية اللي احنا كما نقولوا قرينا بالاثنين فقط ليستمع. الأربعاء مثلا نقرأ له ونحاول أن نجهز أسئلة بسيطة، يعني ما نخليوش الأمر للطفل. نعم، تفاعل. أيه. والأب والأم هنا يعني لأنه كما قلنا يعني هناك إنسان يعني هذا غرامه فما ليلة، فإذا أنت مش غرامك كيف تقرأ أنت القصة قبل ما تقرأها لطفلك وتتخيل شنو زعم الأسئلة اللي نجم نطرحها على طفلي، فستجد الأسئلة. يعني متخليش الأمر للصدفة للحظة هذيك. أيه. 10 دقائق فقط قبل ما تقرأ القصة تقرأها أنت وتعمل لها مخطط وتعمل أسئلة وكل شيء يجهز، ومن بعد تقرأها له وتحاول تطبق هيك التفاعل انك انت تساله هو يجاوب وكذا. في المره الثالثه نقول مثلا يوم الجمعه او السبت سنقراها له، ثم سنطلب منه يعني ان نقول له اليوم هذا دورك، نعطيه هو القصه ونقول له انا مستمع وانت باش تقرا لي القصه كما تحب. فنطبق يعني المهارات 3 حتى تصبح فيما بعد يعني عاده عندنا. ومش من بعد ما يكونش يعني ضروري انه ديما نتبعوا نفس

0: نفزي يعني قصه علاش لا بالعكس، هذا يفرحنا برشا انه نسمع لصوت اطفالنا، وهكا نحققوا هذا التحدي عبر الاثير وفي المباشر ان شاء الله. استاذه سونيا
1: يكون تطبيقي،
0: يكون
1: ربي
0: تطبيقي.
1: يبارك فيك استاذه مليكة
0: ربي
1: على
0: يخليك،
1: هذه الفقرات الرائعه وهذا البرنامج الرائع
0: ربي
1: اللي
0: يبارك لنا فيك،
1: يعني يلامس القلب، ان شاء الله ربي ينفع بيك وينفع به الامه
0: اجمعين اجمعين ان شاء الله، هذا رجائنا من رب العالمين. شكرا من القلب لك، مني كل الاحترام والتقدير سادتي العزيزه سونيا علي النفزي، دمتي موفقه صاحبه هذه المبادره الرائعه، قارئ في كل بيت، موفقه جعلها الله تعالى في ميزان حسناتك. الى اللقاء. شكرا، لا شكر على واجب. ابقوا معنا، فقراتنا أحبتي في الله تعالى أعتبرها طبعا سلسلة متماسكة، والحمد لله البداية مع زكية، عسى أن نحقق النفس الزكية، زكية هذه المرأة التونسية المتمكنة بالقرآن، ثم ربطنا بمشكاتنا الزيتونية، وحدثنا الأستاذ محمد أيمن القربي عن مؤسس الإملاءات القرآنية في تونس سيدي فضيلة الشيخ عبد العزيز البوندي رحمه الله تعالى، وقد خدم القرآن الكريم في تونس الحبيبة فتقبل الله منه، وكان معنا ضيفنا الكريم الشيخ المقرئ الليث بن نور الذي واصل هذا الامتداد بإحياء هذه العادة القرآنية، الختم القرآني الشهري، وطبعا مسيرته القرآنية وخدمته للقرآن لا تقتصر على الختم القرآني، وإنما طبعا ما شاء الله مسيرة حافلة بخدمة القرآن وخاصة اهتمامه بالشباب، فجزاه الله عنا كل خير. ثم تابعنا طبعا هذه الدعوة للقرآن الكريم بفعل اقرأ مع الأستاذة سونيا علي النفزي في هذه الدورة التدريبية، وأرجو منكم أحبتي في الله تعالى أن تتابعوا طبعا هذا التسلسل، لأنه هو صرح كما أكدت لنا الأستاذة لطيفة شقرون، هو صرح نبنيه مع بعضنا البعض الأمة المحمدية، صرح نريد أن نبنيه باستحضار مهمة الاستخلاف، وهذا ما طبعا أحرص على تبليغه مع ضيوفي الأجلاء أبناء هذا المشروع ماهر في الأرض وفي السماء. كيف أختم هذا البرنامج أحبتي في الله تعالى؟ سأختمه بالحديث مع أهل القرآن الكريم ومع صوت نسائي، البداية مع زكية، وسأختم مع الدكتورة تهاني إدخيل جزاها الله عنا كل خير، وهي أيضا خادمة للقرآن الكريم. سنتحدث بإذن الله تعالى عن المسابقة القرآنية المحلية برأس جبل ببنزرت أحبتي في الله، كل التفاصيل بعد قليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما صدق الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان. نتوق أحبتي في الله تعالى إلى حلاوة الإيمان، لذلك اخترت أن أتوج هذا الحديث وهذه الحلقة القرآنية بامتياز مع أهل القرآن الكريم. سعيدة جدا وأتشرف بالحديث مع سيدتي العزيزة الدكتورة تهاني دخيل. نذهب معها مباشرة إلى رأس الجبل، هذه المدينة الجميلة في هذه الصائفة المزدانة على الدوام بالقرآن الكريم، كيف لا ونحن نتحدث عن الفرع المحلي اقرأ مع الكاتب العام ورئيس اللجنة العلمية طبعا التابع هذا الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. سيدتي العزيزة الدكتورة تهاني دخيل، حفظك الله ورعاك ووفقك الله وسدد خطاك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذتي العزيزة، أهلا وسهلا.
2: ربي يحفظك، ربي يرفع مقامك دنيا وآخرة إن شاء الله.
3: أمين يا ربي. أمين.
2: الله يبارك لك. تعرف لي أنا أسعد كثيرا بالحديث معك، تعرف عليش دكتورة تهاني؟ لأنه الحديث معك حمال لرسائل قرآنية جميلة تمس القلب، وما أحوجنا إلى هذه الرسائل القرآنية حتى يكون لها إشعاع في هذه المضغة، فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. دكتورة تهاني،
3: إيش وضعه هو؟ حتى على الأقل إذا كان نحن ما خلقناش أن نكون من أهل الله ومن أهل القرآن وخاصة الله، على الأقل نتجمل ونتطبع بأخلاق أهل الله، علنا نحظى بهذا الفضل إن شاء الله.
2: إن شاء الله نرجو ذلك عزيزتي تهاني، ربي بركلنا فيكم وفي جهودكم. إذن والحمد لله تعالى وهالعادة الطيبة هذه في كل مرة يجمعني لقاء معك في هذا الموعد للحديث طبعا عن المسابقة القرآنية المحلية اللي قريبا إن شاء الله تعالى باش تنطلق، لكن دائما يلفت انتباهي عدد الدورة في دورتها 58 لسنة 2026، دورة 58. حب وقفة هنا معك دكتورة تهاني بعد إذنك. الرقم هذا أكيد أو يعني يحكي حكاية، يحكي تاريخ، يحكي حكاية جميلة.
3: 58 دورة يعني 58 سنة يعني تاريخ.
2: هذا هو، هذا شو حبيت نسمع منك دكتورة تهيني، يحكي برشا حكايات هكا ولله. القرآن الكريم متأصل في تونس والحمد لله، وراس الجبال مدينة قرآنية بامتياز هكا ولله.
3: الحمد لله يا رب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. تحية من عمق القلب لكل السادة المستمعين والمستمعات على أثير هذه الإذاعة الطيبة أدام الله إشعاعها.
2: أمين بارك الله فيك. طيب
3: بالنسبة للدورة 58، يعني كيف نقوله 58 يعني 58 سنة، مش نفهموا اللي احنا معناها نقول 58 سنة يعني هو التراث، يعني هو التاريخ.
2: نعم.
3: يعني نحن كي حلينا عينينا في بيئة تجل القرآن وتجل أهل القرآن، عبارة على هو عرف سائد عند البيوت الكل. إذاك علاش خليني نقول معناها الحاضنة الحقيقية لهذه المسابقة هم أهالي رأس جبل، يسارعون بالقليل والكثير، معناها ناس تشل حتى ديارها يعطيوها لأجل إكرام معناها الضيوف اللي يجيونا بعاد لإسكانهم، معناها
2: فضلا
3: عن المساعدات العينية، كل شيء معناها جميل. حاجة بالحق تقليد خليناه معناها خلف عن سلف.
2: هي بدأت
3: عام 1968. هي كيفاش بدأت من الأول بالكل، من خلال أنه تعرف معناها احنا توا في رأس جبل عندنا زاوية سيدي العربي اللي هي المحطة العلمية الأساسية عندنا في رأس جبل، اللي هي باش نقرب لك الصورة بالمصطلحات المعاصرة، يعني عبارة على هي التحضير نتاع جامع الزيتون المعمور.
2: ما شاء الله.
3: فزاوية سيدي العربي هذه هي الأصل فيها أنها تقدم مفاتيح العلوم وتحفظ القرآن، واللي يكمل يختم في سن طبعا نحكي هنا على صبيان معناها ما نش نحكيه على عمرنا نحن. فاللي يكمل يختم القرآن يمشي إلى جامع الزيتونة ويتخرج.
2: نعم.
3: بعد ما يتلقى العلم على أسباب فطاحيلة علماء الزيتونة أدام الله عمرانها جامع الزيتونة عاد شنو يعمل؟ طبعا الحاجة العادية أنه باش يرجع لبلاده باش يحاول يستثمر في تلك المعارف ويكمل في نفس النفس العلمي الزيتوني في رأس جبل.
2: نعم.
3: فهذاك علاش كان أول تأسيس للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم عام 66 1966 اللي هما من خريجي جامع الزيتونة المعمور على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر فضيلة الشيخ عبد الغفور الغطمان رحمه الله، فضيلة الشيخ عبد العزيز العنادي رحمه الله، وفضيلة الشيخ محجوب شربيت طبعا، بالإضافة إلى مشايخ أخرين اللي هما أيضا من خريجي جامعة زيتون المعمور. من بعد تولى عنا والأول دورة وطنية للقرآن الكريم كانت عام 1968، هي كانت أول دورة لحملة الكتاب، وكانت تحت إشراف الجهات الرسمية في ذلك الوقت والي بنزار مع مدرسة شبل، وحتى معناها الأهالي هم اللي احتضنوا هذه الدورة. بعد بشوية بشوية من اللي كانت اسمها الجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم ابتداء من عام 1966 حتى للي جات الرابطة الوطنية للقرآن الكريم عام 2011، تم إدراج الجمعية هذه ضمن فروع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم تحت اسم الفرع المحلي اقرأ في رأس جبل، فرع المحلي اقرأ
2: اقرأ. نعم.
3: فمعناها هي كملنا نحن في نفس التمشي اللي أسسوه أجدادنا وأسلافنا، اللي هو معناها كي تفهم انت العنوان متاع الجمعية هي الجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم.
2: نعم.
3: طبعا لهنا كيف شنقول المحافظة على القرآن الكريم باعتبار أن المؤسسين لهذه الجمعية هم خريجو جامع الزيتون المعمور. طبعا المحافظة على القرآن رواية ودراية، هذاك علاش المنهج الأساسي عندنا في رأس جبل لا نقتصر فقط على إقراء القرآن الكريم، لكن أيضا نعطي معه بالتوازي مفاتيح العلوم. وفي هذا الإطار تأسست الأكاديمية الزيتونية للقرآن للعلوم الشرعية عام 2019.
2: ما شاء الله،
3: يعني هذا المسيرة ابتدأت بنفس زيتوني اللي هما خريجي جامع الزيتون المعمور وقتها في زمانهم هما، كملنا نحن بما تيسر من ظروف من معناها من كفاءات اللي موجود، حاولنا نحافظوا على نفس النفس. هذاك علاش عندنا قسمين، قسم العلوم الشرعيه وقسم الاقراء، معناها هذوما الزوم يمشوا بالتوازي ولا غناء باحدهما عن الاخر.
2: الحمد لله.
3: هذا هو
2: الحمد لله.
3: المقر نتاعها طبعا كما قلت لك هي زاويه سيدي العربي، هذه الزاويه يعني من اهم المعالم الدينيه عندنا في رأس جبل واللي هي في قلب البلاد.
2: ما شاء الله.
3: تأسست منذ المنتصف الثاني للقرن 18 وحتى التويكة هي سبحان الله معناها المساحة نتاعها 250 متر مربع.
2: أيه.
3: لكن كيف تشوف التوزيع نتاعها وكيف تشوف العدد اللي تعرفه نتاع طلبة قول سبحان الله، معناها
2: الله.
3: هي بركة من عند الله سبحانه أيوة وتعالى في الزمان وفي المكان.
2: الحمد لله
3: ربي ديمها نعمة.
2: اللهم أمين ربي ديمها نعمة.
3: عليك
2: دكتورة قديش كلمك محليه والله بالحق، تعرف كل كلمة هكا تدغدغ القلب، وأنا ماذا بيا يعيشوا معايا السادة المستمعين هالحالة هذية اللي أنا نسمع فيك شيخة بالحق، لأنه الحكاية اللي أنت تحكي لنا فيها حكاية تاريخ أجدادنا وأسلافنا ربي يرحمهم، يعني زرعوا غرسوا البذرة والحمد لله تعالى وأينعتك البذرة هذيك والحمد لله، وقطفنا الثمار وقتها ولازلت الإمدادات يعني والحمد لله تعالى إلى هذه اللحظة الراهنة والحمد لله، زاد بفضل لكم انتوما ربي يبارك لنا فيكم ان شاء الله. وطبعا التحيه من القلب اهل راس جبل اللي قلت يعني في جمله رائعه صح عليهم بالحق، اهل راس جبل الحاضنه الحقيقيه طبعا لكل نشاط قراني والحمد لله تعالى، فهنيئا لكم طبعا باهل راس جبل وهم اهل تونس
3: لله.
2: والحمد لله تعالى هذا يطمن على بلادنا انه تونس بلاد القران والحمد لله وارض القران. سيدتي تهاني
3: هما أستاذي العزيزة كما نقول أهالي رأس جبل بما فيه المنظمات المجتمع المدني، يعني كيف نقول شكون اللي يساهم معنا في النشاط، بطبيعة الأهالي اللي هما معناها الأشخاص الماديين الأهالي وعندنا زاد الأشخاص المعنوية اللي هما كما تقول أنت مثلا نادي الأطفال، الكشافة التونسية، نادي الشباب، دار الثقافة. عندنا زاد الإذاعات المحلية زاد تقوم بالتغطية بطريقة معناها ملازمة لنا
2: الحمد لله، تحية لهم الكل.
3: حتى التغطية الإعلامية بدأت منذ الأسبوع الفارط بالإعلان الرسمي لهذه الدورة وتبقى تباعا بصفة يومية، كل يوم لازم فما كسبوت اللي يتعدى للتذكير بالبرنامج إن شاء الله.
2: الله الحمد لله، هذه حاجة تثلج الصدر والحمد لله تعالى. إذا نخذنا الحديث طبعا على هذا التاريخ والحمد لله تعالى، يعني من 1968 تاريخ أول دورة قرآنية إلى 2026 تاريخ الدورة رقم 58. دكتورة تهاني، ما الجديد السنة؟ تقريبا سبع دقائق.
3: فضيلة الشيخ عبد الغفور الغضبان، فهمنا تويك علاش هو الاسم لهنا، عنده بعد رمزي باعتبار أنه من الأعضاء المؤسسين للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكريم، وباعتبار أنه من مؤسسي أول دورة للقرآن الكريم. فإحنا هدايا خذيناه معناها من السنة الحميدة أننا في كل سنة نربط الشباب نتاعنا نحن توا بأسلافهم، أنه وقت اللي نسميه دورة باسم طبعا لهنا باش نجيبوا عائلتهم هما موجودين الأحياء منهم باش يحكيوا لنا على التراث نتاع الاسم هذايا، ونحكيوا معناها يعطيونا الجانب العلمي، الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي، يعطينا على برشا حاجات، وكان فما لطائف هكا معروف بهم في البلاد.
2: ممتاز ممتاز، ربي يرحمه إن شاء الله تعالى. جميل، وهذه طبعا يعني سنة حميدة والحمد لله من باب ربط يعني شبابنا الحاضر يعني بأجدادنا، وهذا فيه يعني عبرة كبيرة ورسالة رائعة جدا. يعني الانطلاق وقتاش إن شاء الله؟ يوم الأحد في نقود،
3: هو نهار الأحد 2 أوت إن شاء الله هي تفتتح المسابقة التظاهرة ككل. تفتتح بالمسابقة المحلية، المسابقة المحلية نحن جارة العالم نربطوها في نفس الأسبوع بالتظاهرة الوطنية
2: ما شاء الله. فلهنا
3: يشاركوا فيها قرابة 1400 طالب
2: ما شاء الله، هذوما
3: من ولاد رأس جبل، من الجهات القريبة لنا، ثم زاد مشاركة متميزة من الفرع الجهوي بنزر، يعني هالألف وأربعين طالب يعني فيهم على الأقل 1200 طالب اللي هم أولاد رأس جبل، اللي هم تابعين 8 مراكز تحفيظ عندنا في رأس جبل، اللي طبعا الفرع المركزي هو المقر المركزي هو كما قلنا زاوية سيدي العربي.
2: يعني هالعدد هذا يعكس الجهود المبذولة في الفرع المحلي اقرأ برأس جبل.
3: نعم، هذاك عليه هما ان شاء الله توزيعهم باش يكون على قرابة 50 لجنة، كل لجنة فيها زوج محكمين، يعني كنقولوا قرابة 100 محكم باش يكون ان شاء الله متواجد معنا نهار في الأحد
2: ما شاء الله
3: لتأمين هذه المسابقة. هذاك عليه في الفترة السابقة أمننا دورة تكوينية للتحكيم، باعتبار أن يكبر العدد نتاع التحكيم تولي نحاول نقرب نحو توحيد منهج التحكيم من الكل.
2: نعم،
3: عملنا لهم دورة تكوينية إن شاء الله اليوم معناها على مدة 3 أيام تحت إشراف فضيلة الشيخ المقرئ شيخ الإقراء عنا في رأس جبل سيدي لطفي شربيت.
2: نعم،
3: إن شاء الله بعد شوية باش يكون لقاء الختامي اللي هو باش يكون معنا معناها لقاء مع المحكمين هذوما الكل، نعملوا هكا شيء من الرقائق باش نذكروهم معناها بأهمية الدور اللي باش يعملوه في هذه المسابقة.
2: نعم،
3: لأنه مسابقة الهدف منها تحبيب المتسابق للقرآن الكريم ككل.
2: جميل،
3: لأنه نخافوا على المتسابق اللي يدخل يلقى روحه في ظروف متاع شيء من التشدد في التحكيم، خاف معناها تصير له نوع من الصدمة اللي يرخ شوية، وإحنا ما نحبوش هكا. نحن نحبوا الهدف نتاعنا هو ذاك، علاش هما برشا طلبة؟ لأنه المنهج الأساسي نتاعنا تحبيب الطالب للمنهج هذا اللي حطوه أسلافنا الكل. ما بتعرف معناها أختي مليكة، هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى السائد عنا الكل، إما ترغيب أو ترهيب.
2: نعم سيدتي،
3: ترغيب أو ترهيب. لكن نحن المنهج نتاعنا كما نحن حلينا عينينا على مشايخنا، منهجنا قائم على أساس تحبيب الطالب في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ويظهر لي أحلى طريق إلى الله سبحانه وتعالى هو تشنيف السماعي بلذيذ خطاب الله سبحانه وتعالى والفهم عنه مقصوده من هذا الكلام. يعني وقت اللي الطالب نحاول ديما نغرمه ونقربه، لأن القرآن ديما نقولها راه القرآن راه هو محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: وفي الأخير ديما هذه نقولها ويقولوا لي كيفاش تقولها، نقول لهم في الأخر راهو في القبر كي باش يسألونا منكر ونكير، هذه عقيدتنا. كي باش يسألونا مش يقول لي قداش حافظ هو، يقول لي من ربك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني يلزم المنهج الإقراء وتحفيظ القرآن يلزم يمشي بالتوازي مع العلم النافع اللي يفهم به مقصود خطاب الله سبحانه وتعالى من ذلك الكتاب.
2: صحيح.
3: يعني يولي الطالب هذاك وعاء للفهم عن الله، ما يكفيش أنه يحفظ ويشارك في المسابقات، بالعكس إذا كان هو يشارك ويحفظ الكتاب ويختم لكن لا يعمل بأحكامه،
2: ما الفائدة؟
3: هو حجة عليه.
2: نعم.
3: هذا هو.
2: نعم.
3: فلهم يبني ديما الجانب التربوي يكون موجود، والحمد لله هم أغلب توا المدرسين نتاعنا معناها فاهمين البعد التربوي في إقراء القرآن، هذاك علاش يركزوا برشا على الجانب هذا.
2: ممتاز.
3: فيحاولوا يدعموا كل من ناحيته، يدعموا الحصص نتاع التحفيظ نتاعهم بشيء من اللطائف الرقائق اللي تخلي الطالب هو بيدو يبدا مرتاح.
2: جميل.
3: يولي عامل جو.
2: نعم.
3: وحتى معناها الجاليه نتاعنا اللي يعيشوا برا الصيف، معناها المدارس بصفه عامه تاخذ راحه. احنا بالعكس احنا ناخذ راحه بعد يوم القران على خاطر نتعبوا برشا معنا في ايام القران.
2: أيه.
3: ناخذ راحه نتاع 3-4 أيام وبعد نلقاو الطلبه اللي جاونا من الخارج
2: فرصه
3: يبقى. أيه. عندهم برمجه صيفيه خاصه بهم،
2: عندهم حق علينا هكا.
3: ولادي انا كي بنجي يلزم نقريو القران.
2: اي والله
3: يلزم، كيما انا كبرت في سيدي العربي يلزم ولادي زاد تكبر في سيدي العربي.
2: ان شاء الله
3: هنيئا لكم بهذا التراث.
2: محليه والله.
3: وان شاء الله يا ربي نكونوا نحن خير خلف لخير خلف.
2: يا رب
3: ان شاء الله نكونوا من الأمانة فأحسننا حملها.
2: الحمد لله. علاش قلت لك أنا نحب الحديث معاك ونحب الاستماع ليك، هاو عارفوا سيد المستمعين علاش، محلى كلامك دكتورة تهاني دخيل ومحلاه المقصد.
3: يا ربي نقول لك حاجة بالحق، معناها اللي متربي على يدين مشايخ وحل عينيه في المشايخ الصحيحة يعرف أهمية الجانب التربوي في كل الطريق، سواء العلم سواء القرآن. معناها إذا كان نحن نتكالب على المسابقات نسيب وندوج، معناها باش نحفظ القرآن. إيه أحفظ هذا حاجة باهية، وأصلا هو هذاك هو المنهج الصحيح.
2: نعم.
3: اللي حطوه بذاتنا معناها. أما شنو احنا توا كبرنا ضعنا ضعلي نفوت أو احنا مثلا نسمع عنها.
2: دكتورة تهاني باش نختموا بعد إذنك سامحني في أقل من 30 ثانية، كمل الفكرة متاعك.
3: باش نكمل الجانب التحفيزي. الجانب التحفيزي عندنا قسم خاص بالتحفيزي. شكون التحفيزي؟ اللي هم الناس الكبار كيفي أنا وكيف الناس الكبار اللي فاتهم الركب، عندهم قسم خاص لهم هما، فيعملوا لقاء مع إجماع مع الإدارة الغديكة اللي هم مقرئين زادة، يقيمونهم وين يشطوهم.
2: ممتاز.
3: لكن ما يتقيدوش بالحلقة نتاعهم.
2: ممتاز.
3: حبا في القرآن يحضروا في الحلقات اللي ربي ديما نعمة.
2: رجعنا للتحبيب. الحمد لله. ربي دوم علينا نعمة. ربي يجازيك كل خير ويتقبل منك دكتورة تهاني دخيل، وبالتوفيق في المسابقة القرآنية المحلية. وإن شاء الله ربي نلقاك باش نحكي وزاد على التظاهرة الوطنية بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا في أمان الله تعالى، وربي يجعل كل ابن من أبنائنا وعاء للفهم عن الله تعالى.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تؤده وتقدمه مليكة قسام الشريف.
4: إلى القلب.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى القلب.
6: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
7: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: حتى انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
9: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب.
10: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.
11: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهل

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن.
6: تعاهد القرآن.
2: دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة.
7: طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
2: تعاهد القرآن.
7: تعاهد القرآن
2: مع الشيخ معز بن زيد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم تعاهد القرآن لتصحيح تلاواتكم على المباشر. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على فضل قراءة القرآن، يعني هذا الفضل العظيم اللي يتبع فينا يعني في كل لحظة في كل حرف في كل كلمة. نبدأ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني قراءة القرآن تأتي شفيعا، يعني شوف قداش عنا من الأجر، عنا ما شاء الله يعني 114 سورة والأجر أجر عظيم متاع قراءة القرآن. يشفع لأصحابه طبعا العاملين به، مش يعني باش نقرأه وكهو ما غير ما نعملوا به. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه عن صاحبهما. سورة البقرة وآل عمران فيهم أجر عظيم، مش كباقي السور. يعني حتى واحد ما نجمش يحفظ، نقول نحن كامل القرآن يحاول يحفظ ما تيسر، كان حفظ البقرة وآل عمران فنعمة كبيرة ما شاء الله. يعني يجي يوم القيامة يدافعوا عليك سورتين هذوما، يدافعوا عليك يحاجوا عليك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذا حديث عظيم، شوفوا أجر، معناها أفضل الناس وأفضل الناس منزلة وهم الذين تعلموا القرآن وعلموه للناس، يعني مش اكتفوا بتعليمه فقط. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. انظروا إلى هذه العظمة. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. شوفوا يعني النبوة، وصلنا إلى مقام النبوة، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. يعني الفرق بين أنك أنت سبحان الله بين نبي ورسول

0: ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني تفرج أنت كتقرأ القرآن وتتعب وتقول جهد وتعود الحرف برشا مرات باش تتقنه، عندك أجرين، يعني أجر قراءة القرآن وأجر كالتعب وكل جهد عملت وذاك باش تتقن التلاوة. شوف الأجر العظيم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة هي كما نحن نشبهها بالليمون، الليمون هي مش كما الليمون أما تشبه، ريحها طيب وطعمها طيب. يعني ركزوا، المؤمن هذا مؤمن يقرأ القرآن، كل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. التمرة شنو يميزها؟ التمرة حاجة بنينة، التمرة هي أما لا ريحة لها، يعني طعمها طيب لكن لا ريحة لها. هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. الآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، تشم في الريحة يقرأ في القرآن لكن هو منافق. يعني أيضا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا أتعش شيء طبعا، كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني كما ذكرنا أيها المستمعون، يعني شوف الأجر العظيم في قراءة القرآن. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يعني شوف النعمة هذه اللي عنا. ونذكر بآخر حديث نختم به قبل أخذ اتصالاتكم وتلاواتكم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. شوف حرف بركة فله حسنة، ما اكتفاش هذا الحديث، والحسنة بعشر أمثالها. شوف أنت كل حسنة بالعشر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور أنت طبعا تقول ألف لام ميم بالتلاوة، هذه 30 حسنة، يعني سهلة مهلة ما فيها حتى شيء، 30 حسنة. شوف الأجر العظيم تاع القرآن. والله يضاعف، في حديث آخر والله يضاعف لأضعاف كثيرة، معناها تنجم تكون مش 10، تنجم تكون في حديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني أنت والتقوى متاعك، أنت والإخلاص متاعك، أنت والاجتهاد متاعك في التلاوة. الآن مستمعينا الكرام سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العطرة إن شاء الله. نأخذ أول متصل لهذه الحصة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا خديجة من ولاية نابل.
0: أهلا بك أختنا خديجة، أهلا بك وجميع أهلنا في ولاية نابل. منين اشتقرنا؟ شو منين اشتقرنا اليوم؟
1: إن شاء الله ما تيسر من سورة هود والآية 59.
0: أي تفضل سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
0: نعودوها زي أتنهانا أن نعبد، العين مش كما حرف الهمزة، مش أن نعبد، نعبد العين هو حرف يعني بين رخو وشديد للعمر، حرف متوسط يعني لازم يظهر ولازم في بينية، ما تقولش أن نعبد أن نعبد كل همزة ولا هنا، هو من وسط الحلق. أتنهانا أن نعبد أن نعبد، فهمتني؟ نحاول نظهر العين أكثر.
1: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
0: تكسحك العين به يا ربي يبارك لك، تفضل.
1: وفيك بارك. قال

0: والله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: غير تخ الخي في الخام فخمة تخ
0: غير التخسير. ويا قوم

0: لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
1: نعاود هذه مرة أخرى هذيا فعقروها ما نقولوش دي ما نقولوش ديركم دا نفتحوا فم بالقد دا
0: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
1: فقط الغلطة اللي عملتها قبليك قلت ذلك وعد لا عنا اظهار هنا حرف الغين بعد من حرف الاظهار صحيح ذلك عودها لي ذلك
0: ذلك ذلك وعد غير مكذوب
1: وعد لا نحاول نظهر التنوين وعد مش وعد وعد ذلك
0: وعد غير مكذوب
1: هكاك الله يبارك لك يعطيك الصحة
0: وفيك بارك
1: ما شاء الله عليك تلاوتك بها يا ربي يبارك لك
0: عايش ربي يبارك
1: فيك موفقة إن شاء الله
0: الحسين
1: اي الله يبارك لك عايشك الله يحفظك ناخذ اتصال موالي السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا بك الأخ كريم مرحبا عرفنا تعرفنا عليك
2: أحسن وليت من لبنان
1: أهلا بك وأحسن مرحبا بك مفتقرنا إن شاء الله
2: يسر ربي إن شاء الله من سورة الأنفال
1: سورة الأنفال تفضل أخوان أحسن تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول
1: خمسه

0: آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
1: تعرف الرواية تقرأ بها أخوي حسن ولا شنو الرواية تقرأ بها؟ الرواية
0: قالون.
1: لا هذا مش قالون، قالون ما يقرأ شكك، ركز معي هذا ممكن تعلمها اليوم. قالون ما يقرأش من حي، قالون يقرأ بزوز ياءات، يقرأ هكا من حي حي زوز ياءات على بعضهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة من حي حي
0: من حي
1: لا حي حي يا زوز ياءات ورا بعضهم هذاك حفص يقرأ حفص يقرأ حي كما قلت أنت بالضبط يقرأ حي يا زوز ياءات ي وبعد ياء حفص يقرأ بالإدغام يدغم الياء الأولى في الياء الثانية نحن في رواية قالون نقرأ حي ياء
0: حي ياء
1: هكاك عاود لي ويحيى
0: ويحيى من
1: ويحيى
0: حي
1: ويحيى
0: ويحيى من حي عن بينة
1: باهي أما عملت شوية مد ما غير مد ويحيى من حي ويحيى من حي عن بينة
0: ويحيى من حي عن
1: بينة رجعت جبت إدغام أنت رجعت جبت كرعة القديمة هي صعبة شوية ميسيرش في أول مرة مش صعبة حاول أنت تدرب عليها باهي عاودها مرة أخرى وتدرب عليها ويحيى من حي من حي ويحيى من حي عن بينة
0: ويحيى من حي عن بينة
1: هي.
0: وإن الله لسميع عليم
1: ربي يبارك أخوي حسن أعطيك الصحة كما قلت لك زيد ترن عليها زيد اسمعها أنت زيد تدرب عليها اسمعها حتى في اسمعها في الفيديوهات ولا في اي حتى في يوتيوب موجوده زيد اسمعها اكثر من مره وحاول تدرب روحك باش تنطق المهم تنطق يا زوز يا ات متواصله مش يا واحده مش حي حي يا حي فهمتني اخوي حسن
0: حي
1: الله يبارك لك اخوي حسن يعطيك الصحه تجربه طيبه ما شاء الله عليك موفق الله يبارك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
1: السلام مرحبا بك عرفنا عليك الاخت
2: أنا أمك عايشة من جلمة.
1: أي هلا بيك كلمت قبل لو من عايش كلمت.
2: أي كلمت.
1: مرحبا بيك الله يبارك لك. مشتقرة أنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله مشتقرة الفاتحة وشوية من أول البقرة.
1: أي تفضل. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: عودة لي إياك شوف نعملوا إياك نعبد ما غير ما نمدوا الداء مش نعبد لا إياك نعبد وإياك نعبد وإي نعبد وإي مد نمشي للواء ما نقولوش نعبد
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: نعبدوها مرة أخرى ميساش مش نعبد شوف إياك نعبد وإياك نستعين نعبد
2: وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط مش تاء صراط طاء حرف الطاء مش تاء
2: صراط الذين أنعمت عليهم
1: أوكي
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: المادة ذاك ولا الضالين زيدوا شوي أطول أطول ست حركات
2: هكا وما نفسر على قد
1: مثال ايش بده نفسر بالقد ايه وعاود جربها جرب ايش بده نفسر وجربها غير المغضوب يرجع من غير
2: المغضوب عليهم ولا الضالين
1: تكسح اما فقت بيك وقفت في عليهم عاد خليت شويه نفس هكا ولا
2: متابعين العمر
1: مثال ان شاء الله يبارك لك الله يحفظك تفضل في كم تكمل تقرا من البقره
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
1: علش الغيب علش غيب بالغيب ويقيمون الصلاة ما بعثها
2: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه
1: المد علش مد فيها برشا مد طبيعي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
2: أترى شوف الماء تعيط معناه
1: أي أنت تلقك حالة مصحف مصحف في رواية أخرى مصحف ممكن مصحف حفص المصحف اللي حلته مالكي يوم الدين ولا ملكي ثبت فيه مالكي ولا ملكي مش مشكلة هيك والذين يؤمنون ما غير بتمدها برشا
2: والذين يؤمنون
1: اي
2: ينطقون والذين يؤمنون بالغيب
1: والذين يؤمنون بما انزل اليك
2: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون صدق الله العظيم
1: كملت نفس كملنا الآية الأخرى ما يسالش جزاء المؤمنين أولئك على
2: هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
1: ربي يبارك لك ربي يبارك لك ومعايش يعطيك الصحة يعطيك الصحة ديما قلت لك سمعنا وكنحسنوا هذه الملاحظة هذوما اللي تكلمنا عليهم نحسنهم إن شاء الله
2: أنا نسمع ديما القرآنية أنا قاعدة نحفظ في البقرة تو إن شاء الله
1: ربي يوفقك إن شاء الله ربي يوفقك سلام عليكم ناخذ اتصال آخر السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بكم أخوي مرحبا
3: بيك
1: عرفنا عليك أخوي
3: خليل من تولة
1: خليل أهلا بك
3: وبيك
1: مرحبا من مشتقر أنا أخوي أنا خليل
3: أنا خسرت النساء
1: تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
1: طب يبارك لك يا خالي على تلاوة ذي
3: عايشك
1: تلاوة متقنة ما شاء الله تكسح
3: عايش
1: خلاص تحفظ خليل
3: متى يسر
1: المكمل عاد واصل نحبك كامل تحفظ بهذه التلاوة إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله
3: عايشك وبارك
1: فيك بارك الله السلام عليكم به تكسح كما قلت لك خونا خالي على التلاوة شوف خونا خليل يعني ظهر يعني قاري في مدرسة من المدارس ما شاء الله يعني اتقانوا به وقراءته طيبة ونحبوا ديما نذكر المستمعين يفرقوا ديما بين الروايات شوف عنا بين قالون وحفص رتبين انثبتوا في المصحف اللي حلين وكانوا مكتوب فيه مالكي يوم الدين. رأوا الأكثرية المنتشر في تونس رأوا حفص رواية أخرى وكانوا مالكي يرأوا قالون، هذا الأكثر متداول يعني في المصحف في تونس. ركزوا في المدود وركزوا زدا حفص الأكثرية مشهور عنده أنه عنده أربع حركات في المد، وقالون عنده حركتين في المد الهدف اللي نحكيه على المد المنفصل، وطبعا مع اختلافات أخرى. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا بك.
4: أيوب مصري معك.
1: سامحني سمعتكش.
4: أيوب مصري من ولاية القصري.
1: مرحبا أهلا بك. أهلا بك.
4: قراءة سورة النبأ.
1: تفضل. مرحبا آخر. تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن الله العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا.
1: مد طبيعي سراجا وهاجا
4: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: نزيدوا المد أكثر. نزيدوا المد ماء أكثر أكثر من كيك. وأنزلنا
4: من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
1: ربي بارك لك يعطيك الصحة. فقط ربي بارك من غنان نعطيهم أكثر وقتهم. الغنان نعطيهم أكثر وقت. مش جنات. لا نعطيهم ديما الغنة هي صفة متميزة في النون والميم إنها إبراز الغنة. لازم نبينوها بالقدية ونظهرها حتى تزيد في جمال القراءة. فهمتني؟
4: واضح.
1: الله يبارك
4: لك.
1: الله يبارك لك. ربي يحفظك. موفق إن شاء الله.
4: إن شاء الله عايش.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: مرحبا بك.
5: ماجد من المهدية.
1: مالك اسمع.
5: ماجد.
1: مرحبا بك هنا ماجد. أهلا بك وأهلا بخالي أهلينا كل في المهدية. مرحبا.
5: عايش.
1: شنو الطقس طقس به عندكم توا؟
5: والله تم نقصة الصالة على الأيامات اللي فاتوا.
1: الحمد لله. حتى في المهدية من قبل هي طقس به لاباس.
5: الحمد لله.
1: الله يحفظك. منين افتقرنا أخونا إن شاء الله ماجد.
5: ما تيسر من صوت البقر.
1: تفضل. مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
1: نزيدوا الشدة متعليا نزيدوا ظهروها.

0: نصير ولي.
1: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
0: عضوها ميو ولي، ركز على الشدة، ميو ولي
1: من ولي ولا نصير.
0: هكاك.
1: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم.
0: شوف هنا تجم تقف، مش حتى عن فس، عودها وقف كفار، فهمت؟ وقف كفار.
1: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
0: لا لا لا لا، ذاك وقف كفارة وابدأ حسدا.
1: حسدا من عند أنفسهم
0: من عند
1: ما تبين
0: اسمع.
1: لهم الحق.
0: حسدا من عند أنفسهم
1: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
0: ربي يبارك لك اخويا مجد على التراوي، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. موفق إن شاء الله، وكما قلنا ركزوا على الغنن وعلى الإخفاء ذوكم في الحروف، ديما نعطي وقت للغنى.
1: إن شاء الله.
0: الله يبارك لك.
1: شكرا.
0: مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إن شاء الله.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل وجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.